0: فرعون جيشا كبير وعدة وعتاد. فكان هؤلاء في نظرهم القاصر كانوا ينظرون بالمنظار المادي ونسوا أن هناك منظار عظيم، منظار إذا التفت إليه الإنسان تحولت حياته من شقاء إلى سعادة، ومن فشل إلى نجاح، ومن ضيق إلى سعة. منظار العلاقة مع الله عز وجل، التفاؤل. ما هو التفاؤل أيها الأحبة؟ هو توقع الأمور الطيبة. فلذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام لهم، قال كلا، بقول الواثق بنصر الله عز وجل، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وبالفعل شق الله عز وجل له البحر فانفلق البحر له، وذهب موسى عليه الصلاة والسلام ونجا ومن معه، وحينما لحقه فرعون أرجع الله عز وجل البحر كما كان. معجزة إلهية. الله عز وجل أيها الأحبة لا يعجزه شيء، يقول لشيء كن فيكون. إذن ما هو التفاؤل؟ التفاؤل أيها الأفاضل هو توقع الشيء الطيب، هو أن يكون الإنسان محسنا الظن بالله عز وجل في أي أمر يصبو إليه ويعتريه. فحينما يقوم الإنسان صباحا ويكون متفائلا بموعود الله عز وجل له في التوفيق والتيسير، تجد أنه يتقبل أي أمر يعتريه. فلو أصابه لا قدر الله حادث فإنه يقول خيره الحمد لله. لو أنه أيضا في مشروع تجاري فشل، لا ينظر بمنظار المتشائم الذي يرى نهاية الدنيا مثلا أنه صار له أمر معين وتوقف كل شيء. لا، المتشائم دائما ينظر إلى أن الحياة تنتهي عند أمر معين، المتفائل لا، يرى أن هذا الأمر تجربة وأستفيد منها. فالمتفائل في الحقيقة هو شخص يعمل بالأسباب ويقوم ويجد ويجتهد ويطلب من الله عز وجل العون. وإذا عثر هذا أمر طبيعي في هذه الحياة، لا بد الإنسان أن يعثر ولا بد أن يفشل. ولا أسمي فشل، المتفائل يسميه تجربة وأستفيد منها، المتشائم ماذا يسميه؟ يسميها أمر قد انتهى وفشل ذريع أصابه. بينما المسلم في حياته لا يوجد قاموس لمعنى الخسارة، المسلم لا يمكن أن يكون في قاموسه الخسارة، بل في قاموسه التجربة، وفي قاموسه تجديد التوبة مع الله عز وجل، وفي قاموسه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أختم أيها الأحبة بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أنس رضي الله عنه، قال قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، ويعجبني الفأل. وما هو الفأل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة أو الكلمة الحسنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتفائلين، وأن يجعلنا ممن يحسنون الظن بربنا رب العالمين، وأن يوفقنا لتحقيق أمنياتنا فيما يقربنا إليه جل وعلا، وأن يحقق أمنيتنا العظيمة والغالية بأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تسبح روحي بحمدك ويلهج تغري بذكرك، تسبح

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

وبه ثغر الكون تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة.

خير رسول صلى الله عليه وسلم حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم. إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم. في قلبي لك فاض حنين، وبروحي شوق يتضرم. يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وأحبكم في الله أجمعين. ومع سورة الحجرات، مع سورة الأخلاق والقيم، مع الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية الكريمة تؤدب الصحابة رضي الله عنهم، وتؤدب الأمة جميعا إلى يوم القيامة. فأما الصحابة فهم عندما يتحدثون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخفضوا نبرة أصواتهم، الموجة الصوتية من العقل الكامل أن تكون على قدر حاجة المستمع. فمن الرعونة أن يكون هناك صخب وضجيج دون حاجة. شوف القرآن كيف يأدبنا. مثلا في سورة الكهف عندما أرسلوا أحدهم ليأتي بالرزق الحلال، ماذا قالوا؟ وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. الله! لما؟ لأن الضجيج في طلب الحاجات ينبه العداوات، خلك هادئ، خلك طبيعي. الحق بطبيعته غلاب، ليس بالصراخ. فكيف إذا أنت أمام خاتم النبيين وإمام المرسلين وخليل رب العالمين محمد بن عبد الله رسول الله؟ فهنا يظهر الأدب. ولهذا نشاهد من يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة في القناة التي تنشر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تشاهد هذا المنظر، طابور طويل هادئ على كثرة الزائرين، لا تكاد تسمع صراخ أو صياح أو ضجيج، وإنما يأتون مقابلته فيقولون: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. أدب. من هذه الآية نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. ثم ينتقلون إلى الصديق، نفس الأدب نفس الخلق. ينتقلون إلى الفاروق، نفس الأدب نفس الخلق. ثم ينسحب بعد ذلك على الأمة جميعا، سواء الصحابة الذين شهدوه وكلمهم وكلموه، أو الأمة الآن تتأدب مع رسولها صلى الله عليه وسلم. حتى بعض المحدثين الكبار العظماء كالبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وغير من هؤلاء العلماء الذين جمعوا الأحاديث، أحدهم يصفر وجهه عندما يريد أن يتحدث، يحس بالهيبة وبالرهبة توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبعضهم يتوضأ ما يذكر الحديث إلا على طهارة. الله. وبعضهم يبكي تتحدر العبرات لأنه في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا يقولون لطلبة العلم تعالوا نجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، ما هذا الشعور، ما هذا الشعور. الله. يا أيها الذين آمنوا، نداء الإيمان، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فكان الفاروق رضي الله عنه لأن صوته جهوري قوي، كان إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم خفض النبرة

معروفة يبدأ بعدين ما يحتاج إلى أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما قلت يا عمر، انضبطت أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة انضبطت، خلاص عرفها. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذه الأيام هرب من عندنا هنا من الكويت واحد واختفى في إحدى دول الخليج. وين هذا يعني؟ يرى في نفسه وين؟ ليه؟ لأن أرادوا القبض عليه وسجنه ففر، كما فر قبله آخر شتم النبي صلى الله عليه وسلم في مقاله في الجريدة، فألقوا القبض عليه الحكومة عندنا وسجنوه، ثم بعد ذلك فر بحيلة وذهب إلى إحدى دول الخليج، فأخفى الله ذكره حتى وصلنا أنه هلك. يا الله! إذن الله ينتقم لمن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الثاني أيضا قال كلمة ليس في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلفظ بها، لأنها من سوء الأدب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأرادوا إلقاء القبض عليه وسجنه سنة ففر أيضا، ما حمته جريدته، ولم يحمه أحد من غضبة الأمة وغضبة الشعب وغضبة المسلمين. وأذكر أن أحد أمثال هؤلاء المعتدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في البخاري وطعن في أحاديث البخاري، وضجت الأمة من مشرقها إلى مغربها، لأن البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله. فماذا فعل الله به؟ أهلكه بعد حين. يا الله! الله يدافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما تذكر هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة، كيف لازم ناخدها. أما الترغيب في النكاح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الزواج، ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، عفاف زوجة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في الشطر الباقي الدين. وجاء رهط، أي جماعة، إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام، كيف يتعبد. فلما أخبروا كأنهم تقالوها أنه شيء قليل، هذا بالنسبة لإله رأوها قليلة، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هيك ظنوها، يعني يلزمهم سبق للرسول صلى الله عليه وسلم. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلى الليل أبدا، طول الليل، واحد منهم. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. بالغلط. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إليهم وقال لهم: أنتم القوم الذين قلتم كذا وكذا. ثم قال لهم: أما والله إني لأخشاكم لله تعالى وأتقاكم لله، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد، أي أنام، وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: أراد عثمان ابن مضعون رضي الله عنه أن يتبتل، يتبتل يعني يعمل راهب، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أجاز له ذلك لاختصينا في رخصة. وفي الحديث الشريف أيضا: تنكح المرأة لأربعة، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك كلمة معناها الحث والتحريض. وفي حديث آخر: من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه ويصل رحمه، بارك الله له فيها وبارك لها فيه. وقال أيضا: لا تزوج النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرضيهن بروحهم، ولا تزوجوهن لأموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن بصير يعمل أشما بده، ولكن تزوجوهن على الدين، ولا أمة خرماء أي مصقوبة الأذن سوداء لا ذات دين أفضل. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال موجود، إلا أنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فنهاه عليه الصلاة والسلام بجيب أولاد. ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك، ثم أتاه الثالثة فقال له: تزوج الودود الولود، الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم، كثرهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: قالت أم سليم، يعني أمه: يا رسول الله، خادمك أنس كان يخدم، ادعو الله له. فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، بد ولد. أدركنا الوقت وللحديث صلف، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعاء ورجاء.
1: فرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرف
1: وعبر الأثير صفاء.

0: إنها صوت الحق.
1: ونمو يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة، والموضوع اليوم حكمة الصيام. ولا بد من مقدمة تكون إضاءة لما سيكون في هذا اللقاء. أولاً، قال علماء الأصول: علة أي أمر أنه أمر. يعني يكفيك أن تلتقي بأعلى طبيب في البلدة يحمل أعلى شهادة، مشهود له بالكفاءة وبالإخلاص وبالتوفيق، يقول لك دع الملح، قد لا تفكر أن تسأله لماذا، من شدة ثقتك به. فمن علامات الإيمان أنك ترى أن كل أمر لأنه من الله هذا كافي، قد لا تحتاج إلى أي تعليل ولا إلى أي تفسير ولا إلى أي حكمة. ولكن نحن يعني كدعاة لا بد من توضيح الحكم، فلعل الحكمة يزداد بها المؤمن اقتناعا. على كل، علة أي أمر أنه أمر، هي الحقيقة الأولى. لكن ربنا عز وجل حينما أمرنا أعطانا بعض الحكم، وهذا أسلوب رائع جداً. أنت كآمر لست محتاجاً أن تعلل، افعل وكفى. لكن كمربي تقدم الأمر وتبين حكمته. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون هي حكمة الصيام. تتقون من فعل وقى، والوقاية لا تكون إلا من شر. لعلكم تتقون عقاب الله عز وجل، لعلكم تتقون غضب الله عز وجل، لعلكم تتقون سخط الله عز وجل، لعلكم تتقون ضياع الآخرة، خسارة الآخرة، لعلكم تتقون الشقاء. تتقون من وقى. أنا كيف أتقي سخط الله؟ بطاعته. إذن لعلكم تطيعون. كيف أتقي غضب الله؟ بالعمل وفق مرضاته. إذن لعلكم تستقيمون على أمره. فالآية واضحة جداً، كأن الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر أرادنا، أو أراد البعض، أو أراد الكل، أو أراد كلاً بحسب مرتبته، أن يكون رمضان قفزة نوعية في علاقته مع الله، قفزة نوعية. لعلكم تتقون أي لعلكم تستقيمون على أمر الله استقامة تامة. كيف؟ هذه دورة مكثفة، دورة سنوية مكثفة. هذه الدورة 30 يوم، صلاة في المسجد، و20 ركعة بعد العشاء، وفي النهار غض بصر وضبط لسان وإنفاق مال وتلاوة قرآن. فأنت اتدربت على الطاعات وعلى إتقان العبادات وعلى الاتصال برب الأرض والسماوات 30 يوم، لعل هذه الدورة التدريبية تعينك على متابعة الطريق مع الله عز وجل، لعلكم تتقون. لكن الحكمة الدقيقة أن الله في رمضان منعك من المباح، منعك من الطعام والشراب، فأنت غير معقول إطلاقاً أن تقترف معصية في رمضان، إنك تركت المباح، تركت الطعام والشراب. أيعقل أن تكذب؟ أيعقل أن تغش المسلمين؟ أيعقل أن تحلف يميناً كاذباً؟ أيعقل أن تحتال على الناس؟ مستحيل، وإلا بيكون في خلل بتوازن الإنسان عجيب. لذلك أول حكمة من حكم الله عز وجل في فريضة الصيام أن يكون الصيام قفزة نوعية تحملك على طاعة الله الطاعة التامة، ولعل هذه الطاعة التي حصلتها في رمضان تنسحب على كل العام. معنى ذلك كل رمضان في قفزة، رمضان الثاني قفزة، الثالث قفزة، القفزة تتبعها استقامة. لذلك البطولة أن الذي ألفته في رمضان من الطاعات وضبط الشهوات وضبط الجوارح وضبط الدخل والإنفاق والتلاوة والصلوات، هذه القفزات النوعية في العبادة وفي التقرب إلى الله ينبغي أن تستمر إلى كل العام. عندئذ يحقق هذا الشهر الفضيل الغاية المرجوة منه. لكن الشيء الذي يؤلم أشد الإيلام أن معظم الناس بعد رمضان يعودون إلى ما كانوا عليه، إذاً عندئذ لا يعد رمضان قفزة نوعية، يعد موجة طارئة، وعدنا إلى ما كنا عليه، هذا الذي لا يريده الله في رمضان أن يكون. شيء ثاني، أحياناً الإنسان يكون ثقته بنفسه ضعيفة، من حكمة ربنا عز وجل ولأنه رب العالمين، أحياناً يلقي في روعك أنك يا عبدي مخلص لي، لأن الصيام عبادة الإخلاص. والله شيء لا يصدق، العالم الغربي ما بيتصور مسلم يعني جائع عطش دخل لبيته ما في أحد بيراقبه، ما في إنسان يطلع عليه وبإمكانه أن يضع في فمه لقمة أو أن يضع في فمه قطرة ماء، ما بيقدر. عبادة الإخلاص، يعني واحد من غير بلاد ومن غير ثقافة جالس مع مسلم برمضان، قال له كل صيام، قال له أغلق الستار وكل لا أحد يراك. أنت في رمضان تشعر بإخلاصك لله، تكون في أشد حالات العطش وأشد حالات الجوع، والطعام بين يديك والماء بين يديك، مستحيل وألف ألف مستحيل. هذا يذكرنا بأن بعض البلاد الغربية حرمت الخمر عام 1933. التفاصيل قد لا تصدق، يعني أكثر من 4 ملايين نشرة، أكثر من 500 إنسان أودعوا السجن، وشي 400 أعدموا. التفصيل الآن لا أذكره بدقائقه، أما إجراءات التي تمت ثم أعلن فشل هذا التحريم وعادوا فسمحوا به. القرآن الكريم آية واحدة، يعني تقريباً معظم المسلمين في شتى بقاع الأرض لا يشربون الخمر، بآية واحدة. فالله عز وجل في هذا الشهر أرادك أن تؤمن بنفسك أنك مخلص، هذه عبادة الإخلاص. أولاً دفعك إلى أن تقفز قفزة نوعية في رمضان، ثم دفعك إلى أن تثق بنفسك، هذه عبادة الإخلاص. يعني ما في نظام بالأرض وضعي يمنعك أن تأكل، ولا في نظام وضعي يمنعك أن تنظر. أنا تقريباً الصيام وغض البصر، هاتان العبادتان يختص بهما الدين، وأي يعني نظام آخر لا يمنعك أن تنظر. تلاقي طبيب عظمية، مؤمن حافظ كتاب الله، في عنده رداء أبيض وفتحة صغيرة، يضع الرداء فوق المرأة، أين الألم؟ هنا، يضع الفتحة فوق الألم يعالجها، لأنه في عنده مبادئ. يعني حالات كثيرة جدا من الضياع تجد المسلم وقاف عند حدود الله. إذا أحيانا أنت بحاجة أن تثق بنفسك، أحيانا أنت بحاجة أن تعتقد أنك مؤمن وأن الله يحبك وأنت مخلص، فهذا من معاني الصيام عبادة الإخلاص. الشيء الآخر، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. في غفلة عن بعض الناس، غني قوي، المال بين يديه كثير، أوامره نافذة، له مكانة إما تجارية أو صناعية، أو له منصب رفيع، دائما يعني كل ربع ساعة بيجي فنجان قهوة وكاس الشاي، وبعدين عصير، بعدين صحن فواكه، ما بيحس بالجوع إطلاقا ولا بالعطش، كل حاجاته الجسمية متوافرة بأعلى مستوى. طيب هذا الإنسان غافل عن أنه عبد لله، عن أنه مفتقر إلى الطعام والشراب. الطعام والشراب متوافر، فأحياناً هذه العبادة تشعرك أنك مفتقر إلى الله. أخواننا الكرام، لا شك أن كل واحد منا مفتقر إلى الله، أي أن الإنسان عبد لله، بمعنى مؤمن غير مؤمن، مستقيم غير مستقيم، صالح طالح، يحتاج إلى هواء، يحتاج إلى نبض. فنبض القلب أنت مفتقر إليه، وأي خلل بالنبض انتهت الحياة، تطلع النعوة. سيولة الدم أنت مفتقر إليها، يتجمد الدم جلطة، بالدماغ بمكان شلل، بمكان عمى، بمكان فقد ذاكرة، خلايا تنمو، لو أن هذا النمو اضطرب انتهت الحياة. فأنت في قبضة الله، دققوا، أنت في قبضة الله. فكلمة أنا لا معنى لها إطلاقا، أنت مفتقر، فضلا عن أن يكون نمو الخلايا طبيعيا، وفضلا عن أن يكون الدم سائلا، وفضلا عن أن تكون الأوعية واسعة، وفضلا عن أن يكون الدماغ حياً، ما في موت دماغي، وأن القلب ينبض. أنت مفتقر إلى زوجي أيضاً، لو أن المرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها أو لشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. يعني أحياناً ينشأ خلاف بين أخ وبين زوجته، تذهب إلى بيت أهلها، يمضى أسبوع أسبوعين ثلاثة، ألتقي به متوتر لأنه مفتقر إلى زوجة. وأحياناً هي تسأل أباها ما الذي حصل، مفتقرة إلى زوجها. فأنت مفتقر إلى الله، ومفتقر إلى طرف آخر، من أجل أن تعرف عبوديتك لله عز وجل. يعني إنسان بكل منصب رفيع، مكانة كبيرة، بأيام الصيف الحارة، هو وعلمه الكبير وفهمه العظيم، مكانته الكبيرة وأمره النافذ، كل خواطره بالنهار كاسة عصير، كاسة ماء، طعام يحبه. الله عز وجل أشعرك بعبوديتك له. بس بالمناسبة، المؤمن إحساسه بالعبودية في كل أشهر العام، لكن رمضان دورة مكثفة. يعني أنت برمضان بتعرف قيمة الطعام والشراب، في نهار شهر آخر الثلاجة أمامك، تشرب ماء بارد، مرة فنجان قهوة، مرة كأس شاي، مرة كأس عصير. أما في رمضان ما في، تحس بأنك مفتقر إلى الطعام والشراب. لذلك قال العلماء هناك عبد الشكر وهناك عبد القهر. عبد القهر أنت في قبضة الله وأنت مفتقر إلى الله، أما عبد الشكر وأنت في الإفطار وأنت في أشهر عادية تشعر أنك مفتقر إلى الله عز وجل. بطولتك أن تكون مفتقراً في السراء والضراء. لمعظم الناس في الرخاء كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، بينسى الله عز وجل. لكن في الشدة يقول لك ما في إلا الله عز وجل. هي مقبول، أنت يعني قلت هذا الكلام مقهوراً، لكن كمؤمن كبير يجب أن تقوله وأنت في أعلى درجات القوة، يجب أن تقوله وأنت في أعلى درجات الصحة، يجب أن تقوله وأنت في أعلى درجات الغنى. هي البطولة، البطولة أن تفتقر إلى الله وأنت قوي وأنت غني وأنت صحيح. هذا هو الإيمان. فلذلك من عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة. أيها الإخوة، في شيء آخر، أنتم في رمضان بالتعبير النفسي تجوعون جوعاً اختيارياً، أنت اخترت أن تصوم رمضان لأنك مسلم، هي فريضة، فريضة ثانية، فأنت جعت جوعاً اختيارياً. في مرة عالم كبير كان أستاذ الرياضيات في سان فرانسيسكو، وكان ملحد لأنه والده عنفه تعنيف شديد حينما انتقد أستاذ التربية المسيحية. فلما انتقد الأستاذ طرده من البيت، هذا الطرد قلبه إلى ملحد، وهو ذكي جداً وصار بأعلى درجات العلم وصار أستاذ الرياضيات وبيمنح دكتوراه في سان فرانسيسكو. هذا الإنسان جاءته فتاة شرق أوسطية تحضر الدكتوراه بالرياضيات، أرسلها إليه أستاذه في مشكلة في أطروحتها. بيقول هذا الملحد أن هذه الفتاة المحجبة حجاب كامل، مع أن الفتيات في أمريكا شبه عرايا، قال لابد أنها تملك قناعات معينة. وقال أنا شعرت أنها قديسة وأنها إنسانة عظيمة، مع أنها لم تقل له كلمة في الإسلام، لكن حجابها فقط. وعكف من توه على قراءة القرآن إلى أن وصل إلى قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك. يعد من أخطاء القرآن الكريم. أين فرعون؟ له صديق اسمه موريس بوكاي رئيس المشرحة في باريس، قال له تقول إنه الكتاب المقدس كتاب من عند الإله، ما في خطأ أبداً على القرآن؟ أي خطأ. قال له هذا الفرعون الذي ذكره الله في القرآن رممت جثته بيدي وجاء من مصر إلى فرنسا، وأعطاه الصورة. الآن أسلم وصار الآن من أكبر الدعاة في أمريكا. الآن ألف الكتاب الثالث، جاءني قبل فترة، شيء رائع جداً. هذا الإنسان سبب إيمانه أن إنسانة محجبة مستقيمة لفتت نظره. لذلك يقول بعض ما جاء في الأثر استقيموا يستقم بكم، استقيموا يستقم بكم. أيام موقف أخلاقي يعمل صدمة عند الناس، وقد يدفعك هذا الموقف إلى أن تسلم إن لم تكن كذلك. فهذا الرجل جيفري لانغ يبدو أنه في أيام الصيف الحارة كان صائماً وتلوى من الجوع، ما تمكن يتابع الدوام بالجامعة، فترك الجامعة وجاء للبيت، جاء الظهر تقريباً، يتلوى من الجوع والعطش، شاهد على الشاشة المجاعات في إفريقيا فذاق طعم الجوع وصاح هنا أن يا رب فهمت حكمة الصيام. ووضع المادي جيد جدا، لما رأى الجياع الفقر في إفريقيا وهو ذاق الآن طعم الجوع الشديد وطعم العطش، فلذلك أحيانا يعمل الصيام مشاركة وجدانية بينك وبين الفقراء. والله مرة أحد أخواننا الكرام، يعني رجل ميسور الحال عامل التنظيفات في العيد، يعني استقبله وأكرمه، قال هذا إنسان هو محروم من أشياء كثيرة في الحياة، فأنت لما بيمتلئ قلبك رحمة علامة إيمانك، علامة إيمانك رحمة في قلبك. من دون مبالغة، القاسي القلب ويل له، وتكاد تكون أعماله كلها لا جدوى منها، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. علامة إيمانك رحمتك، ترحم زوجتك، ترحم أولادك، ترحم موظفيك. أنا بحكم يعني اطلاعي على بعض المشكلات، بتلاقي إنسان بينفق باليوم 100,000 وبيحاسب الموظف بيعطيه معاش ما بيكفي 10 أيام، والموظف مقهور، ما في رحمة. إذا نزعت الرحمة من قلوبنا استحق هذا المجتمع سخط الله عز وجل. إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي، إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي، والراحمون يرحمهم الله. والله أيها الإخوة، موقف رحيم يساوي 1,000 ركعة نافلة. موقف رحيم، موقف في شهامة، في تعاون، في حل مشكلة. لذلك رمضان من حكمته بيعمل لك مشاركة وجدانية مع المجتمع. شيء آخر، الصيام أحد أسباب استجابة الدعاء، لأن آية الدعاء جاءت ضمن آيات الصيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأنت في هذا الشهر مستجاب الدعوة، وهذه نعمة كبيرة، وأنت بالدعاء أقوى إنسان. الدعاء سلاح المؤمن. شيء آخر، رمضان إلى رمضان يكفر ما بينه من الذنوب. مكفرات، ما في كبائر، الذنوب الصغائر من رمضان إلى رمضان تغفر. إذاً شهر مكفر، شهر فيه دعاء مستجاب، شهر فيه مشاركة وجدانية، شهر فيه استشعار العبودية لله عز وجل، شهر الإخلاص، شهر الاستقامة التامة على أمر الله. شيء آخر، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام والقرآن، تقرأ القرآن وأنت صائم. لذلك قال بعض العلماء أنه أعلى درجة من الثواب في قراءة القرآن أن تقرأه في صلاة واقفاً، أو أن تستمع إليه وأنت في المسجد، في مسجد وفي صلاة وأنت واقف، إلا من كان معذوراً. أن تقرأه في صلاة وفي مسجد وأنت واقف، هذا متوافر في صلاة الفجر وصلاة التراويح، والحمد لله. شيء آخر، قال للصائم فرحتان. في واحد ضعيف باللغة أراها فرختان، فدعا شخص على الإفطار، حط له جاجة، قال له وين الثانية؟ للصائم فرختان. فللصائم فرحتان، فرحة يوم يفطر وفرحة يوم يلقى الله. لذلك استنبط العلماء، وهناك بعض الأحاديث، أن الموت عرس المؤمن، أن الموت تحفة المؤمن. الدليل، أحد الصحابة الكرام سيدنا سعد بن الربيع تفقده النبي عقب أحد، لم يره، أرسل من يتفقده في ساحة المعركة، رآه يئن من الجراح، قال له يا سعد أنت بين الأحياء أم بين الأموات؟ قال له أنا مع الأموات. ولكن أبلغ رسول الله مني السلام وقل له جزاك الله خير ما جزى نبياً عن أمته، وأبلغ أصحابه أنه لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف، ما يكون عذر، يعني كان في أعلى درجات السعادة وهو يلقى الله. حدثني أخ، يعني طائرة اضطربت في الجو اضطراب شديد وكادت تقع، قال لي وضع الركاب شيء لا يوصف، هذا الذي يضرب وجهه، هذا الذي يمزق ثوبه، هذا الذي يندب حظه. الإنسان إذا ما عرف الله الموت أكبر مصيبة عنده. فهذا الصحابي الجليل كان في أعلى درجات السعادة، والله الذي لا إله إلا هو. قرأت أكثر من 70 سيرة للصحابة الكرام، بينهم قاسم مشترك واحد، أنهم كانوا في أسعد لحظات حياتهم عند لقاء ربهم. فالموت تحفة المؤمن، للصائم فرحتان، فرحة يوم يفطر وفرحة يوم يلقى الله. أيها الإخوة الكرام، الصيام نظام، أمة بأكملها 1,500,000,000 يأكلون في وقت واحد، ويدعون الطعام في وقت واحد، ويتوجهون في وقت واحد، هذا نظام وعبادة جماعية، والنظام حضارة. الآن أنت حينما ترى أنه في مسلمون بالصين الشمالية صائمون مثلك، بتحس بانتماء أممي، بتحس أنه إسلام عالمي، الإسلام دين أهل الأرض. لذلك أيها الإخوة، هذه بعض حكم الصيام، ونحن إن شاء الله في كل درس قادم نتحدث عن عبادة أو عن قضية في الدين كبيرة، نتحدث عن مقاصدها الشرعية، والله الموفق، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

لك وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملك.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. نتحدث في هذا البرنامج عن الإعجاز العلمي في القرآن، والأهم من ذلك أن يتعلم المسلم وتتعلم المسلمة كيف تزيد من إيمانها بهذا الدين العظيم، وكيف نتعلم الرد على الشبهات التي تثار كل حين وكل يوم تجاه هذا الإسلام العظيم. ودائما معنا فضيلة الدكتور العلامة زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، مشاهداتك ولقاءاتك ببعض العلماء الذين تأثروا بهذا الدين العظيم، وبين قوسين أقول لا نبحث عن من يشهد لنا بعظمة هذا الدين مهما على شأنه من الذين يدخلون في الإسلام، ولكن يجب أن نتعلم أساليب كيف نقدم هذا الإسلام العظيم للآخرين. ما هي المداخل التي يمكن أن ندخل إليهم من قلوبهم ومن عقولهم كما عاش فترة من الزمن فضيلة الدكتور مع أولئك العلماء؟ فضيلة الدكتور، الحديث معك.
1: أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم أخي الكريم، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله.
1: وبعد أقول أن من أعظم ما يقدم لغير المسلمين قضية في غاية الوضوح وفي غاية البساطة وفي غاية الدقة، أقول أن الدين ضرورة من ضرورات استقامة حياة الإنسان على الأرض، لأن الكون من حولنا مليء بالغيوب، ومن أخطر هذه الغيوب ماذا بعد الموت. لذلك أقول الإنسان محتاج إلى الدين، محتاج إلى الدين لكي يعرف من هو، من خالقه، ما هي رسالته في هذه الحياة، كيف يمكن له أن يحقق هذه الرسالة على الوجه الذي يرتضيه الله، ثم ما هو مصيره بعد هذه الحياة. وهذه أسئلة كلية تتردد في قلوب وعقول كل الناس، يعني على شأنهم أو انحط، طال عمرهم أو قصر، زادت ثقافتهم أم قلت، ما من إنسان إلا وهذه الأسئلة تتردد في ذهنه. من أنا؟ من الذي خلقني وأوجدني في هذه الحياة؟ ما هي رسالتي فيها؟ كيف يمكن لي أن أحقق هذه الرسالة على الوجه الذي يرتضيه الله؟ ثم ما هو مصيري بعد هذه الحياة؟ والإنسان إذا لم يجد الإجابات الشافية على هذه الأسئلة الكلية لا يمكن له أن يسعد على هذه الأرض أبدا، مهما توفرت له كل أسباب السعادة المادية لا يمكن له أن يهنأ له بال على هذه الأرض. ومن هنا كانت ضرورة الدين، لا بد للإنسان من دين. وفي نفس الوقت الدين لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، لأن الدين يتعامل مع القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها بعقله ولا بحواسه، كقضايا العقيدة وهي إيمان بالغيب المطلق، الله، الملائكة، الكتب، الرسل، الجنة، النار، الميزان، الصراط، الحشر، البعث، كل هذه قضايا لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها بعقله ولا بحواسه. فإذا لم يصل للإنسان بيان من الله بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من الصورات البشرية عن قضية العقيدة، لا يمكن له أن يكون على عقيدة صحيحة، مهما أخلص لها ومهما تفانى في خدمتها ستلقى في وجهه يوم القيامة كالخرقة البالية.
0: الله، يعني هناك من يحاول أن يفسر الدار الآخرة الأمانة على سيدنا آدم فحملها.
1: لا لا لا، علينا فرضا فرضا.
0: كيف؟
1: يقول ربنا تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. وعلم الوراثة الآن يؤكد لنا على أن البشر جميعا، 7 بلايين الذين يملؤون جنبات الأرض اليوم، والبلايين التي عاشت وماتت من قبلنا، والبلايين التي سوف تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة، كل هؤلاء كانوا في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وأن الله تعالى استخرجهم وأشهدهم. وإذا قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول، ترد عليهم الملائكة، أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين.
0: يعني هل الكافرون الآن يعني شهدوا بوحدانية الله؟
1: طبعا طبعا.
0: يعني تقريب المعنى، يعني
1: نعم،
0: كيف يمكن نفهم؟
1: تعلم حظك أن خلايا جسد الإنسان تسبح الله سبحانه وتعالى،
0: نعم،
1: وتعبده وتحمده وتذكره رغم أنف صاحبها مؤمنا أو كافرا.
0: سبحان الله.
1: نعم، رغم أنف الكفار ورغم أنف المشركين. خلايا جسد الإنسان مزروع فيها شهادة أنه لا إله إلا الله. والعلم الآن يؤكد لنا على أن كل شيء خلقه ربنا تبارك وتعالى من الجمادات ومن السوائل ومن الغازات ومن النباتات ومن الحيوانات له قدر من الوعي وله قدر من الإدراك وله قدر من الشعور وله قدر من الانفعال وله قدر من القدرة على التعبير. فالناس حقيقة عايشة في ظلام، الناس لا تدرك هذه الحقائق. يعني ذرات جسدي تسبح الله ليل نهار رغم أنفي، فإذا انسجمت معها كان هذا مردود علي إيجابي، وإذا خالفتها ستسبح رغم أنفي.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: ماذا عن الجمادات؟ يعني أنت تذكر الآن
1: الجمادات ثبت
0: هي جماد.
1: نعم. بس أثبت العلم أن قفز الإلكترونات من مدار إلى مدار حول نواة الذرة هو لغة، لأن تختلف نبراتها من مرحلة إلى مرحلة. فعظمت هذه الأصوات ووجد أنها لغة، وأنها لغة معبرة عن أشياء لا يستطيع الإنسان أن يفهمها. النبات له لغة، الحيوان له لغة، ولذلك يقول لنا ربنا تبارك وتعالى في سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
0: يعني كلمة أنه لا تفقهون تسبيحهم أشرت الآن إلى معنى لطيف.
1: نعم.
0: أنه إذا توافق هذا التسبيح،
1: نعم،
0: الخارجي مع التسبيح الداخلي كان، نعم، إنسان في نعيم. ولكن شك، لماذا يخفى عن هذا التسبيح؟ لماذا لا نسبح؟
1: لو سمعه الإنسان لفقد الخلايا. عقله.
0: نعم.
1: لو سمع الإنسان تسبيح الحصى وتسبيح المياه وتسبيح الهواء فقد عقله.
0: الله،
1: يعني ما تستقيم الحياة أبدا. فمن رحمة الله بنا أنه حجب ذلك عنا، ولكن سمع تسبيح الحصى في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطاه لأبي بكر سمع التسبيح، أعطاه لعمر سمع التسبيح، أعطي لرابع لم يسمع التسبيح.
0: سبحان الله. سبحان،
1: نعم،
0: الله.
1: نعم.
0: طيب ماذا عن وجود الإنسان كخليفة لله؟
1: نعم. أنا أقول أن الله سبحانه وتعالى يعني عرض على كل بني آدم وهم في عالم الضر أن يتحملوا هذه الأمانة. الأمانة معنى حرية الإرادة، يعني أن يكون الإنسان مطلق الحرية فيما يختار حتى يكون محاسبا على أعماله.
0: يعني هذا المعنى أنا بصراحة أول مرة أسمع.
1: نعم. نعم.
0: أعلم أن الأمانة هي أمانة الدين، ناس يقولون أمانة العلم،
1: إن
0: أمانة التوحيد.
1: إن
0: مرة ثانية لتعريف هذه.
1: نعم. إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
0: نعم.
1: الأمانة هي حرية الإرادة، فالإنسان مخلوق مكلف له إرادة حرة، ومن الله عليه بالعقل وله القدرة على أن يزن الأمور.
0: نعم.
1: في حدود المطلوب منه يعني.
0: نعم.
1: لذلك استخلفه ربنا تبارك وتعالى في الأرض بإعطائه هذه حرية الإرادة، وقال له افعل ما تشاء وأنت محاسب عليه.
0: وهذا حتى اللحظة، يعني الإنسان يستطيع أن يعيش عيشة الإنسان فيختار، ويستطيع أن يعيش ما دون ذلك فيفعل ما يؤمر. وكثير أولئك الذين يرغبون بهذه الحياة الدنية التي هي دون البشر، لكن هناك فعلا من ينفي عن نفسه هذه الحرية.
1: القرآن يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل.
0: سبحان الله.
1: بل هم أضل،
0: سبحان الله،
1: لأن الأنعام تعبد ربها كما يعبد ربه رب العالمين كل شيء في الوجود. فعملية الاستخلاف يعني فرصة لاختبار إرادة الإنسان الحرة هذه، كيف سيوجهها إلى الخير أم إلى الشر. والله أعلم بكل فرد منا، ولكنه أراد أن يقيم الحجة على كل منا بعمله. سيعرض على كل إنسان منا يوم القيامة فيلم تسجيلي من لحظة ميلاده إلى لحظة وفاته، ويقول له رب العالمين اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا هو الهدف من الاستخلاف، فترة اختبار وفترة ابتلاء يثبت الإنسان في نهايتها جدارته بالجنة أو استحقاقه للنار.
0: البعض يقول ما دام الله عز وجل يعلم النتائج مسبقا، لماذا هذا الخلق ابتداء؟
1: نعم، هو طبعا لو أدخل أهل النار في النار لجأروا بالشكوى: يا رب لماذا أدخلتني النار؟ ولن يكون من عدل الله المطلق أن يقول له أنا أعلم أنك أنت ستكون فاجرا. لا، أعطاه الفرصة على الأرض ليثبت بعمله أنه يستحق النار. وفعلا من أهل الأرض الآن من يستحق أن يخلد في النار. ومن أهل الأرض من يستحق أن يخلد في الجنة. فهو الاستخلاف يعني النيابة عن الله سبحانه وتعالى في إدارة أمور هذه الأرض في حدود قدرات كل فرد منا لفترة محددة وهي أجله، ليثبت في نهاية هذه الفترة جدارته بالخلود في الجنة أو استحقاقه للخلود في النار.
0: تحدث الدكتور عن معنى يجب أن نتنبه إليه، أن الإنسان مخير حتى اللحظة في أن يعيش حياة كريمة كما أمر الله عز وجل، أو أن يعيش دون ذلك فيبقى بلا اختيار بلا إرادة. المعنى الذي طرحه فضيلة الدكتور أن الإنسان عندما خير في بداية الخلق خير أن يكون حرا ذا إرادة، يستطيع أن يختار ما يريد في هذه الحياة. فضيلة الدكتور، يعني هناك تساؤل ربما يعني وخاصة في مصر بلد العلم والعلماء أثيرت شبهة كبيرة جدا، هل كان هناك خلق قبل سيدنا آدم؟ عندما قالت الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، هل كان للملائكة علم بهذا الخلق؟ ما حقيقة هذا الموقف؟
1: بارك الله فيك. هو طبعا من الثابت من السنة ومن القرآن أيضا الكريم أن الجن عمروا الأرض قبل الإنس.
0: نعم.
1: والجن خلق مكلف صاحب إرادة حرة تماما كخلق الإنس. وهؤلاء الخلق الجن أفسدوا في الأرض إفسادا عظيما، كان منهم الصالحون ومنهم الطالحون، والطالحون منهم أفسدوا وأراقوا الدماء وسفكوا الدماء ويعني أفسدوا في الأرض إفسادا كبيرا.
0: هل كانت لهم طبيعة بشرية هناك دم ولحم
1: بشرية؟ ليست طبيعة لهم، طبيعتهم الخاصة.
0: نعم.
1: يعني نحن خلقنا من طين، إيه علاقة الدم بالطين؟ هم خلقوا من النار.
0: نعم.
1: الله قادر أن يجعل من النار دم.
0: نعم.
1: ويجعل من النار إمكانية للقتل.
0: صحيح.
1: خاصة الجن منحوا القدرة على التشكل، خاصية لم تمنح للإنس يعني. فهم أفسدوا في الأرض وأراقوا الدماء وسفكوها وخربوا تخريب كبير، فحكم الملائكة على خلق آدم عليه السلام أو وذريته، لأن كلمة خليفة مش مطلقة على آدم وحده، على آدم وذريته إلى يوم الدين.
0: ليس خليفة ليس آدم عليه السلام،
1: يعني هو يعني أفرد الوصف يعني هنا، لأن آدم كان يحمل ذريته بأكملها في صلبه لحظة خلقه.
0: هذه تحتاج إلى توضيح.
1: نعم.
0: ذرية آدم بالكامل كانت في صلب سيدنا.
1: نعم.
0: آدم.
1: نعم.
0: هل هذا الكلام يعني قرآني فقط
1: أم قرآني وعلمي؟ قرآني وعلمي أيضا.
0: نرجو توضيح.
1: يعني حينما يولد مولود الآن، هو خلقه ربنا تبارك وتعالى من خلية ضئيلة جدا من الأب وخلية ضئيلة جدا من الأم، ثم ينمو على غذاء أمه، على دم أمه أولا، ودمها مستمد من غذائها وغذاؤها مستمد من تراب الأرض. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى أنه خلقنا من تراب، هذا صحيح.
0: نعم.
1: ونرى هذا يحدث في أيامنا.
0: نعم.
1: طب الابن ده بينتهي نسبه إلى أب وأم، والأب بينتهي نسبه إلى أب وأم، والأم ينتهي نسبه إلى أم وأب.
0: نعم.
1: وهكذا لما أسير بهذا التسلسل أجد أن 7 ملايين أو 7 بلايين إنسان يعمرون الأرض اليوم، والملايين البلايين التي عاشت وماتت والتي سأتي من بعدنا، كل هؤلاء ينتهي نسبهم إلى أب واحد وأم واحدة.
0: يعني أصل الخلق يعني.
1: نعم.
0: كاني فهمت منك أن مجموع هذه النطف كانت موجودة في صلب سيدنا آدم.
1: طبعا.
0: أم أن المعنى هو أن سيدنا آدم هو كان أصل هذه الذرية؟
1: لا لا
0: ثم
1: لا.
0: توارث
1: لا.
0: ذلك الناس.
1: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول: ما من نفس منفوسة إلا ولها في علم الله كتاب. ويقول أن النطفة قد تحمل صفات إلى آدم عليه السلام.
0: سبحان الله.
1: أن نطفة الوليد الآن يعني الذي.
0: نعم.
1: يخلق منها.
0: نعم.
1: الوليد الآن. نعم. تحمل صفات إلى آدم عليه السلام. فأقول يا أخي الكريم يعني أن من الثابت علميا من خلال علم الوراثة أن كل من خلق من ذرية آدم والذين سيخلقون إلى قيام الساعة كانوا في صلب أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء أيضا لحظة خلقهما. وأن لذلك إذا أخذ الله عليهم العهد فهم ملزمون جميعا، وأخذوه بحرية كاملة لم يرفضه أحد. ولذلك يعني محاولة التملص من هذا العهد الآن يعني خدعة يخدع الإنسان بها نفسه.
0: نعم.
1: يعني فأقول يا أخي الكريم أن الخلق جميعا كانوا في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن علم الوراثة الآن يقول أن الصبغيات أو الكروموسومات تنقسم، وحينما تنقسم تبني هذا الجسد ويتخلق منها الخلايا التناسلية وترد بالتدريج إلى أب واحد وأم واحدة. ولذلك رب العالمين يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم لآدم وآدم من تراب.
0: يعني ما نشاهده الآن من اختلاف أشكال البشر.
1: طيب ماذا من طلقة يعني القدرة الإلهية؟
0: يعني هل نعم. من منا كان على صورة سيدنا آدم؟ هل هم العرب؟
1: لا
0: الأفارقة؟
1: لا
0: السود؟
1: يعني
0: البيض؟
1: يعني هو طبعا يعني من عظمة الخلق أن الشفرة الوراثية في داخل الخلية الحية تشغل حيزا أقل من واحد على نصف مليون من المليمتر.
0: نعم.
1: ولكنها إذا فرضت يصل طولها إلى قرابة المترين، وهذان المتران بهما 18.6 بليون قاعدة كيميائية.
0: هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل أكثر.
1: نعم.
0: ماذا نعني بالشفرة الوراثية كي نبسطها للسادة؟
1: يعني الصفات التي يهبها ربنا تبارك وتعالى لكل فرد منا.
0: نعم.
1: تكتب في داخل الشفرة الوراثية.
0: ما هي يعني؟ هل هي يعني الخلية التي
1: لا نواة الخلية، هي في نواة الخلية.
0: نعم.
1: كيان صغير في داخل نواة الخلية.
0: نعم.
1: هو الذي يعطي كل الأوامر للخلية، هي عقل الخلية.
0: نعم.
1: شفرة وراثية. طيب شفرة وراثية فيها 18.6 بليون، يعني 1000 مليون قاعدة كيميائية.
0: ما شاء الله.
1: طبعا فربي بيعطي لكل إنسان من هذا العدد الكبير صفات خاصة، وتبقي باقي الصفات مستترة يظهرها في أجيال تالية أو كانت في أجيال سابقة.
0: يعني يمكن لإنسان أسود أن يكون أحد ذريته من البيض أو أبيض أن يكون أحد ذريته من السود.
1: وهذا حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: جاءه أحد المسلمين يشكو أن ولد له ولد أسود وشك في زوجته، ويعني جاي ثائر الراجل والدنيا يعني مش سيعة. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال له ما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق يعني أسود؟ قال نعم. قال له إيش اللي جابوا الأورق هذا؟ قال لعل نزعوه عرق. قال له ابنك لعل نزعوه عرق.
0: سبحان الله،
1: عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلم الوراثة الآن يؤكد ذلك. نعم. وتنوع الأعراق يعني من طلاقة القدرة الإلهية. يعني صور حضرتك يعني بالرغم من التباين في الشكل بين الأعراق المختلفة، الصينيين والزنوج والأوروبيين والعرب. نعم.
0: نعم.
1: لكن سبحان الله يقول علماء الوراثة الآن أن البشر جميعا يتشابهون في تركيب الحمض النووي الذي تكتب به الشفرة الوراثية بنسبة 99.9%، ويختلفون في 1% فقط.
0: هذا يسموه الدي ان اي.
1: الدي ان اي
0: يعني ماذا يقصد بها؟ هي كلمه نستعملها.
1: الحمض النووي. الحمض النووي
0: يعني كيف يكتشفون هذه
1: الدراسه؟ طبعا يعني دراسه. نعم. تحليل كيماوي وتحليل
0: يمكن لجزء من الانسان ان يكتشف فيه خصائص هذا الانسان كاملا.
1: هو بيحاوله طبعا.
0: نعم.
1: موضوع الجينوم او قراءه الشفره الوراثيه للانسان انفقت عليه يعني اكثر من 3 بلايين من الدولارات.
0: سبحانه.
1: شاركت فيه عدد كبير من دول العالم ولم يكتمل إلى الآن يعني قراءة الشفرة الوراثية للإنسان. بيحاولوا يعرفوا الجينات أو المورثات التي تعطي صفات معينة حتى يعالجوا هذا القصور في بعض الذين يعانون من بعض الأمراض. لكن لدى أريد أن أقوله يعني من طلاقة القدرة الإلهية أن يتشابه البشر جميعا، حتى لا يقول الناس أن البيض أفضل من السود أو السود أفضل من الصفر أو الصفر أفضل من السود، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الناس سواسية كأسنان المشط.
0: نعم.
1: لا فضل لعربيين على عجمين إلا بالتقوى، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فأقول يا أخي الكريم أن يختلف الناس في 1%، ومن هذا 1% تستطيع طلاقة القدرة الإلهية أن تعطي كل فرد من بني آدم صفة وراثية خاصة تميزه عن غيره.
0: سبحان الله.
1: وتصبح الشفرة الوراثية علامة مميزة للفرد أدق من بصمة الإبهام أو أدق من بصمة الصوت أو بصمة العين أو بصمات كثيرة أعطاها ربنا تبارك وتعالى للإنسان.
0: سبحان الله.
1: هذه طلاقة القدرة الإلهية من 1% يعطي لهذه البلايين التي لا تحصى لكل فرد يعني بصمة وراثية مميزة له لا يتفق فيها اثنان حتى التوائم. الذين جاءوا يعني من بطن واحدة لا يتفقان فيه.
0: يعني ماذا ينظر العلم الحديث عندما يقرأ هذه الحقائق؟ يعني
1: نعم.
0: لا يمكن الآن، لا يمكن أنا أتصور يعني
1: نعم.
0: الإنسان أن يصنع أي مادة على وجه الأرض
1: نعم.
0: يستطيع أن يجعل هذه الصناعات يعني بهذا العدد الهائل أن يستطيع يضع لها بصمة مميزة كل واحدة تختلف على الآخر.
1: يعني
0: ماذا يقولون عندما يقرؤون هذه الآيات؟
1: والله سبحان الله، يعني هناك فرق كما أشرت من لحظة بين العلم والهداية، بين المعرفة والهداية. المعرفة يعني قد ينالها الإنسان، ولكن إذا لم يكن صادقا في بحثه عن الحقيقة قد لا يهتدي أبدا. يعني يعني علماء الخلية الآن يقولون أن متوسط قطر الخلية الحية في جسم الإنسان أقل من 3 من 100 من المليمتر. يقول هذه الخلية تفوق في تعقيدها وكفاءة أدائها أكبر المصانع التي بناها الإنسان، بل التي فكر في إنشائها ولم يتمكن من تحقيق ذلك بعد. هذه الخلية أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على إنتاج أكثر من 200,000 نوع من البروتين، تعجز أكبر المصانع التي أنشأ الإنسان عن بنائها.
0: حجمها مرة ثانية
1: 3 من 100 من المليمتر أو أقل من ذلك.
0: الله أكبر.
1: نعم.
0: يعني لا ترى إلا بالمشار
1: طبعاً
0: الإلكتروني. سبحان الله.
1: نعم.
0: على طلاقة هذه.
1: فالحقيقة العلم الآن الذي بدأ بمفاصلة مع الدين في الحضارة الغربية في عصر النهضة هو الذي يؤكد على كل القيم الإسلامية التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: إذن من خلافة الله لهذا الإنسان في الأرض عندما جعله خليفة أن ينظر إلى هذه الأشياء، أن ينظر إلى خلقه في
1: دون شك.
0: سبحان يعني الله.
1: نعم. ما يقول وفي أنفسكم
0: أفلا تبصرون،
1: قل وفي الأرض آيات للموقنين. ولما نزلت الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويل لمن استمع إلى هذه الآية ولم يتفكر فيه.
0: يعني التفكير
1: فريضة إسلامية.
0: هذا مبحث هام، يعني يجب أن نتنبه إلى هذا الأمر. كما نقول أن الصلاة فريضة وأن الزكاة فريضة، فإن التفكير فريضة إسلامية. هذه الآية اسمح لي فضيلة الدكتور سنتابعها في الحلقة القادمة
1: إن شاء الله.
0: سنبدأ بها بعون الله عز وجل، سنتحدث عن هذا الخلق البديع من خلال القرآن الكريم. ربما سنناقش هذه القضايا مع الجانب العلمي، هل هناك توافق فعلي مع القرآن الكريم وما أتت به النظريات الحديثة؟ هذا ما سيجيب عليه فضيلة الدكتور زغلول النجار في الحلقة القادمة من أفلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الواجد. الله جل جلاله هو رب الإيجاد، فقد خلقنا من العدم، الغني الذي لا يفتقر. والواجد هو الذي لا يضل عنه شيء، وهو الذي يجد كل ما يطلبه ويريده. فالإنسان قد يطلب آلاف الطلبات ولا يجدها، يريد آلاف الأهداف ولا يحصلها، لكن الله سبحانه وتعالى لا يضل عنه شيء ولا يفوته شيء، وهو الذي يجد كل ما يطلبه ويريده، ولا يعوزه شيء من ذلك، ولا يعجزه شيء. ذلكم الله رب العالمين، أي شتان بين من يكون عبدا لغير الله وبين من يكون عبدا لله. الله عز وجل واجد مطلقا، يجب أن نقف على هذا التعبير. اتصاف الله بصفاته الفضلى وأسمائه الحسنى اتصاف مطلق، أي عالم لا يعجزه شيء ولا يغيب عنه شيء، قدير قدرته متعلقة بكل شيء. الله سبحانه وتعالى ما كلفنا أن نعد القوة المكافئة، لكن أمرنا أن نعد القوة المتاحة. وهناك فرق كبير بين القوة المكافئة والقوة المتاحة. إننا إن أعددنا القوة المتاحة تولى الله بإمدادنا بما نحتاج إليه كي ننتصر على أعدائنا. فالقضية قضية إيمان، قضية شعور أن الله لا يتخلى عن المؤمنين. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الواجد، له الأسماء الحسنى لندعوه.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. الصبر خلق عظيم ومنزلة عالية من منازل العبودية لله عز وجل، وهو نصف الإيمان، وقد جاء في القرآن في نحو 90 موضعا. الصبر جماع كثير من الأخلاق، فالشجاعة صبر عن الجزع، والكرم صبر على فقد المال، والحلم صبر عن الانتقام وأخذ حظ النفس، والعفة صبر عن شهوة الفرج والعين المحرمة، وكتمان السر صبر عن إظهار ما لا يحسن إظهاره من الكلام، والزهد صبر عن فضول العيش، والعفو صبر عن إجابة داعي الانتقام. والإحاطة بموضوع الصبر تضيق عنه هذه الدقائق، ويكفي في ذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقد تكررت الإشارة إلى معية الله للصابرين في القرآن الكريم، وهي معية خاصة تعني التأييد والتوفيق والإعانة، فيعين الله عز وجل الصابر ويسدده ويوفقه. ولو لم يأتي في الصبر إلا هذه الفضيلة وهذه المنزلة العالية لكفى. الحياة إخواني وأخواتي لا تخلو من نكد ومصاعب، ولا يسلم المرء فيها أن يرى ما يسوءه ويكدر خاطره، أو أن يفوت عليه بعض مطلوبه ومراده في حياة الإنسان الشخصية، في دراسته، في عمله، في نشاطه ودعوته، في علاقته الزوجية وأحواله الأسرية. في كل ذلك يبحث عن علاج نافع ودواء يقتلع الداء من جذوره، وربما كان يطلب المثل ويتطلع إلى خيال. في الصبر تعايش مع الألم وتصالح مع الأزمات. بالصبر يكسب المرء معونة الله عز وجل، ومعونة الله عز وجل من أسباب زوال الكربة وانكشاف الهم. حين يصبر المرء وتتحقق لديه معية الله عز وجل يوفقه الله ويعينه، فتهون عليه المصيبة ويسهل عليه حرها وألمها. ومعية الله عز وجل للصابر من أسباب توفيقه لحسن التصرف والحكمة في ردة الفعل والتعامل مع الموقف بمقتضى العقل لا فورة العاطفة. ومعية الله للصابر من أسباب استحضاره لعظم الأجر وعلو المنزلة، فالصابر يؤتى أجره بغير حساب فتهون عليه المصيبة. ولأن الله مع الصابرين فالصبر أعظم ما يعطاه العبد، قال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وإذا عرضتك بلية فاصبر لها صبر الكريم، فإنه بك أعلم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. رحمني الله وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: من أهم السنن المنسية في حياتنا سنن وآداب النبي عليه الصلاة والسلام وقت النوم. النوم نشاط بدني لكنه مرتبط جدا بالروح. كتير تصحى من النوم مقريف وتحس ان قلبك مقبوض، وكتير تصحى من النوم وانت مبسوط كده وحاسس ان انت يومك هيبقى حلو. ده مرتبط بصعود الروح عند الله. ربنا اللي قال في القرآن ان النفس بتصعد عنده واحنا نايمين. في شيء بيحصل في الروح. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها. كل الناس بتموت امتى؟ لما الأجل بيجي. والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. معنى الآية لو لم يتوفى الإنسان يعني لسه عايش، بيتوفى كل يوم في النوم، يعني بتصعد نفسه إلى الله. والتي لم تمت في منامها، يعني بيتوفى في منامه. فصعود الروح دي فيها شيء من اختلاط الروح بالغيب. طب أنا نايم على إيه؟ هل نايم على حالة شريفة زي النبي ما كان عليه الصلاة والسلام بينام فتصعد روحي وتنزل في سكينة، ولا نايم على حالة غير كده؟ والنبي كان ليه عليه الصلاة والسلام سنن وآداب بتاخد منه وقت بسيط، بس بتاخد منه وقت، ومستحيل النبي ياخد لحظة من عمره إلا وهو في أشرف وأقرب وأتقى الأحوال مع الله. فحاول إنك أنت ما تخشش كده السرير إلا لما تبص على السنن دي. السنة الأولانية الوضوء. الوضوء بنغسل فيه جسمنا، بس هو بيأثر على الروح، وإلا ما كناش نتوضى قبل المواجهة الشريفة في الصلاة قبل ما نصلي لربنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك في السنة الأولى في سنن النوم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. بس خش السرير بس متوضي، اعمل كده لو تقدر. السنة الثانية إن الإنسان ينام على جنبه الأيمن برضو لو تقدر. كل دي سنن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، فبينام على جنبه الأيمن ويحط كده إيه خده الشريف على إيديه. لو قدرت اعمل كده، ما قدرتش حاول تتمرن على الوضع ده، بس في الآخر هي سنة لو قدرت. السنة الثالثة ودي أهمهم إنك تقول أذكار النوم. ولو سمحت أنا هقول لك أربع أذكار، قول واحد منهم أو قولهم كلهم، هقول لك الطويل والأقصر والأقصر، بس دخل روحك في حالة النوم بعد الأذكار دي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى فراشه قال: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أنا ده أحب الأدعية إلى قلبي، ولما وظبت عليه حسيت بحاجة مختلفة في نفسيتي وأنا داخل أنام. الدعاء اللي أقل منه شوية يعني طويل بس أقل منه، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى فراشه قال: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يا رب أنا أحط جنبي بسم الله، لو مسكت روحي عندك ارحمها، لو نزلتها تاني في جسمي عشان أكمل فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. الدعاء الثالث كان النبي عليه الصلاة والسلام يحط إيده اليمين تحت خده ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. الدعاء الأقل منه أقصر واحد: باسمك اللهم أموت وأحي. دول أربع أدعية. خش بروحك وانت نايم علشان لما تنام ونفسك تصعد إلى الله في سكون وترجع لك في سلام. ومن ضمن الأذكار المهمة جدا طويلة شوية هتاخد منك دقيقتين قبل ما تنام، بس ليها فرق كبير جدا في الروح قبل ما تنام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع كفيه ثم يتفل فيهما ثلاث مرات، ثم يقرأ الإخلاص قل هو الله أحد والمعوذتين الفلق والناس مرة، ويمسح جسمه ما أقبل به وأدبر، يعني كل اللي إيديه توصله من جسمه، وبعدين ويقرأ الإخلاص قل والله أحد والمعوذتين الفلق والناس تاني ويمسح ثلاث مرات. كان يعمل كده تفرق معاك جدا في سكينة روحك قبل ما تخش للسرير. السنة الرابعة دي للشخص اللي داخل السرير تعبان جدا وعنده عدد ساعات نوم قليلة وعايز يصحى قوي. ستنا فاطمة وسيدنا علي بن أبي طالب طلبوا من النبي خادم يساعدهم في شغل البيت، ما كانش عنده قدرة أنه يمدهم بخادم، فقال ألا أخبركم بما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتم إلى فراشكما فكبر 34 الله أكبر، وسبح 33، واحمد 33 سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، ذلك خير لكما من خادم. يبقى جربها وشوف ازاي لو انت غصب عنك يعني عندك حاجة لازم تصحى لها بدري تصحى ان شاء الله بقوتك. اما السنة اللي بعد كده وهي سنة لو فقت، لو قلقت في وسط الليل، اللي بيقلق في وسط الليل كده بيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإذا دعا استجيب له. قلقت وبعدين يعني إيه عارف زي ما جالكش نوم، قول الذكر ده كده وده يبقى يدعو إن شاء الله تروح في النوم على طول ويغفر لك ذنبك. أما السنة رقم 6 وهي دعاء الاستيقاظ من النوم. لما تقوم من نومك في أدعية جميلة جدا. أول دعاء الحمد لله الذي عافاني في جسدي، قمت بصحتي، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. يلا أنا قايم يوم جديد في إذن من ربنا إن أنا إن شاء الله أذكر ربنا. الدعاء الثاني الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. معنى الدعاء ده الحمد لله أن ربنا صحاني بعد النوم وفي نومة بعدها صحيان على الحساب، النشور يوم تنشر الكتب عشان نتحاسب، فبتفكر نفسك بلقاء ربنا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أما السنة السابعة من سنن النوم هي أنك أنت ما تأثرش في حق نفسك في عدد ساعات النوم، بتشتغل بتدرس أيا كان ما تنامش أقل من 6 ساعات في اليوم، من 6 إلى 8 ساعات، بشرط أنك أنت تاخد القسط الوافر عشان وانت صاحي تبقى جد وما تضيعش وقت. فسيدنا عبد الله بن عمر النبي عرف أنه ما بينامش بالليل أنه بيصلي، قال له لا ما تعملش كده، أخبرت أنك لا تنام بالليل، وبعدين النبي نهى ثم قال إن لبدنك عليك حقا. فنام كويس، وزي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى ابن عمر ان هو تعدي عليه أيام ما ياخدش قسط وافر من النوم فيبقى دايما طول اليوم همدان وتعبان. فدول 7 سنن من سنن النوم اللي ليه علاقة في ديننا قوي بوصل الروح بربنا سبحانه وتعالى.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل اسمه مصطح ابن أثاثة كان في مكة وهاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. أم مصطح تصير بنت خالة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أمه بنت خالة أبو بكر. ومصطح لما توفي أبوه كان صغيرا يتيما وما عنده أحد ينفق عليه. من اللي كان ينفق عليه؟ ولد خالة أمه اللي هو أبو بكر رضي الله عنه، اعتبره يتيم ومسكين ورجل صالح من الصالحين ومهاجر في سبيل الله وما عنده أحد، وعمر أقر أبو بكر قريب منه. فإذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يتولى النفقة على مصطح سنوات طويلة، حتى جاءت سنة من السنوات وتكلم الناس في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بدأ الناس يتكلمون، صفوان بن المعطل وأخذ ينشر الخبر، وعبد الله بن أبي بن سلول تولى كبره، شاف فرصته وبدأ ينشر الخبر أن عائشة فعلت ما فعلت مع ذلك الصحابي. طبعا هذا الكذب وهذا الإفك انتشر بين المنافقين، لكن سقط في هذه الفتنة بعض يعني من كانوا في غفلة من أمرهم من الصحابة رضي الله عنهم، كحسان ومصطح ابن أثاثة. مصطح منه؟ قريب حق منه؟ حق أبو بكر. مو بس قريب، لا، اللي رعاه منذ صغره منه أبو بكر، اللي هو أبو عائشة رضي الله عنها. وعائشة ما كانت تدري عن شيء. عائشة في أول الأيام الناس يتكلمون ورسول الله سمع بالخبر وحزين، النبي صلى الله عليه وسلم حتى الوحي ما نزل، وكانت المدينة كلها في هم وغم، وعائشة كانت مريضة راجعة من السفر وجالسة في البيت أيام، ما تدري، ما تخالط أحد ولا تطلع عند أحد ولا تعرف الناس شنو قاعدين يقولون فيها. شوف الطاهرة المسكينة العفيفة ما تدري شنو الناس يتكلمون فيها. نرجع حق مصطح. عائشة كانت طالعة في تلك الليلة تروح الكنف، يعني الخلاء، يقضون حاجتهم، ما كان عندهم أماكن قريبة من بيوتهم، يذهبون لمكان شوي بعيد يقضون فيه الحاجات، طبيعة أهل المدينة. وطالع ذاك اليوم مع منو؟ مع أم مصطح ابن أثاثة. اللي قاعد يتكلم في منو؟ يتكلم في عائشة. شوف سبحان الله، وهي تمشي مع أم مصطح عثرت أم مصطح في مرطها، طاحت بثوبها، فقالت تعس مصطح، دعت على ولدها، فزعلت عائشة. شوف شلون الأخلاق، قالت أتسبين رجلا شهد بدرا؟ يعني ولدك مو أي ولد، ولدك من الصالحين اللي حتى بدر واللي شهدوا بدر مو أي ناس، لأنه ما كان واجب على كل الناس، 314 واحد لهم فضل هذيل. إيه، لم تسمعي ما قال؟ قالت وما قال؟ شنو يقول مصطح؟ تقول فأخبرت عائشة بقول أهل الإفك، شنو قاعد يقول مصطح مع الناس. يا الله، هذه أول مرة تسمع عائشة بالخبر. طبعا معروفة القصة، قصة الإفك، بعدين نزلت الآيات في براءة عائشة. ما تهمنا قصة الإفك الحين، لكن يهمنا شنو سوى أبو بكر مع مصطح بعد ما انتهت الحادثة وأنزل الله براءة عائشة رضي الله عنها. وكان ممن تكلم في عائشة مصطح، أنا أعطيك من الأموال وأنا أنفق عليك، وأنت بنت ابن خالتي، يعني ابن بنت خالتي، أنت قريبي وتفعل فيني كل هذا الفعل، يعني شيء صعب ترى. شنو سوى؟ طعن في بنته. ترى يا جماعة، لو الواحد يتكلم في عرضك أنت وينتشر الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي، تخيل يتكلموا في عرضك أنت، شو يصير فيك؟ ما تنام الليل، يمكن يصير فيك اكتئاب، القهر يذبحك،
شلون لو طعنوا ببنتك؟ ترى أصعب من الطعن فيك. وكيف لو كانت ابنتك أطهر الطاهرات، عفيفة العفيفات، ومع هذا يتكلم أحد الناس بعرضها، شو تسوي فيه؟ طيب تخيل لو هذا قريبك، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. تخيل لو هذا القريب أنت اللي تتكفل فيه وتنفق عليه من صغره، شو يصير فيك؟ جال أبو بكر قال أخبرني عنك، أنت ابن خالتي، ما حملك على ما قلت في عائشة؟ ليش؟ حسان رجل من الأنصار مو من قومي، حمنة بنت جحش امرأة ضعيفة لا عقل لها، عبد الله بن أبي رجل منافق، أنت مثل عيالي منذ أن مات أبوك وأنت ابن أربع حجج، عمرك 4 سنين، أنفق عليك وأكسوك وأفعل لك ما قطعت عنك النفقة يوما من الأيام، وتقول هذا؟ ليش أبو بكر متضايق، ليش فعلت هذا الأمر؟ قال والله لا أنفق عليك بعد اليوم، أنا ما راح أسوي لك شيء، لكن نفق بعد اليوم لأنه مو واجب على أبو بكر أصلا، ما راح أنفق عليك بعد اليوم، ومن حق أبو بكر أن يفعل هذا، هذا العدل. لكن أبو بكر غير عن الناس، الله ما يبي أبو بكر ولا يمس بشعره في الكلام فيه، أبو بكر غير عن الناس، مع أنه من حق اللي فعل أن يقطع النفقة عن مصطح، ويستحق مصطح هذا الأمر، لكن الله يبي من أبو بكر مو العدل، يبي منه الفضل أعظم من هذا. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، هو قريب، والمساكين، هو مسكين، والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لما نزلت الآية على أبي بكر، شوف القلب المؤمن، شوف الصدر النظيف، شوف القلب الأبيض، قال: أما وقد أنزل الله هذه الآيات، لأعيدن النفقة لك ولأضاعفنها لك، مو بس أعيدها، أضاعفها لك يا مصطح. ترى ما حد يسويها إلا رجل مثل أبي بكر رضي الله عنه، صعب صعب يفعلها أي إنسان، لكن فعلها من؟ أبو بكر. تكلم في ابنته الشريفة الطاهرة وبرأها الله، ثم عفى عنه، رجاء أن يعفو الله عز وجل عنه. نلقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج عظمة الخالق. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الشمس ولت مطمئنة، الروح تبكي في خشوع، العين كم نامت ليالي، والعمر يمضي في خضوع، ما عاد من عين على مد الهوى إلا عيونا في رحابك كم تجوع. عين إلهي قد أطلت للورى، هل من ملب يا عبادي للسميع؟ هل تائب؟ هل عابد؟ هل عائد؟ هل من مناد في الوجود؟ لكننا يا رحمة ولنا منقذا، ولبحر حب جلالك دوما نعود. اسمع تعابير الحياة وسمها، انظر تصاوير الصباح مع الخلود. هل خالد إلا هو في ظل المدى؟ هل غافر إلا هو إن حان السجود؟ انظر بعيدا حيث تبنو نجمة من نور بدر قد تجلى في حبور. لله يحكي عالما لا ينثني، والله يشهد أننا حتما نعود. هي ذي السماء كما الغيوم هنا تحور، والليل يكسو وجهها يجل الهموم، يحكي كأن الليل مصباح الهدى، والبدر يبسم للصباح كما القدوم.
1: الخالق.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عظمة الخالق. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رأينا أنواع وأشكال الابتلاء، لكن أعظم أنواع الابتلاء أن تبتلى الأمة كلها، تبتلى بالفساد، تبتلى بالضعف. هذا الابتلاء له أسبابه، الفسق والفجور والضعف والتخلف والفرقة والتعلق بالدنيا وكراهية الموت، ترك الجهاد، الولاء لغير المؤمنين، هذا كله ابتلاء. والابتلاء بحكام مجرمين، فاسقين، ظالمين، موالين للشرق والغرب، هذا كله من أنواع الابتلاء، وهذا لا يمكن إزالته إلا بأن نغير بأنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لكن اطمئنوا، النصر قادم ولكنكم تستعجلون. ابتلاء ستخرج منه الأمة بإذن الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الله يحدث بعد العسر ميسرة لتجزعن فإن الكافي الله يحدث بعد العسر ميسرة لتجزعن.

صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. والله ما لك غير الله من أحد،

وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الثاني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال مع سورة الحجرات، سورة الأخلاق والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع جميع المؤمنين والمسلمين ومع جميع الناس، فالناس يتعايشون بالأخلاق. أيها الأحبة الكرام، لا نزال مع هذه السورة الثانية، هذه الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تحبط، الحبط مرض يصيب الإبل، الإبل النوق تأكل عشبة برية مسمومة فينتفخ بطنها، فيظن الناظر إليها أنها حامل، ثم فجأة بعد كم يوم تبرك إلى الأرض وهي البركة الأخيرة. العشب السمي هذا يقتلها. القرآن أخذ هذه الصفة لتلك الناقة، الحبط هذا، وربطه بذهاب ثواب من لا يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهنا تكون الكارثة، لأن الإنسان إذا شعر رد مرة ثانية واعتدل من اعوجاجه أو انحرافه، أدب لسانه، أدب قلبه، أدب سلوكه، ضبط صوته، ضبط أعماله مع هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. لكن أن يستمر على ما هو عليه من الباطل ثم يأتي يوم القيامة لا يجد ثوابا عند الله، حبط العمل. يا الله، وإذا الصلوات والزكوات والحج والعمرات والدعاء والدعوة، ما في شيء، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه الكريم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والعجيب، يعني إحنا نشوف الهباء هذا في انعكاسه على ضوء الشمس الداخل علينا من الشباك، نجد فيه حركة بيضة لأشياء صغيرة تدور فيه، لكن إذا صار الظل اختفى. هذا الهباء مصير أعمال ثقيلة لأولئك الذين أساءوا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، طاشت وراحت أعمالهم. يا الله، فإذا يجب أن ننتبه أيها الإخوة والأخوات إلى خطورة هذه الآية العظيمة: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وعدم الشعور هذا خطير، لأن الله يقول في القرآن: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا الله، هذا متى يعني يصحح وضعه؟ يعني ما دام يرى نفسه إن هو الحق وإن هو الصح وأن الغير باطل وأنه الوحيد في الساحة اللي على الحق وكل الأمة هذه على باطل،
الله، هذا أمر خطير، هذا من أخطر ما يكون. وبعدين يعني عندما يسلب الله الشعور من مخلوق انتهى هذا المخلوق. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهنا الكارثة، هنا المصيبة. هذه كلمة وأنتم لا تشعرون، هذه كلمة خطيرة. يعني اللي نعرفه اللي ما يشعر من يعني الميت. وهذا الموت مو موت جسد، هذا موت قلب. فالقلب له مراحل، يعني قلب فيه غفلة، قلب عليه ران، قلب مريض، قلب ختم، قلب طبع، قلب ميت. الله، وهذا القلب الميت هذا خلاص. يعني يمكن المريض والمرضى هذه يمكن تعالجه أنت، كل مريض يعالج يعني، لكن إذا مات القلب خلاص انتهى القلب. مثل ما يقولون كبر عليه 4 تكبيرات خلاص انتهى، انتهى. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وتحس يعني أن الله جل وعلا وهو خير الماكرين يمكر بهذا الصنف من الناس، لأن لو أراد إنقاذهم لأشعرهم ونبههم وأيقظهم، لكنه جل وعلا مكر بهم ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم، أحبط أعمالهم وسحب الشعور بهذا الحبط الذي أصاب العمل، فيجون يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام لا أعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قالوا يا رسول الله خبرنا عنهم، صفهم لنا حتى لا نكون منهم. قال إنهم إخوانكم، قوم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، غير أنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الله، يعني جعلوا الله أهون الناظرين إليه. إذا صار عنده رقيب من البشر صار صالح، وإذا خلى مع الله زنوا فجروا سكروا عربدوا سووا أهوال. حتى سمعنا أخبار بعضهم يقول حق هلا ترى أنا رايح العمرة، وبعدين اكتشفونا بنكوك كرمكم الله، وهني تكون الكارثة. يعني اكتشفون ينكشف ينفضح، لو بعضهم يجيب معه ماء زمزم لا يمن الفجور هذا في هذه الدول المشهورة بالفجور، يمر الجمعية يبويا قلن زمزم ويقول له تقبل الله طاعتك سعيد مشكور ذنب المغفور تجارة لن تبور. هذا يعني من خذلان الله سبحانه وتعالى لهذا الصنف من الناس. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ ديننا وإيماننا ويرزقنا الصدق والإخلاص واليقين والعلم النافع والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. أما الذنب فكبير وأما العمل فقليل، ولا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال
2: لغة العضلات. رغم بطش الشرك ينتشر التوحيد كالهواء.

0: ينساب كالماء يحمله نبي خلقه القرآن، نبي كريم متسامح لا يعرف الغل، يمشي ذات يوم فيصادف وثنيا يطفح بالغل تجاهه، مفتول العضلات مفتونا بالعضلات، كل همه البحث عمن يقدر على طرحه أرضا فلم يجد. ولما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وجدها فرصة ليتسلى ويسخر منه ويضعه ضمن قائمة ضحاياه الطويلة وقصصه العجيبة التي تشد المراهقين، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من غنمه إن استطاع التغلب عليه، فرأى صلى الله عليه وسلم أن هذه الرياضة نوافذ تطل على روح تائهة حان استردادها، فوافق عليه السلام. عندها أمسك ركانة نبي الله بالطريقة التي يجيد بها طرح خصومه، ولما بدأ الأمر إذ بعضلاته وجسده وطريقته تتحول إلى كتلة تتمرغ بالتراب، أفلته صلى الله عليه وسلم، فنهض ركانة فزعا ينفض التراب والهزيمة عن جسده وثيابه. كانت نظراته وأنفاسه ورائحته الثائرة تنبئ عن تحد جديد، فأعلن بعصبية رهانا آخر فوافق عليه السلام. فجرب الرجل طريقة أشرس لا تصلح إلا للأقوياء، هزه صلى الله عليه وسلم فاضطرب وحاصت قدماه وأثارتا غبار الأرض مرة أخرى، ثم خر صريعا وأحس بعار وانكسار لم يعهده، بعار لن يمحوه سوى طرح محمد بأي ثمن حتى لو خسر بقية غنماته، لذا جعلها رهانه الأخير ورمى بكل قوته وخبرته معها. تأهب ركانة وعلى زحيره وتصبب عرقه ونتأت عروقه، فصرعه صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة. هنا تناثرت كبرياؤه فتأمله عليه السلام، فرأى نثارا لا تزيده الجاهلية إلا انكسارا، فأحب أن يبنيه من جديد بالإسلام، فرد عليه غنماته بلطف دون أن يسخر منه أو يفخر عليه. ولما هم عليه السلام بالانصراف أفاق ركانه فرأى نبيا عظيما لا يبحث عن مال أو مجد دنيوي، رأى نبيا يستطيع تمريغ أي صنديد من الوثنيين بالوحل، ومع ذلك يأبى خلقه فعل ذلك. أدمته قريش، ضربته، خنقته، شتمته، وسحلت أصحابه، فلم تسجل عليه يوما أنه آذى أحدا منها أو ضربه أو شتمه، خادما كان أو عبدا أو طفلا أو امرأة أو رجلا. عثر ركانة على روحه وعقله بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم، فأدرك أنهما أهم من تقاسيم جسده وقوة عضلاته، فأشرق التوحيد مع روحه المحررة وقال: يا محمد، ما وضع جنبي في الأرض أحد قبلك، وما كان أحد أبغض إلي منك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. انصرف ركانة أقوى من ذي قبل، أما النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه إلى حطام آخر. آخر يتكوم الآن في بيت عمه
1: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نحن في زمن يرفض الكثير منا سماع الحقيقة فيه، ويفضل المجاملة والنفاق. هناك نوعان من الحقيقة، حقيقة تقال لتسمو بك، وحقيقة تقال لإزعاجك. والفطن العاقل يعلم الفرق بين الحقيقتين، لأنه تعلم كيف يحب نفسه، كيف يقدرها، وكيف يحب قدرها. الإنسان يتغير، وفي مراحل تغييره وحياته الطبيعية قد يغضبكم وقد يسعدكم، قد يكون فوضويا وقد يكون طفوليا، وقد يكون حالما وقد يكون محبا، وإنه لأمر طبيعي. وسأتحدث عن وجهة نظري، فأنا أحب أخطائي، وأحب كيف تهذبني الحياة، وقد أحببت عثراتي لأنها تعلمني كيف أتخطاها. أحببت ما أنا عليه، فأنا لم أخلق مثالية، إنما خلقت لأكون كما أنا.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأخلاق التي جاء فيها أحاديث وجاء فيها أيضا آيات كريمة عن الله عز وجل في الحث عليها والمسارعة لها هو الحلم. فما هو الحلم أيها الأحبة؟ الحلم هو ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على إمضائه. فالإنسان الحليم هو الذي يستطيع أن يوقع غضبه إذا أتاه موقف أو أتاه أمر يستدعي أن يغضب فيه. فالحليم هو الذي يملك نفسه عند هذه اللحظات ويستطيع أن يوقع العقوبة بهذا الذي قد مثلا أخطأ عليه أو أساء إليه. هناك أنواع من الحلم. هناك ما يرد على النفس من قضاء الله عز وجل من المصائب والآفات، هذا يحتاج الإنسان أن يكون حليما في التعامل معها وأن يكون صبورا ويكون مؤدبا مع الله عز وجل، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه بحلمه وصبره خيرا. الثاني من أنواع الحلم هو أن يكون الإنسان متعاملا مع الناس مع المخلوقين بالتحمل أذاهم بالحلم على أخطائهم، وهذا هو النوع الثاني فيما يخص التعامل مع المخلوقين. الله سبحانه وتعالى وصف نبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام في آية في قول الله عز وجل: فبشرناه بغلام حليم. بشرناه أي بشرنا من؟ بشرنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بشر بماذا؟ بشر بغلام حليم. من الأخلاق الفاضلة التي حث عليها ديننا الحنيف في آيات وفي أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هو صفة الحلم. فما هو الحلم أيها الأفاضل؟ الحلم هو ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على ذلك. فيستطيع الإنسان أن يوقع غضبه، ولكنه يملك نفسه عند إيقاع الغضب احتسابا للأجر عند الله عز وجل، وهذا يدل على كمال العقل ورجاحته. هناك أنواع من الحلم. هناك ما يرد على النفس من قضاء الله عز وجل من مصائب وآفات وما إلى ذلك، فيكون الإنسان حليما متعاملا مع هذا الحدث أو مع هذه المصيبة بالصبر بالحلم بالأناة بالأدب مع الله عز وجل، وبمعرفة أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه في ذلك خيرا. أيضا من أنواع الحلم الحلم مع الناس بأن يكون متعاملا معهم بتحمل أذاهم برؤية الجانب الطيب فيهم وبعدم محاسبتهم على إيذائه. ولا يمكن للإنسان أن يعيش في هذه الحياة مع الناس إلا ويكون بينه وبينهم أخذ ورد ويكون فيها أخطاء، وهذه طبيعة الناس مع الناس. الله عز وجل وصف نبي وصف في كتابه الكريم، يقول الله عز وجل: فبشرناه بغلام حليم، حينما تحدث عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فهنا صفة الحليم صفة مدح. وأيضا الله عز وجل يقول واصفا سبحانه وتعالى نفسه: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. فالله سبحانه وتعالى هنا وصف الله عز وجل بالحلم في معنى الآيات وليس بصريح اللفظ. أيضا من السنة حينما جاء رجل أو جاء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فيهم الأشج ابن عبد القيس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة. هذا حديث رواه أبو سعيد الخدري وهو حديث متفق عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه الحلم والأنا. فيقال أن حينما جاء الوفد كلهم جاءوا يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام إلا الأشج، ماذا فعل؟ ذهب واغتسل ثم ترتب في هندامه وفي شكله وفي ملبسه وفي تطيبه، وجاء وسلم إلى وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة فيك يحبها الله عز وجل. فمحبة الله عز وجل لها يدل على فضلها وعلى أنها من الأعمال الطيبة التي على المسلم أن يدرب نفسه عليها. أيها الأحبة، لا يمكن للإنسان أن يكون مثلا تكون فيه هذه الصفة، أحيانا تكون فيه فطرة، يعني يكون حليم في فطرته، وأحيانا يكون لا. فمن لا تكون فيه هذه الصفة يقول أنا لست حليما، إذن خلاص لا أستطيع أن أطبق هذه الصفة، يقال الأمر لا، بل كما يقال إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، يدرب الإنسان نفسه، بل يأخذ أجر على ذلك إذا أنه جاهد نفسه على أن يكون حليما، وسيكون حليما إذا مضى في هذه المجاهدة، وله في ذلك أجر. والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول التأني من الله والعجلة من الشيطان، وهذا حديث متفق عليه. هذه أيضا الآثار، وهناك أثر قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هناك مواقف كثيرة جدا جاء فيها صور لحلم النبي عليه الصلاة والسلام مع الآخرين، وحلمه مع الصحابة رضوان الله عز وجل، وفي التعامل معهم. ويكفي في الحليم أنه من فوائده أنه طريق لمحبة الله عز وجل، ويكفي فيه أنه طريق لتأليف الناس ولتقبلهم وللحياة والتعايش معهم، وأيضا معاونة الملائكة له، وأيضا أنه لا يكون هذا الحلم كما أسلف إلا مع القدرة على ذلك، وإلا يعتبر ضعف وذل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رضاه وأن يجعلنا من أهل الله عز وجل وخاصته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول, سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: أبو العاص بن الربيع. كان أبو العاص بن الربيع العبشمي القرشي شابا موفور الشباب بهي الرونق, بسطت عليه النعمة ظلالها وجلله الحسب بردائه, فغدا مثلا للفروسية العربية بكل ما فيها من خصائل الأنفة والكبرياء. قد ورث أبو العاص حب التجارة عن قريش صاحبة الرحلتين, رحلة الشتاء ورحلة الصيف, وكانت خالته خديجة بنت خويلد زوج محمد بن عبد الله تنزله من نفسها منزلة الولد من أمه, وتفسح له في قلبها وبيتها مكانا مرموقا ينزل فيه على الرحب والحب. ومرت الأعوام سراعا خفافا على بيت محمد بن عبد الله, فشبت زينب كبرى بناته وطمحت إليها نفوس أبناء السادة من أشراف مكة, ولكن أنى لهم أن يظفروا بها وقد حال دونهم ودونها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع فتى فتيان مكة. لم يمضي على اقتران زينب بنت محمد بأبي العاص إلا سنوات معدودات حتى أشرقت بطاح مكة بالنور الإلهي الأسنى, وبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الهدى والحق, وأمره بأن ينذر عشيرته الأقربين, فكان أول من آمن به من النساء زوجته خديجة بنت خويلد وبناته زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. غير أن صهره أبا العاص كره أن يفارق دين آبائه وأجداده, وأبى أن يدخل فيما دخلت فيه زوجته زينب.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: ولما اشتد النزاع بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه وبين قريش, قال بعضهم لبعض: ويحكم, إنكم قد حملتم عن محمد همومه بتزويج فتيانكم من بناته, فلو رددتموهن إليه لانشغل بهن عنكم. فقالوا: نعم الرأي ما رأيتم, ومشوا إلى أبي العاص وقالوا له: فارق صاحبتك يا أبا العاص, ردها إلى بيت أبيها, ونحن نزوجك أي امرأة تشاء من كرائم عقيلات قريش. فقال: لا والله, إني لا أفارق صاحبتي, وما أحب أن لي بها نساء الدنيا جميعا. ولما هاجر الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة واشتد أمره فيها وخرجت قريش لقتاله في بدر, اضطر أبو العاص للخروج معهم اضطرارا. انجلت بدر عن هزيمة منكرة لقريش, ففريق قتل وفريق أسر وفريق نجاه الفرار. وكان في زمرة الأسرى أبو العاص زوج زينب بنت محمد صلوات الله وسلامه عليه. فرض النبي عليه الصلاة والسلام على الأسرى فدية يفتدون بها أنفسهم من الأسر, فبعثت زينب رسولها إلى المدينة يحمل فدية زوجها أبي العاص, وجعلت فيها قلادة كانت أهدتها لها أمها خديجة يوم زفتها لأبي العاص. فلما رأى الرسول صلوات الله عليه القلادة رق لبلته أشد الرقة, ثم التفت إلى أصحابه وقال: إن زينب بعثت بهذا المال لافتداء أبي العاص, فإن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. فقالوا: نعم ونعمة عين يا رسول الله. غير أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط على أبي العاص قبل إطلاق سراحه أن يسير إليه ابنته زينب من غير إبطاء, فما كاد أبو العاص يبلغ مكة حتى بادر إلى الوفاء بعهده. أقام أبو العاص في مكة بعد فراق زوجته زمنا, حتى إذا كان قبيل الفتح بقليل خرج إلى الشام في تجارة له, فلما قفل راجعا إلى مكة برزت له سرية من سرايا الرسول صلوات الله وسلامه عليه قريبا من المدينة، فأخذت العير وأسرت الرجال، لكن أبا العاص أفلت منها فلم تظفر به.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: فلما أرخى الليل سدوله استتر أبو العاص بجنح الظلام ودخل المدينة خائفا يترقب، ومضى حتى وصل إلى زينب واستجار بها فأجارته. ولما خرج الرسول صلوات الله وسلامه عليه لصلاة الفجر واستوى قائما في المحراب وكبر للإحرام وكبر الناس بتكبيره، صرخت زينب من صفة النساء وقالت: أيها الناس، أنا زينب بنت محمد وقد أجرت أبا العاص فأجيروه. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلى الناس وقال: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده، ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتموه، وإنه يجير من المسلمين أدناهم. ثم انصرف إلى بيته وقال لابنته: أكرمي مثوى أبي العاص واعلمي أنك لا تحلين له. ثم دعا رجال السرية التي أخذت العير وأسرت الرجال وقال لهم: إن هذا الرجل منا، حيث قد علمتم وقد أخذتم ماله، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له كان ما نحب، وإن أبيتم فهو فيء لله الذي أفاء عليكم وأنتم به أحق. فقالوا: بل نرد عليه ماله يا رسول الله. فلما جاء لأخذه قالوا له: يا أبا العاص، إنك في شرف من قريش، وأنت ابن عم رسول الله وصهره، فهل لك أن تسلم ونحن ننزل لك عن هذا المال كله، فتنعم بما معك من أموال أهل مكة وتبقى معنا في المدينة؟ فقال: بئس ما دعوتموني أن أبدأ ديني الجديد بغدرة. مضى أبو العاص بالعير وما عليها إلى مكة، فلما بلغها أدى لكل ذي حق حقه، ثم قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ فقالوا: لا، وجزاك الله عنا خيرا، وقد وجدناك وفيا كريما. قال: أما وإني قد وفيت لكم حقوقكم، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والله ما منعني من الإسلام عند محمد في المدينة إلا خوفي أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت ذمتي منها أسلمت. ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلوات الله عليه فأكرم وفادته ورد إليه زوجته، وكان يقول عنه: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. رحم الله أبا العاص بن الربيع وأسكنه فسيح جناته.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية. بدأنا بالنطق بالشهادة، ثم بالصلاة، ثم بالصيام، وها نحن ننتقل إلى الزكاة. أولاً أيها الإخوة، الله جل جلاله واجب الوجود، وما سواه ممكن الوجود. ممكن الوجود، ممكن أن يوجد، وممكن أن لا يوجد. ممكن أن يوجد على ما هو عليه، وممكن أن يوجد على غير ما هو عليه. فالله سبحانه وتعالى ثبت مليارات القوانين، قوانين دقيقة إلى درجة مذهلة وثابتة. يعني هذه الكواكب العملاقة، يمكن أن تقول الشمس تشرق في عام 2070 13 شباط 5 ودقيقتين. دورة هذه الأفلاك بدقة متناهية، خصائص المواد، خصائص المعادن، خصائص البذور، قوانين السقوط، قوانين الكثافة، يعني مليون قانون كله ثابت. هذا الثبات يوحي بالاستقرار، تتعامل مع الأشياء تعامل مريح، مع قوانين ثابتة في أي مكان في أي زمان، قوانين مضطردة وشاملة. فشاءت حكمة الله أن تثبت هذه القوانين كي تستقر الحياة. يعني بناء 100 طابق، أساسه إسمنت وحديد، لو أن الحديد يغير من صفاته ينهار البناء، فالحديد يبقى حديد إلى يوم القيامة، والذهب ذهب، والمعادن معادن، والبذور بذور، والخصائص خصائص، والقوانين قوانين. فالشيء الأول في هذا الموضوع، الله مثبت مليار قضية، مليار قانون، لكن حرك الرزق والصحة، في فقر وفي غنى. أحياناً في عندك بالبيت طاولة في غرفة الضيوف، فإذا جاءك ضيف وقدمت له ضيافة، توضع هذه الضيافة على هذه الطاولة، بس الطاولة لو وقفت عليها تحتمل، وإذا أوسع لو وقف عليها 4 أشخاص تحتمل، وهي مصممة لاستخدام 200 غرام 400 غرام، معنا معها احتياط كبير جداً. لذلك هذه الطاولة لا تفنى بسبب مع احتياط عالي جداً. يعني كان من الممكن يكون لكل جهاز بجسمنا احتياط بإضعف، ما في مرض. يعني كان ممكن يتمتع الإنسان بالصحة، كان ممكن يتمتع الإنسان بالصحة وبالشباب حتى 90، حتى الموت. كيف كان بال17؟ ممكن ما في مرض أبداً. بالقلب في 200 ضعف، بالكليتين 200 ضعف، بكل جهاز بالجسم في احتياط كبير جداً، إذاً ما في مرض. لكن الإنسان جعله بالتعبير المعاصر سريع العطب، أحياناً خسر بالدماغ تنهي حياته، تنهي حركته، تنهي رؤيته، تنهي ذاكرته. فالإنسان مصمم ليكون سريع العطب. إذاً المرض بتقدير الله عز وجل أحد وسائل التأديب. وكذلك الرزق، أحيانا تأتي الأمطار الغزيرة تحل مشكلات الناس، أيام في شح، في جفاف، في نزوح، ما في ماء للشرب. إذا الرزق والصحة ليسا ثابتين، لذلك ننطلق في الزكاة من أن الله سبحانه وتعالى جعل الغنى وجعل الفقر، هو الرزاق يرزق بغير حساب أو يقنن، لكن تقنين الله عز وجل لا يمكن أن يفسر تقنين عجز، تقنين تأديب. أما نحن أحياناً نقنن الماء لأن الكمية أقل من الاستهلاك، نقنن الكهرباء الكمية أقل من الاستهلاك، فالتقنين الإلهي تقنين تأديب، أما التقنين البشري تقنين عجز. إذن لحكمة بالغة بالغة بالغة، في إنسان دخله محدود، في إنسان دخله غير محدود، لكن بعضهم قال المجموع ثابت، صاحب الدخل المحدود بقابل دخله المحدود طمأنينة أو معفى من هموم لا تحتمل، والذي دخله غير محدود بقابل هموم لا تحتمل. فلعل الله سبحانه وتعالى وزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، وزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، يعني الوسامة حظ، والذكاء حظ، والمال حظ، والصحة حظ، هذه الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء. قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني إنسان بكل صفقة 100 مليون، وإنسان دخله ما بيكفي 5 أيام، يعاني من الجوع من الديون. طبعاً بالمناسبة لا بد من توضيح الحقيقة التالية، هناك فقر الكسل، هذا الفقر مذموم، الكسول المهمل غير المتقن الأرجائي الذي يسوف الذي لا يحب عمله، هذا فقير حتماً، بس هذا فقر مذموم، أنا أسميه فقر الكسل. وفي فقر القدر، إنسان معه عاهة تمنعه من كسب المال، صاحبه معذور، فقر القدر صاحبه معذور، وفقر الكسل صاحبه مذموم. أؤكد لكم أن البلاد المتخلفة النامية تعاني من فقر الكسل، الوقت ما له قيمة، الإتقان ما له قيمة، لا في إتقان ولا في إدارة وقت ولا في تطوير عمل ولا في تحسين ولا في معاملة طيبة، فمعاملة سيئة وتقصير وإهمال وتسويف، طبعاً صاحب هذا المشروع لا يربح، يعاني من الفقر، هذا فقر مذموم. وفي عندنا فقر معذور صاحبه، فقر القدر، وفي عندنا فقر صاحبه محمود اسمه فقر الإنفاق. يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال له الله ورسوله، أنفق كل ماله. فنحن إذا قلنا فقر في فقر صاحبه مذموم، لكن إذا قلنا فقر آخر فقر القدر صاحبه معذور. إذن اقتضت حكمة الله عز وجل أن يوزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، يعني للتقريب مستورد كبير حجمه المالي بمئات الملايين وبائع صحون في سوق شعبي يعمل 10 ساعات حتى يأتي بطعام يومه، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. إنسان مساحة بيته 1000 متر، إنسان ساكن بغرفة واحدة، رئيس أركان مجند غر، أستاذ جامعي معلم بقرية، طبيب جراح ممرض، يعني في تفاوت بالحظوظ بالأرض واسع جدا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، بيت حقه 180 مليون وخيمة شعر ودابة، متاعه كله هذه الخيمة وفراش ودابة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. مراتب الدنيا لا معنى لها لأنها مؤقتة وقد تعني العكس، لذلك المترفون في القرآن الكريم كلهم كفار. الله عز وجل ذكر الترف في 8 آيات، وفي الآيات الثمانية المترف كافر. المؤمن الغني له وضع خاص، متواضع، إنفاقه معتدل، ما في بزخ، ما في إسراف، ما في تبذير، سخي كريم، هذا موضوع ثاني. هو المؤمن تحبه غنياً من تواضعه ومن كرمه ومن إنفاقه المعتدل، وتحبه فقيراً من تعففه ومن صبره ومن عزة نفسه، تحبه متعلماً من تألق فكره، وتحبه غير متعلم من بساطته وطيبه. فكلمة مؤمن لا تحتمل كلمة ثانية بعدها. والحقيقة لا يجوز أن تضيف على كلمة مؤمن ولا كلمة، هذا موضوع ثاني. لكن انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض.

لو أقسم على الله لأبره. في الدنيا رب أشعث أغبر ذي طمرين، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. أما في الآخرة المراتب العلية في الجنة تعني أن هذا الإنسان مؤمن، والآن يقبض الثمن، ثمن طاعته في الدنيا لله عز وجل. هذه المقدمة. إذا الفقر من تقدير الله عز وجل، في غني وفي فقير. وأحيانا إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. فلذلك ليس في الإمكان أبدع مما كان. وحينما يكشف الله لك حكمة قضائه وقدره ينبغي أن تذوب محبة لله. هكذا. في نقطة دقيقة في الموضوع، هو أن الله سبحانه وتعالى علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون. أما الرابعة، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعني إنسان له دخل محدود، يلتزم المسجد، يؤدي صلواته، بحج، بيعتمر، بيدفع زكاته، بيحب الله ورسوله، بيحب أهل العلم، بيحب العمل الصالح. يا ترى الإنسان لو أعطيناه 1,000,000,000 شلون بيكون؟ ما حدا بيعرف إلا الله. علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، وعلم الرابعة ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. لذلك ليس في الإمكان أبدع مما كان. يعني واحد جاء بعصر متأخر، فسق، فجور، انحراف، معاصي، آثام، بيطلع هو متفوق جداً باستقامته. هذا الإنسان اللي متفوق بآخر الزمان مع العصاة والمنحرفين هو علم، لو كان بين الصحابة لكان منافقاً. فإنسان أيام يستسلم لله عز وجل حتى في الزمان. أنت مخير، لكنك مسير في مجموعة قضايا. في حدا استشارك ذكر لما أنثى؟ مسير في جنسك، أيام تجي بنت وأيام بيجي صبي. هذا الصبي حدا سأله شو بتحب تكون؟ حسب رغبتك، ذكر لما أنثى. أنت مسير في جنسك، مسير في والدك ووالدتك. مين اختار أبو أمه؟ مرة واحد شكالي من والدته كثير، قلت له طلقها. شو نطلقها؟ شو هي قدرك لك يا أخي؟ الأم والأب قدر، أبوك وأمك قدر، تعامل معهما كقدر. طيب مين استشاره بقدراته العامة؟ في إنسان متألق الذكاء، في إنسان أقل، في إنسان محدود جداً. نعم. مين استشارك بشكلك؟ لا شكلك بيدك، ولا طولك بيدك، ولا لونك بيدك، ولا ذكائك بيدك، ولا طلاقتك بيدك. فأنت مسير في أشياء، بس يجب أن تعلم علم اليقين أن هذا الذي سيرت به محض كمال ومحض خير لك، وليس في الإمكان أبدع مما كان. الآن وصلنا إلى الدرس. مقاصد الشريعة في الزكاة. الآية الأصل في هذا الموضوع: خذ من أموالهم صدقة. أموال جاءت جمع، أموال جاءت جمع، يعني الزكاة واجبة في جميع الأموال. عندك إنتاج زراعي في زكاة. قال لي واحد في على العسل زكاة؟ قلت له نعم. قال إذا واحد ما دفع؟ حر، بيدفع بيدفع، ما بيدفع قراد النحل جاهز. هي حشرة تصيب الخلايا تدمرها، ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. العسل في عليه زكاة، الإنتاج الزراعي في عليه زكاة، عنده إنسان قطيع غنم في عليه زكاة، قطيع بقر في عليه زكاة، قطيع إبل في عليه زكاة، معه مال في عليه زكاة، ورقي عليه زكاة، ذهب عليه زكاة، فضة عليه زكاة.

0: عنده بضاعة عروض تجارة عليها زكاة، خذ من أموالهم. طيب ثروات باطنية، بترول، هذا البترول ملك المسلمين، يجب أن يدفع 20% من قيمته لفقراء المسلمين. هذا الحكم الشرعي. أنت مسلم عندك حق النفط، في بلاد تموت من الجوع، في بلاد تموت من التخمة، في دخول فلكية العقل ما بيصورها من البترول طبعا، وفي دول فقيرة جدا، فالبلاد النفطية في عليها زكاة على مستوى دول، الدول الفقيرة هي مو مساعدة، هي حق. فخذ من أموالهم، من جميع أموالهم، جائز جمع. هلأ خذ من أموال، الأموال جمع، والهم كمان جمع، ضمير جمع، يعني ما في مسلم معفى من الزكاة. أيام بيقول لك تطوى الضريبة عن فلان، بالإسلام ما في طي ضريبة، وبالإسلام ما في ضريبة، في زكاة، الضريبة من الضرب جاي، أما الزكاة من التزكية. لذلك كلمة أموالهم هي جمع، وضمير الغائب جمع، إذن لا يعفى منها أحد، وتجب في جميع الأموال. خذ من أموالهم صدقة تؤكد صدقه. أيام بيكون عمل إنسان حكي بحكي، أما الدفع في مال، في آلاف، في أموال تحبها، تحبها حباً جماً، تحب أن تكون لك وأن تنفقها على نفسك، يأتي الشرع يقول لك أنفقها، أطعم الفقراء والمساكين، خذ من أموالهم صدقة. الصدقة هنا معناها هي الزكاة هنا، لكن معنى لماذا جاءت كلمة صدقة مكان الزكاة؟ من أجل أنها تؤكد صدقك في محبتك لله عز وجل، لأنه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. خذ من أموالهم صدقة. طيب ما حكمتها؟ قال تطهرهم، تطهرهم. الغني معرض لمرض خطير، كيف الجسم معرض لمرض السرطان؟ أخطر مرض، قاتل، مميت. الغني معرض لمرض الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الفقير معرض لمرض الحقد، يرى الأغنياء، قصور الأغنياء، مركبات، نساء كاسيات عاريات، حفلات، بزخ، يقول لك عرس كلف 85 مليون، جيء بالورود من هولندا، والثياب من فرنسا، والعطور من بلد كذا. فالفقير شايف الغنى والترف والبذخ بيحقد، فالزكاة تطهر الفقير من الحقد، والغنية من الشح، والمال من تعلق حق الغير به. الحجر المغصوب في بيت رهن في خرابه، فإذا بالمال في حق الفقير ولم يدفع بتلاقي مصادرات، حريق، حريق بمعمل 200 مليون بخمس ساعات راحوا، هي أموال الفقراء، هي أموال الزكاة ما دفعت فاحترق المعمل. ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. حصنوا أموالكم بالزكاة. لذلك الفقير يطهر من الحقد صار حارس للغني، والغني يطهر من الشح، والمال يطهر من تعلق حق الغير به، والمجتمع يطهر من تفاوت طبقي لا يحتمل. يعني والله يا أخوان أحياناً تجد إنسان ينقب في الحاوية، في الحاوية تراها بعينك، في بلاد فيها تفاوت طبقي كبير جداً، بتلاقي طعام نفيس. والله حدثني أخ في بلد من بلاد المسلمين لا أسميه، يعني يقدم إنسان لضيوفه كلمة قاعود، يعني جمل فتي، لحمه طري جدا، عليه خروف مكتف، كله رز ولحم وقلوبات وسمن، شيء طعام نفيس. المدعوين 5 أشخاص. بيأكل واحد من 200 من الطعام والباقي على الحاوية، ما يأكل أحد من بعدنا، في بزخ وترف تخرج فيه من جلدك، وفي فقر. إنسان يأكل من الحاوية، فلذلك المجتمع اللي فيه زكاة تؤدى تفاوت طبقي كبير ما فيه. هذا المعنى الأول، تطهرهم الآن وتزكيهم. أنت تصور وزعت زكاة مالك على من حولك، 30 شخص فرضا، أنت بقلب 30 شخص كل ما التقيت معهم رحبوا، الله يخلي لنا إياك، الله يوفقك، الله يدين فضلك، الله يعزك. الفقير لما بتنعشه بطعام، بشراب، بكساء، بحل مشكلة، بشراء بيت، بتأمين عمل، لقى الغني فضل عليه. فالغني بيعيش بين أحباب، بين يعني أشخاص محبين يثنون عليه، فنفس الغني تنمو. أيام أب بيزوج أولاده، كل ولد ببيت بيكون ميسور، بيزور أولاده بتلاقي احترام منقطع النظير. ابن الله هيئ له عن طريق والده بيت وزوجة وعمل، فعايش مبسوط، والده سعى له بهالشيء. فأنت لما بتحسن للآخرين تملك قلوبهم، نفس الغني تنمو ونفس الفقير تنمو. هو محروم، لكن لما جاءته أموال الزكاة وانتعش بها شعر بمكانته بمجتمعه. في أناس اهتموا به، اهتموا بفقره، اهتموا بحاجته. كثير في إنسان مريض عنده مبلغ العملية لا يملكه، بيجي غني بيقول له تفضل، الله يخليك، الله يعزك، الله يمتعك بالصحة. فالفقير نمت نفسه والغني نمت نفسه، والمال ينمو. المال ينمو. أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. أنفق بلال، عبدي أنفق، أنفق عليك. والله في قصص بهالمجال لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. والله بهالجامع أحد إخوتنا الكرام له قريب أستاذ جامعة، فتوفي بمرض عضال، فقال لأولاده أنه الديون علي إن شاء الله، يعني هو أستاذ جامعة ودخله ماشي حاله، توقع 10,000 20-30 يعني يدفعهم. فلما سألهم بعد يومين قالوا 380,000 دفعهم. والله حدثني بالصحن ودمعت عينه، قال لي في عندي بضاعة كاذبة من 10 سنوات، إجا من اشتراها ونصيبي من الربح 380,000. أنفق أنفق عليك. وكل إنسان محسن يعرف 100 قصة 200 قصة بهالموضوع. لذلك المال يزكو، يزكو، والمال يحصن، والمال يبارك فيه، المال الذي أديت زكاته. لذلك ما لك حق توصف إنسان بالشح إذا أدى زكاة ماله أبدا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. ومن أدى زكاة ماله ذهب عنه شر ماله. المال له شر أحيانا، المال سبب دمار، المال قد ينتهي بقتل، قد ينتهي بتدمير أسرة، قد ينتهي بطلاق. لذلك من أدى زكاة ماله أذهب الله عنه شر ماله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
2: وردة في قلب العاصفة.
1: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يا عقاب قل لجماعتنا يريحوا هان، هذه المنطقة منيحة.
1: حاضر يا عمي.
0: اطلع لي في خرج الجمل بتلاقي كيس قهوة، هاته بسرعة علشان أحط على أصبع الولد، أصبعه بنزف.
1: أنا خايف يا عم أبو حميد يكون الولد تسمم، لأني لما جبته من الواد كان الكلب ياكل في أصبعه.
0: يا عقاب جيب القهوة وما تكثرش هرجة.
1: خد يا عم.
0: يا حرام عليهم، الولد بتألم.
1: يا عمي مش أبو راجح إلا عراس الجبل بطبب الجروح؟
0: صحيح يا عقاب.
1: خلينا نروح له عشان يقص أصبعه ويلفه.
0: ولك كيف يقص أصبعه؟
1: يا عم أبو حميد أصبعه يده بالجلدة مسكاه.
0: والله خايف الولد يموت بين يدينا.
1: انشد يا عم انشد ونروح على أبو راجح.
0: طب يلا قولهم يتوكلوا على الله ويقوموا.

0: عبيد يا عبيد،
1: شو في يا حابس؟
0: اطلع بسرعة، ركب فرسك بسرعة
1: يا حابس. انا مكسر وتعبان من ورا قصة الحلال.
0: يا عبيد اطلع، يا عبيد اطلع، انا عندي مصيبة.
1: شو اللي صار يا حابس؟
0: يا عبيد بدك تدور معاي على ابني فارس.
1: دور على فارس ابنك الرضيع؟
0: وانا كم ابن الي غيره؟ عبيد انت صاحبي ورفيق عمري، انا عندي مصيبة وبدك تساعدني يا عبيد.
1: طيب شو اللي صار يا حابس احكي لي.
0: لما كنت عندك وقلت لك طردت وردة، اتريها راجع على البيت وسارق الولد وما اخذ ابنها ولحقتها.
1: طيب وبعدين؟
0: ولما لحقتها ما لقيت الولد معاه، وقالت لي خبيته عند الواد، ربطته بالفرس على بال ما وصلت الواد، بس ما لقينا الولد.
1: اكيد مخبياه عند حدا كان عصيت عليها يا حابس.
0: وردة ماتت يا عبيد.
1: ماتت؟ كيف يا حابس؟
0: بعد ما ضليت أجر فيها بالفرس طلعت روحها عند الواد ورميتها في الواد للوحوش تكلها.
1: انت مجنون يا حابس؟ تقتل مرتك؟
0: انا مش في مرتي يا عبيد، ومش في النصايح تبعوتك. انا جاي عشان نطلع نروح ندور على فارس، مش جاي اسمع منك ولا لوم ولا تأنيب، بكفي.
2: قصدهم انتهى هان يا عمران، شكلهم من أصحاب القرية هادي.
3: طيب خلينا نخش القرية ونسأل يابا.
2: اسمع يا عمران، خلينا نضبط في الشجر من هال للفجر إلا ما يمر حدا ونسأله عنهم.
3: حاضر يابا. يابا يابا، صوت خيل، صوت خيل جاي من بعيد.
2: البد البد يا عمران، البد البد وما ترفع راسك.
1: فتشنا كل القرية وكل الواد شبر شبر يا حابس، وما لقينا إلو أثر.
0: عقلي بده يطير من راسي يا عبيد، مش عارف وين راح ابني. بتقول الأرض انشقت وبلعته.
1: حابس انت وين قتلت وردة؟
0: هناك يا عبيد في آخر الواد، رميته هناك.
3: سامع يابا؟ سامع ايش بقوله؟
2: اسكت يا عمال اسكت.
1: انت غلطت يا حابس، غلطت. كيف تقتل وردة؟
0: انا ما كنت بدي اقتلها يا عبيد، بس لما اخذت ابنه وهربت الرحمة طلعت من قلبي.
1: عملك ما هو عمل يا حابس.
0: يعني انت ما سمعت بدانك؟ لما كنا نتقاسم الحلال اللي سرقناه فتحطمها معي هالقد، وبتقول لي اخذت الذهب وصرفته وجايب السرقة في داري وجاي تتقاسمه.
3: هدول هم اللي سرقوا حلالنا يابا.
2: يا عمران يا عمران، قلت لك اسكت يا بني، بلاش اسمعوا صوتنا.
0: سامع صوت يا عبيد؟
1: صوت؟ صوت ايش يا حابس؟
0: في صوت حركة يا عبيد، عمر بارودتك يا عبيد.
1: جاهز البارود يا حابس. يقطع شرك يا حابس، خوفتني على الفاضي، طلعت بس يا حابس.
0: ما في امان في هالدنيا يا عبيد، روح روح يا عبيد.
1: على وين يا حابس؟
0: بدي افتش بيوت القرية بيت بيت، بدي اشوف ابني وين راح يا عبيد.
1: معاك يا حابس.
2: الحمد لله، لو مشى كمان خطوة لشاف لو طخنا.
3: بقول يابا قتل مرته ورماها في الواد.
2: روح روح تشوف ايش هو عامل في مرته.
3: شو بدنا نعمل فيها يابا؟
2: يمكن نعرفها ونوديها على اهلها، واهلها يعرف الحقيقة. روح روح بسرعة يا عمران، هات الخيل من تحت.
3: هناك يابا، هناك هناك.
2: والله ما انا شايف يا عمران،
3: بس قرب يابا، قرب قرب.
2: لا حول ولا قوة الا بالله، الله يرحمك ويحسن اليك.
3: يابا يابا، مش ميتة مش ميتة، قاعد بتقول
2: لسه البنت حية. احمل يابا، احمل يا عمران، احمل معي على الفرس. طير يا بلي، طير على امك بسرعة وانا وراك. اصحك تقع منك، ها دير بالك.
3: وانت يابا؟
2: انا بلحقك بلحقك وبدبر حالي. المهم الحقها انت، الروح لسه فيها.
1: شو بدك تعمل يا حابس؟
0: مش عارف يا عبيد، مش عارف، حاسس اني ميت وانا حي. تصور تصور انه شقف من قلبك تروح، بل قلبك كله. ابني ابني اللي بده يحمل اسمي يضيع. يا ترى وينك يا فارس؟ عايش ولا ميت يا فارس؟ أخذوك الناس ولا نهشتك لدياب يا فارس؟
1: الحق عليك يا حابس، المفروض خليت وردة أخده، الولد محتاج حضن أمه وحليبها.
0: الشيطان كبير يا عبيد، مش قادر أركز. مرتي ماتت وابني ضاع.
1: مش عارف شو أحكي لك يا حابس، أأمرني شو أعمل، وأنا مستعد أفديك بروحي.
0: لازم نلف كل البلاد، ابني لازم يرجع على بيتي، هذا بيته، ابني فارس لازم يرجع، أنا مستعد أدفع روحي، بس ابني لازم يرجع.
4: آه أبو راجح، طمني.
5: ربك لطف يا أبو حميد، لو تأخرت شوية كان الولد مات. خذ هذا الإصبع بتدفنه في الطريق.
4: يعني الولد كويس يا عم أبو راجح؟
5: هيني قصيت الإصبع ولفيته وزقيته شوية حليب مع عشبة، ما حد يحرك إصبعه، والولد هذا ضروري يرضع ولا بيموت معاكو في الطريق.
4: مشكور يا عم أبو راجح.
5: الله يكرمك، بس ما حكتولي شو قصة هالولد.
4: وإحنا جايبين تجارتنا ومروحين من جنب الواد، سمعنا صوت هالولد بيبكي وفي صوت كلب بيهمر. لما رحنا على الصوت لقينا هالكلب قاعد بينهش في أصبعه، وجبنا هالولد وجبنا لك إياه تعالجه. ما بنعرف ابن حرام مش ابن حرام، ساقط من ناس مش ساقط من ناس، ما بنعرف، قصته عند الله.
5: على العموم إلحقوا بسرعة، لازم هالولد يرضع.
2: يا حاتمة كيف الحظمة؟
6: الحمد لله يا أبو عمران، الروح ردت إلها، غليت إلها عشبة وسقيتها ولفيت جروحها.
2: الحمد لله، ديري بالك عليها يا حاتمة.
6: بس ما قلت لي شو قصتها يا أبو عمران؟
2: لما نصحصح تسمع منها أحسن يا حاتمة.
6: يعني أنت بتعرف إشي؟
2: يبدو إنه القصة كبيرة يا حاتمة، جوزها كل علمه إنه هو قتلها، بس العبد يريد والله يفعل ما يريد.
3: يابا انت سمعت بدانك ان هم اللي سرقوا حلالنا؟
2: صحيح يا بني.
3: طيب ليش ما نروح نرجع حلالنا يابا؟
2: بكرة يا بني، بكرة لما تغيب الشمس تستلبدوا على القرية انت وولاد عمك، وبتجيبوا الحلال وبترجعوا.
3: وربطوا هان، حوطوا البيت، انا بدي ادخل جوا. تعالي علي انت وعامر. يا عبيد
7: مين البنادي في هالليل؟
3: جاركو يا عبيد.
7: وإيش بدك يا جار؟ نعسان وماني مركز.
3: حبيت أقول لك فرسك فالت.
7: فالت؟ إيه جاي تفلت هالقيت.
3: امسكوا يا أولاد العم، امسكوا.
7: انتو مين؟ وليش بتربطوني؟
3: اخرس.
7: خسيت أولاد صغار ربطوني؟ أنا عبيد تخسوا.
3: أنا مش ولد صغير، أنا الزلم وجاي أرجع حقي. يلا يا أولاد العم، خذوا الحلال والخيل وفوتوني على البيت. وانت شو أعمل فيك؟ أذبحك بالشبرية؟
7: لا، قيم الشبرية على رقبتي، خذ كل اللي بدك إياه، بس ما تذبحني.
2: والله راجل يا عمران، والله راجل انت ولاد عمك.
3: كنت بدي اذبحه بالشبرية يابا.
2: لا يابا، ماذا الحقنا رجعنا خلاص، ما بلزمنا الذبح، بس بظل سر حابس ليش كان بده يقتل مرته.

0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الراجفات على المحاور، وشفاهنا ميلاد ذاكرة الثبات لكل صابر، وصدورنا أعماق مصطلحات منتصر وظافر، أعناقنا نذرت لبارئها الحناجر، أطيافنا نبضات وعد قادم تروي البصائر. فهنا تسربل بالدماء زحف المحابر، وهناك تشتبك الإرادة والخواطر. سنظل يا وهم اليهود ولن نغادر، سنخوضها أنشودة الأحرار تهدر وسط معمعة الضمائر، فرسانها نشتاق خوض غمارها ونفاخر. إن

0: العهد.
1: هي الحقيقة،
2: هي الحقيقة،
1: كل الحقيقة،
2: كل الحقيقة
1: سطع. فكانت للإعلام بريقة،
2: فكانت للإعلام بريقة،
1: تألقت
2: شمسا
1: والكل نجوم في سمائها،
2: إنها صوت الحق.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي،
2: تألق
1: في سماء الإعلام الهادف.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا أوجد الله عز وجل خليفة له في الأرض؟ هل الله بحاجة لأناس يخلفونه في هذه الأرض؟ وهل هذه الأرض تعني شيء لله عز وجل؟ ماذا عن خطاب الملائكة؟ كيف يمكن لملائكة أن تعترض على كلام الله عز وجل؟ هم تحدثوا أن بني آدم سيسفكون الدماء، هل كان هناك بشر قبل سيدنا آدم؟ كل هذه الأسئلة مع فضيلة الدكتور العلامة زغلول نجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، إني جاعل في الأرض خليفة، هذه الآية ربما تكون من أكثر الآيات إشكالا على الفهم. كيف يمكن أن نقول للناس أن الله عز وجل بعظمته وقدرته وطلاقة هذا الخلق البديع أن يكون بحاجة لأن يجعل خليفة في الأرض، وهذا الخليفة الذي تنازع عليه حتى الملائكة؟ كيف نفهم هذه الآيات فضيلة الدكتور؟
1: أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم أخي الكريم. طبعا قبل أن أجيب على هذا السؤال، بودي أن أؤكد على أن قضية الخلق بصفة عامة وقضية خلق الإنسان بصفة خاصة من القضايا التي صال فيها العلماء وجالوا، وقضايا الخلق بما أنها قضايا غيبية غيبة يعني كاملة تقريبا عن وعي الإنسان، إذا دخلها الإنسان بغير هداية ربانية فإنه يضل ضلالا بعيدا. فيقول لنا ربنا تبارك وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذا المضلين عضدا. ولو أن الخطاب هنا موجه إلى الجن إلا أنه يشمل الجن والإنس، لأن الجن سابقون في وجودهم على الإنس وعمروا الأرض قبل الإنس. فقال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يعني لا يمكن للإنسان مهما تعاظمت إمكاناته العلمية والتقنية أن يصل إلى سر الخلق أبدا إلا بهداية ربانية. وبالرغم من ذلك فيقول لنا ربنا تبارك وتعالى في مقام آخر: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ويقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
0: جميل.
1: فإذا جمعنا بين هذه الآيات وأمثالها كثير في القرآن الكريم، أدركنا أنه على الرغم من غيبة عملية الخلق عنا، إلا أن الله تعالى من رحمته بنا أبقى لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان على فهم كيفية الخلق. وهذا الفهم لا يمكن أن يرقى أبدا إلى مقام الحقيقة، سيبقى في مجال الفروض والنظريات، ولا يرفعه إلى مقام الحقيقة إلا آية قرآنية كريمة أو حديث صحيح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذن حتى الإشارة انظروا كيف بدأ الخلق،
1: نعم،
0: لا تعني أننا سنصل إلى حقيقة،
1: لا تعني أبدا،
0: نعم،
1: إلا بالهداية الربانية،
0: نعم،
1: يعني بالقرآن وبالسنة.
0: لماذا؟
1: لأن عملية غيبية لما شهدها أي منا،
0: مدام الله يطلب منا، نعم، أن ننظر كيف بدأ الخلق،
1: يريدك أن تفكر، يريدك أن تستخدم، نعم، عقلك وحواسك لتنظر في الشواهد التي تركها لك في الأرض وفي صفحة السماء.
0: جميل.
1: نعم. نعم. طيب لماذا قال ربنا تبارك وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة؟ الله لا يحتاج، لا يحتاجنا ولا يحتاج غيرنا من الخلق.
0: صحيح.
1: الله غني عن خلقه.
0: نعم.
1: لكنه يريد أن يعمر هذا الكون بخلق حتى لا يكون الكون خالي من الوجود يعني.
0: نعم.
1: فكان الله ولم يكن معه شيء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وجعل هذه الأرض دار اختبار وابتلاء وامتحان لهذا المخلوق صاحب الإرادة الحرة الذي خلقه ربنا تبارك وتعالى وكرمه، خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وأدخله جنته وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. وهذا المخلوق خيره ربنا تبارك وتعالى وهو في عالم الذر، تحمل الأمانة ولا لا تحمل الأمانة؟
0: يعني سيدي أرجوك،
1: نعم،
0: هذا السؤال ربما،
1: نعم،
0: من أكثر الأسئلة التي وردت على البرنامج.
1: نعم.
0: كيف أخذ الله مني هذا،
1: نعم،
0: الميثاق؟ يعني،
1: نعم،
0: بعضهم يقول،
1: نعم،
0: يعني هذا الدين، أنا،
1: نعم،
0: أقول لك بصراحة هناك،
1: نعم،
0: مواقع لا دينية تقول كيف يقول المسلمون أن الله،
1: نعم،
0: عرض عليهم،
1: نعم،
0: الأمانة وتركوها،
1: نعم،
0: وهو يقول في مكان آخر لا تزر وازرة وزر أخرى.
1: نعم.
0: يعني أنا ما،
1: نعم،
0: ذنبي لو عرضت الأمانة على سيدنا آدم فحملها؟
1: لا لا، عرضت علينا فرضا فرضا. يقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. وعلم الوراثة الآن يؤكد لنا على أن البشر جميعا، 7 بلايين الذين يملؤون جنبات الأرض اليوم، والبلايين التي عاشت وماتت من قبلنا، والبلايين التي سوف تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة، كل هؤلاء كانوا في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وأن الله تعالى استخرجهم وأشهدهم. وإذا قال: وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول، ترد عليهم الملائكة أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين.
0: يعني هل الكافرون الآن يعني شهدوا بوحدانية الله؟
1: طبعا
0: يعني تعلم، يعني نرجو تقريب المعنى، يعني نعم. كيف يمكن نفهم؟
1: تعلم حظك أن خلايا جسد الإنسان تسبح الله سبحانه وتعالى،
0: نعم،
1: وتعبده وتحمده وتذكره رغم أنف صاحبها مؤمنا أو كافرا.
0: سبحان الله.
1: نعم، رغم أنف الكفار ورغم أنف المشركين، خلايا جسد الإنسان مزروع فيها شهادة أنه لا إله إلا الله. والعلم الآن يؤكد لنا على أن كل شيء خلقه ربنا تبارك وتعالى من الجمادات ومن السوائل ومن الغازات ومن النباتات ومن الحيوانات له قدر من الوعي، وله قدر من الإدراك، وله قدر من الشعور، وله قدر من الانفعال، وله قدر من القدرة على التعبير. فالناس حقيقة عايشة في ظلام، الناس لا تدرك هذه الحقائق. يعني ذرات جسدي تسبح الله ليل نهار رغم أنفي، فإذا انسجمت معها كان هذا مردود علي إيجابي، وإذا خالفتها ستسبح رغم أنفي.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: ماذا عن الجمادات؟ يعني أنت تذكر الآن
1: الجمادات ثبت
0: هي جماد.
1: نعم.
0: نعم،
1: بس أثبت العلم أن قفز الإلكترونات من مدار إلى مدار حول نواة الذرة هو لغة، لأن تختلف نبراتها من مرحلة إلى مرحلة.
0: نعم.
1: فعظمت هذه الأصوات ووجد أنها لغة، وأنها لغة معبرة عن أشياء لا يستطيع الإنسان أن يفهمها. النبات له لغة، الحيوان له لغة، ولذلك يقول لنا ربنا تبارك وتعالى في سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم، تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
0: يعني كلمة إنه لا تفقهون تسبيحهم أشرت الآن إلى معنى لطيف.
1: نعم.
0: أنه إذا توافق هذا التسبيح،
1: نعم،
0: الخارجي مع التسبيح الداخلي كان، نعم، الإنسان في نعيم. ولكن لماذا يخفى عنه هذا التسبيح؟ لماذا لا نسبح؟
1: لو سمعه الإنسان لفقد عقله.
0: نعم.
1: لو سمع الإنسان تسبيح الحصى وتسبيح المياه وتسبيح الهواء فقد عقله.
0: الله،
1: يعني ما تستقيم الحياة أبدا. فمن رحمة الله بنا أنه حجب ذلك عنا، ولكن سمع تسبيح الحصى في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطاه لأبي بكر سمع التسبيح، أعطاه لعمر سمع التسبيح، أعطيه لرابع لم يسمع التسبيح.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: نعم. طيب ماذا عن وجود الإنسان كخليفة لله؟
1: نعم. أنا أقول أن الله سبحانه وتعالى يعني عرض على كل بني آدم وهم في عالم الذر أن يتحملوا هذه الأمانة. الأمانة معنى حرية الإرادة، يعني أن يكون الإنسان مطلق الحرية فيما يختار حتى يكون محاسبا على أعماله.
0: يعني هذا المعنى أنا بصراحة أول مرة أسمع.
1: نعم. نعم.
0: أعلم أن الأمانة هي أمانة الدين، ناس يقولون أمانة العلم، أمانة التوحيد.
1: إن
0: مرة ثانية لتعريف هذه.
1: نعم. إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
0: نعم.
1: الأمانة هي حرية الإرادة، فالإنسان مخلوق مكلف له إرادة حرة، ومن الله عليه بالعقل وله القدرة على أن يزن الأمور.
0: نعم.
1: في حدود المطلوب منه يعني.
0: نعم.
1: لذلك استخلفه ربنا تبارك وتعالى في الأرض بإعطائه هذه حرية الإرادة، وقال له افعل ما تشاء وأنت محاسب عليه.
0: وهذا حتى اللحظة، يعني الإنسان يستطيع أن يعيش عيشة الإنسان فيختار، ويستطيع أن يعيش ما دون ذلك فيفعل ما يؤمر. وكثير أولئك الذين يرغبون بهذه الحياة الدونية التي هي دون البشر، لكن هناك فعلا من ينفي عن نفسه هذه الحرية.
1: القرآن يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل.
0: سبحان الله.
1: بل هم أضل،
0: يعني
1: لأن الأنعام تعبد ربها كما يعبد ربه رب العالمين كل شيء في الوجود. فعملية الاستخلاف يعني فرصة لاختبار إرادة الإنسان الحرة هذه، كيف سيوجهها إلى الخير أم إلى الشر. والله أعلم بكل فرد منا، ولكنه أراد أن يقيم الحجة على كل منا بعمله. سيعرض على كل إنسان منا يوم القيامة فيلم تسجيلي من لحظة ميلاده إلى لحظة وفاته، ويقول له رب العالمين اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا هو الهدف من الاستخلاف، فترة اختبار وفترة ابتلاء يثبت الإنسان في نهايتها جدارته بالجنة أو استحقاقه للنار.
0: البعض يقول ما دام الله عز وجل يعلم النتائج مسبقا، لماذا هذا الخلق ابتداء؟
1: نعم، هو طبعا هو أدخل أهل النار في النار، لجأروا بالشكوى يا رب لماذا أدخلتني النار؟ ولن يكون من عدل الله المطلق أن يقول له أنا أعلم أنك أنت ستكون فاجرا، لا، أعطى له الفرصة على الأرض ليثبت بعمله أنه يستحق النار. وفعلا من أهل الأرض الآن من يستحق أن يخلد في النار، ومن أهل الأرض من يستحق أن يخلد في الجنة. فهي الاستخلاف يعني النيابة عن الله سبحانه وتعالى في إدارة أمور هذه الأرض في حدود قدرات كل فرد منا لفترة محددة وهي أجله، ليثبت في نهاية هذه الفترة جدارته بالخلود في الجنة أو استحقاقه للخلود في النار.
0: تحدث الدكتور عن معنى يجب أن نتنبه إليه، أن الإنسان مخير حتى اللحظة في أن يعيش حياة كريمة كما أمر الله عز وجل، أو أن يعيش دون ذلك فيبقى بلا اختيار بلا إرادة. المعنى الذي طرحه فضيلة الدكتور أن الإنسان عندما خير في بداية الخلق خير أن يكون حرا ذا إرادة، يستطيع أن يختار ما يريد في هذه الحياة. فضيلة الدكتور، يعني هناك تساؤل ربما يعني وخاصة في مصر بلد العلم والعلماء أثيرت شبهة كبيرة جدا، هل كان هناك خلق قبل سيدنا آدم؟ عندما قالت الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، هل كان للملائكة علم بهذا الخلق؟ ما حقيقة هذا الموقف؟
1: بارك الله فيك. هو طبعا من الثابت من السنة ومن القرآن أيضا الكريم أن الجن عمروا الأرض قبل الإنس، والجن خلق مكلف صاحب إرادة حرة تماما كخلق الإنس. وهؤلاء الخلق الجن أفسدوا في الأرض إفسادا عظيما، كان منهم الصالحون ومنهم الطالحون، والطالحون منهم أفسدوا وأراقوا الدماء وسفكوا الدماء ويعني أفسدوا في الأرض إفسادا كبيرا.
0: هل كانت لهم طبيعة بشرية؟ هناك دم؟
1: لا.

0: آدم وحده على آدم وذريته إلى يوم الدين.
1: ليس خليفة ليس
0: لا لا ليس آدم عليه السلام. لا يعني هو يعني أفرد الوصف يعني هنا لأن آدم كان يحمل ذريته بأكملها في صلبه لحظة خلقه.
1: أنت نعم. تحتاج إلى توضيح.
0: نعم.
1: ذرية آدم بالكامل كانت في صلب سيدنا
0: نعم.
1: آدم.
0: نعم.
1: هل هذا الكلام يعني قرآني فقط أم
0: قرآني وعلمي؟ قرآني وعلمي أيضا.
1: نرجو توضيح.
0: يعني حينما يولد مولود الآن هو خلقه ربنا تبارك وتعالى من خلية ضئيلة جدا من الأب وخلية ضئيلة جدا من الأم، ثم ينمو على غذاء أمه، على دم أمه أولا، ودمها مستمد من غذائها وغذاؤها مستمد من تراب الأرض. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى أنه خلقنا من تراب هذا صحيح.
1: نعم.
0: ونرى هذا يحدث في أيامنا.
1: نعم.
0: طب الابن ده بينتهي نسبه إلى أب وأم، والأب بينتهي نسبه إلى أب وأم، والأم ينتهي نسبه إلى أم وأب.
1: نعم.
0: وهكذا لما أسير بهذا التسلسل أجد أن 7 ملايين أو 7 بلايين إنسان الذين يعمرون الأرض اليوم، والملايين البلايين التي عاشت وماتت والتي سأتي من بعدنا، كل هؤلاء ينتهي نسبهم إلى أب واحد وأم واحدة.
1: يعني أصل الخلق يعني. نعم. كاني فهمت منك أن مجموع هذه النطف كانت موجودة في صلب سيدنا آدم.
0: طبعا.
1: أم أن المعنى هو أن سيدنا آدم هو كان أصل هذه الذرية ثم
0: لا.
1: توارث
0: لا.
1: ذلك الناس.
0: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول: ما من نفس منفوسة إلا ولها في علم الله كتاب. ويقول أن النطفة قد تحمل صفات إلى آدم عليه السلام.
1: سبحان الله.
0: أن نطفة الوليد الآن يعني الذي
1: نعم.
0: يخلق منها الوليد
1: نعم.
0: الآن
1: نعم.
0: تحمل صفات إلى آدم عليه السلام. فأقول يا أخي الكريم يعني أن من الثابت علميا من خلال علم الوراثة أن كل من خلق من ذرية آدم والذين سيخلقون إلى قيام الساعة كانوا في صلب أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء أيضا لحظة خلقهما. وأن لذلك إذا أخذ الله عليهم العهد فهم ملزمون جميعا، وأخذوه بحرية كاملة لم يرفضه أحد. ولذلك يعني محاولة التملص من هذا العهد الآن يعني خدعة يخدع الإنسان بها نفسه.
1: نعم.
0: يعني فأقول يا أخي الكريم أن الخلق جميعا كانوا في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن علم الوراثة الآن يقول أن الصبغيات أو الكروموسومات تنقسم، وحينما تنقسم تبني هذا الجسد ويتخلق منها الخلايا التناسلية وترد بالتدريج إلى أب واحد وأم واحدة. ولذلك رب العالمين يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم لآدم وآدم من تراب.
1: يعني ما نشاهده الآن من اختلاف أشكال البشر.
0: طيب ماذا من طلاقة يعني القدرة الإلهية؟
1: يعني هل نعم. من منا كان على صورة سيدنا آدم؟ هل هم العرب؟
0: لا
1: الأفارقة؟
0: لا
1: السود؟
0: يعني
1: البيض؟
0: يعني هو طبعا يعني من عظمة الخلق أن الشفرة الوراثية في داخل الخلية الحية تشغل حيزا أقل من 1/500,000 من المليمتر.
1: نعم.
0: ولكنها إذا فردت يصل طولها إلى قرابة المترين، وهذان المتران بهما 18.6 بليون قاعدة كيميائية.
1: هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل أكثر.
0: نعم.
1: ماذا نعني بالشفرة الوراثية كي نبسطها للسادة؟
0: يعني الصفات التي يهبها ربنا تبارك وتعالى لكل فرد منا.
1: نعم.
0: تكتب في داخل الشفرة الوراثية.
1: ما هي يعني؟ هل هي يعني الخلية التي
0: لا نواة الخلية، هي في نواة الخلية.
1: نعم.
0: كيان صغير في داخل نواة الخلية.
1: نعم.
0: هو الذي يعطي كل الأوامر للخلية، هي عقل الخلية.
1: نعم.
0: شفرة وراثية. طيب شفرة وراثية فيها 18.6 بليون يعني 1,000,000,000 قاعدة كيميائية.
1: ما شاء الله.
0: طبعا فربي بيعطي لكل إنسان من هذا العدد الكبير صفات خاصة، وتبقي باقي الصفات مستترة يظهرها في أجيال تالية أو كانت في أجيال سابقة.
1: يعني يمكن لإنسان أسود أن يكون أحد ذريته من البيض، أو أبيض
0: طبعاً
1: أن يكون أحد ذريته من السود.
0: وهذا حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: جاءه أحد المسلمين يشكو أن ولد له ولد أسود، وشك في زوجته، ويعني جاي ثائر الراجل والدنيا يعني مش سيعة. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال له: ما لونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق يعني أسود؟ قال: نعم.

0: وإيش اللي جابوا الأورق هذا؟ قال لعل نزعوه عرق. قال له ابنك لعل نزعوه عرق.
1: سبحان الله،
0: عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلم الوراثة لا يؤكد ذلك. نعم، وتنوع الأعراق يعني من طلاقة القدرة الإلهية. يعني صور حضرتك، يعني بالرغم من التباين في الشكل بين الأعراق المختلفة، الصينيين والزنوج والأوروبيين والعرب، نعم. لكن سبحان الله، يقول علماء الوراثة الآن أن البشر جميعا يتشابهون في تركيب الحمض النووي الذي تكتب به الشفرة الوراثية بنسبة 99.9%، ويختلفون في 1% فقط.
1: هذا بسموه الDNA. يعني ماذا يقصد بها؟ هي كلمة
0: الحمض النووي. الحمض النووي.
1: يعني كيف يكتشفون هذه
0: الدراسة؟ طبعا يعني دراسة تحليل كيماوي وتحليل
1: يمكن لجزء من الإنسان أن يكتشف فيه خصائص هذا الإنسان كاملة.
0: هو بيحاوله طبعا. موضوع الجينوم أو قراءة الشفرة الوراثية للإنسان انفقت عليه يعني أكثر من 3 بلايين من الدولارات. شاركت فيه عدد كبير من دول العالم، ولم يكتمل إلى الآن يعني قراءة الشفرة الوراثية للإنسان. بيحاولوا يعرفوا الجينات أو المورثات التي تعطي صفات معينة حتى يعالجوا هذا القصور في بعض الذين يعانون من بعض الأمراض. لكن لنا أريد أن أقوله يعني من طلاقة القدرة الإلهية أن يتشابه البشر جميعا، حتى لا يقول الناس أن البيض أفضل من السود، أو السود أفضل من الصفر، أو الصفر أفضل من السود، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربيين على عجمين إلا بالتقوى، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فأقول يا أخي الكريم أن يختلف الناس في 1%، ومن هذا 1% تستطيع طلاقة القدرة الإلهية أن تعطي كل فرد من بني آدم صفة وراثية خاصة تميزه عن غيره.
1: سبحان الله.
0: وتصبح الشفرة الوراثية علامة مميزة للفرد، أدق من بصمة الإبهام، أو أدق من بصمة الصوت، أو بصمة العين، أو بصمات كثيرة أعطاها ربنا تبارك وتعالى للإنسان.
1: سبحان الله.
0: هذه طلاقة القدرة الإلهية. من 1% يعطي لهذه البلايين التي لا تحصى لكل فرد يعني بصمة وراثية مميزة له لا يتفق فيها اثنان، حتى التوائم الذين جاءوا يعني من بطن واحدة لا يتفقان فيه.
1: يعني ماذا ينظر العلم الحديث عندما يقرأ هذه الحقائق؟ يعني لا يمكن الآن، لا يمكن أنا أتصور يعني الإنسان أن يصنع أي مادة على وجه الأرض يستطيع أن يجعل هذه الصناعات يعني بهذا العدد الهائل، أن يستطيع يضع لها بصمة مميزة كل واحدة تختلف عن الآخر.
0: يعني
1: ماذا يقولون عندما يقرؤون هذه الآيات؟
0: والله سبحان الله، يعني هناك فرق كما أشرت من لحظة بين العلم والهداية، بين المعرفة والهداية. المعرفة يعني قد ينالها الإنسان، ولكن إذا لم يكن صادقا في بحثه عن الحقيقة قد لا يهتدي أبدا. يعني علماء الخلية الآن يقولون أن متوسط قطر الخلية الحية في جسم الإنسان أقل من 3 من 100 من المليمتر. يقولون هذه الخلية تفوق في تعقيدها وكفاءة أدائها أكبر المصانع التي بناها الإنسان، بل التي فكر في إنشائها ولم يتمكن من تحقيق ذلك بعد. هذه الخلية أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على إنتاج أكثر من 200,000 نوع من البروتين، تعجز أكبر المصانع التي أنشأ الإنسان عن بنائها.
1: حجمها مرة ثانية
0: 3 من 100 من المليمتر أو أقل من ذلك.
1: الله أكبر. يعني لا ترى إلا بالمجهر الإلكتروني. سبحان الله. على طلاقة هذه.
0: فالحقيقة العلم الآن الذي بدأ بمفاصلة مع الدين في الحضارة الغربية في عصر النهضة هو الذي يؤكد على كل القيم الإسلامية التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: إذن من خلافة الله لهذا الإنسان في الأرض عندما جعله خليفة أن ينظر إلى هذه الأشياء، أن ينظر إلى خلقه في
0: دون شك.
1: سبحان الله.
0: نعم. أما قل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قل وفي الأرض آيات للموقنين. ولما نزلت الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويل لمن استمع إلى هذه الآية ولم يتفكر فيه.
1: يعني التفكير
0: بفريضة
1: إسلامية. هذا مبحث هام، يعني يجب أن نتنبه إلى هذا الأمر. كما نقول أن الصلاة فريضة وأن الزكاة فريضة، فإن التفكير فريضة إسلامية. هذه الآية اسمح لي فضيلة الدكتور سنتابعها في الحلقة القادمة، سنبدأ بها بعون الله عز وجل، سنتحدث عن هذا الخلق البديع من خلال القرآن الكريم، ربما سنناقش هذه القضايا مع الجانب العلمي، هل هناك توافق فعلي مع القرآن الكريم وما أتت به النظريات الحديثة؟ هذا ما سيجيب عليه فضيلة الدكتور زغلول نجار في الحلقة القادمة من أفلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكر ابن عبد الله المزني. عن بكر بن عبد الله أنه قال: كان الرجل من بني إسرائيل إذا بلغ المبلغ فمشى في الناس تظله غمامة، قال: فمر رجل قد أظلته غمامة على رجل فأعظمه لما رآه لما أتاه الله عز وجل، قال: فاحتقره صاحب الغمامة فأمرت أن تتحول من رأسه إلى رأس الذي عظم أمر الله عز وجل. القصة يرويها رجل من الأولياء، بكر بن عبد الله المزني الذي نترجم له، والقصة من الإسرائيليات، لنا أن نصدقها ولنا أن لا نصدقها، لكن معناها التربوي أكيد. هو يقول: كان الرجل من بني إسرائيل إذا بلغ المبلغ، يعني اجتهد في العبادة والطاعة والالتزام بأمر الله وصار من الأولياء، بلغ المبلغ يعني بلغ مبلغ الولاية، قال: كان إذا مشى تظله غمامة، مشى هيك الطريق تمشي فوقه غمامة. بقى في رجل، قال: فمر رجل قد أظلته غمامة على رجل، واحد من الأولياء ماشي والغمامة هيك تظله، وماشي زلمة ثاني عادي، فهذا اللي ماشي عادي أعظمه لهذا الرجل، قال: ما شاء الله، والله هذا رجل صالح، والله اللي بيطيع الله عز وجل الله يعطيه أشياء عجيبة، فأعظمه وأعظم أمر الله. قال: واحتقره صاحب الغمامة، يعني ماشي وفوق غمامة، يعني طلع على الزلمة قال: لك هذا ما في فوق غمامة، يا أخي يا هيك الناس يا بلا، يا هيك الصالحين يا بلا، فاحتقره. قال: فأمرت أن تتحول من رأسه إلى رأس الذي عظم أمر الله عز وجل. المراد التربوي من هذه الآية، اللي هو أكيد هو مطلق شرعي، أن لا يحتقر المرء أحدا وأن لا يستعظم عمله الصالح. وأنتم تعلمون يا أخوان حديث الذي عبد الله 500 سنة في جزيرة، والله عز وجل أخرج له من شجرة رمان كل يوم رمانة ونبع ماء، كان كل يوم ينزل، قال: يأكل الرمان ويشرب من الماء، ويتعبد الله لوحده 500 سنة، لا غيبة ولا نميمة ولا سرقة ولا اعتداء على أموال الناس ولا نظر إلى المحرمات، 500 سنة عبادة لحاله. لما مات قال الله تعالى: أدخل عبدي الجنة برحمتي، فقال: يا رب معلش، يعني ليش برحمتك؟ لا خلينا الشغلة بالحساب، شو مساوي أنا؟ 500 سنة عبادة، 500 سنة طاعة، 500 سنة إقبال على الله، ما أني بساوي شيء. قال: طيب بعدلي، بدك بعدلي. قال: جيءوا بأعماله الصالحات، كانت هيك أمثال الجبال. قال: قايسوها بنعمة البصر، جيبوا نعمة البصر اللي أنا أعطيته يا أهل العبد، حطوا نشوف الأعمال الصالحات بتساوي هالنعمة. قال: فوضعت فطاشت الأعمال الصالحة. والحقيقة يا أخوان، هلأ أنتم خبراء، نسأل الله السلامة لنا ولكم، يعني في واحد من أقاربنا مريض، كل واحد بيناتنا له قريب مريض، بيقول لك: يا أخي ما بدي شيء من هالدنيا كلها، بس وجع ظهري يروح، ما بدي شيء من هالدنيا كلها، بس السمع والألم اللي بالإذن عندي يروح، ما بدي شيء بهالدنيا كلها، بس يجيني ولد، ما بدي شيء من هالدنيا كلها. الله أكبر، يعني هو أنت مرات بيجعك درسك، ما عاد بدك شيء من هالدنيا كلها، بس يطيب هالدرس، شايف؟ فنعمة البصر قايسوها راحت. لذلك يا أخوان، ما أحد يستعظم عمله الصالح، ولا أحد يحتقر الآخرين. إذا الله عز وجل أكرمك بعمل صالح هذا فضل من الله عز وجل، فلا تحتقر الآخرين اللي أنت بتظن ما عندهم هذا العمل. إن الله خبأ 3 في 3، خبأ أولياءه في عباده، يعني في إنسان بتشوفه أنت لا تأبه له، لعله يكون
من كبار الأولياء ويكون أحسن منك. فهذا لأنه احتقر الآخرين، قال الله آم منه هذه العطية وعطاها لذاك الرجل. ذكروا عن الإمام الجنيد، الإمام الجنيد يقولون له سيد الطائفتين، يعني هو رجل الرجال في العلم الشرعي، القرآن والحديث والفقه، وهو رجل الرجال في الإقبال على الله. قال مرة الإمام الجنيد عم بيدرس، بفوت رجل بسيط كثير غير معروف، بصير بيحكي مع واحد، بيقوم الجنيد بقلبه بيعترض عليه، قال له لك إيه هذا عم يحكي بدرسي، لك ما بيعرف مين أنا، هيك بقلبها ما حكى شيء. فالجنيد كل يوم بيصلي قيام ليل، قام ليلتها راحت عليه قيام الليل، وتاني يوم راحت قيام الليل، وتالت يوم راحت قيام الليل. هؤلاء الأولياء يا أخوان يعاقبوا هيك. هلا في واحد ما بيصلي قيام ليل بيقول لك إيه عادي شو يعني، والله زعل زعل الجنيد لأنه ما عم يصلي قيام، الله يصلحه على الشغل. لكن الكبار عقوبات غير، يا أخوان اجتهدوا أن تكون هيك، يعني تصير أنت من الكبار إذا راح عليك قيام ليل هي عقوبة. واحد من الناس قال إلهي كم أعصيك ولا تعاقبني، فسمع كأن هاتفا يقول كم نعاقبك ولا تدري، راحت عليك صلاة الصبح ما حسيت بشيء، هي عقوبة كثير كبيرة. راح عليك قيام الليل ما حسيت بشيء، راح عليك وردك من الذكر ما حسيت بشيء. فالجنيد أول يوم ما صلى قيام ليل، ثاني يوم ما صلى قيام ليل متألم جدا، ثالث يوم ما صلى قيام ليل فهم أنه الله أعلم من هذا الخاطر الذي جاء على قلبه في احتقار ذاك الرجل بالدرس، فعزم إذا شافه بده يعتذر إليه. فاليوم الرابع في درسه صباحا بفوت الرجل، فالجنيد بسرع هيك في الدرس وبيروح لعنده بعد الدرس، ويأتي ليصافحه يسلم عليه، فيقول له ذاك الرجل لقد كفتك 3 ليال يا إمام. تاري هذاك أكبر من الجنيد، أنت مرات تشوف زلمة لا تأبه له، بس بيكون الله عاطي أشياء أحسن مني ومنك. لذلك لا تحتقر أحد من العباد، أنت عليك أن تشتغل بنفسك وأن تقبل على الله عز وجل بالأعمال الصالحات وأن تدعو لعباد الله عز وجل. وقال بكر بن عبد الله المزني من مثلك يا ابن آدم خلى بينك وبين المحراب والماء، كلما شئت دخلت على الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان. عم بيقول نيالك يا ابن آدم خلى بينك وبين المحراب والماء. هلا أنتم بتعرفوا يا أخوان إذا واحد يفوت على وزير كثير شغلة، يعني بدك تأخذ مواعيد وتأخذ وصايد وتأخذ جاهة ويحجزوا لك وقت، ومدير المكتب بيقول لك فاضي وما له فاضي، وبتجي ما بيستقبلك، وبالأخير يعني الوزير هو موظف وهو عبد. بس الله لما بدك تدخل عليه متى ما شئت. قال من مثلك يا ابن آدم خلى بينك وبين المحراب والماء، تتوضأ وتصلي، كلما شئت دخلت على الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان. الملوك كلهم هن بيقرروا الساعة اللي بدهم تدخل عليهم، بس ملك الملوك انت بتقرر ايمت ما بدك تدخل وتكلم ملك الملوك، تفضل تتوضأ وتصلي بيمشي الحال. فالمزني بكر ابن عبد الله عم بيقول نيالك يا ابن آدم شو هالرتبة العالية. وختاما كان بكر ابن عبد الله المزني يقول لا يكون العبد تقيا حتى يكون تقي الطمع تقي الغضب. إن شاء الله هذه الدرس القادم نحكي عنها، بس على كل الأحوال يا أخوان هذه الخطب سلسلة مهنتي من أجل أن تساعدنا على تقوى الله عز وجل، ولعلك تطلع فيها على شيء ما ألفته. هذا معنات مسلم، المسلم بينصبغ وما بينصب، يعني يصبغ ولا ينصبغ، انت بتصبغ الاخرين مو الاخرين بدهم يصبغوك، صبغه الله.
أنت الله صبغك، فلا أنت بدك تأثر في من حولك. يعني بالسوق التجاري أخي في معاملة ما بيمشي الحال، ما مو هيك السوق، مو هيك الناس ماشيين. ونحن عم نتعلم هذه التقوى، هذا العلم مشان يساعدون على التقوى، مشان أنا أثر بالسوق التجاري اللي حولي، مشان أنا أثر بالمهنة تبعي، مشان أنا أثر برفقاتي، يصيروا كلهم يعملوا مثل ما أعمل وفق ما أفهم من كلام الله عز وجل ومن الحلال والحرام. ولا يكون العبد من المتقين، مو إذا صلى وصام وزكى وحج، لا ريب بأنه هذه أعمال فاضلة. لا يكون العبد من المتقين حتى يكون تقي الطمع وقت المصاري. والحقيقة يعني بيقول لي أخ أخذ الغسالة تبعه ليصلحها عند عامل صيانة، وغسالة يعني نوعية ممتازة جدا، يصلح له إياها بيرجعها، بعد فترة قريبة بتعطب، بياخذها لعنده بيصلحها، رد فترة قريبة بتعطب عطب قوي، استغرب هيك، أخذها لعنده مصلح تاني بيقول له المصلح تاني شو هالغسالة تبعك؟ مفكوكة القطع تبع الأصلية كلها ومحطوط قطع سيئة. داري هداك المصلح فاكك له القطع الممتازة اللي هي وكالة وشغلة عالية، حاطط له قطع بس قطع استهلاكية. لا يكون العبد من المتقين حتى يكون تقي الطمع، لما نفسي بتطمع أن أخذ شيئا وهناك يأتي أمر الله يقول لي لا، فأنا بلتزم أمر الله. أنا متأكد يا أخوان كلياتكم يعرض عليكم الحرام، كلنا بكل أشغالنا. شو تشغل أنت أخي؟ طبيب يعرض عليك الحرام، محامي يعرض عليك الحرام، موظف يعرض عليك الحرام، صيانة يعرض عليك حرام، معلم يعرض عليك حرام، إمام جامع يعرض عليك حرام، شيخ جامع يعرض عليك الحرام. كلنا ما في ولا واحد ما دمت مسلم سيعرض عليك الحرام. هناك فرجينا تقوى الله عز وجل، هناك يكون من المتقين. الحديث ستم إن شاء الله تعالى عن هذا الأمر في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من الميادين نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المفتوحة والمستمرة والتي نواكب فيها مستجدات المواجهة الكبرى. في آخر التطورات، دوت صفارات الإنذار في الكويت بعد هجمات بالصواريخ والمسيرات بحسب وكالة رويترز، إضافة إلى آخر بيانات الجيش الإيراني وما جاء حرفيا: سنواصل بثبات صمودنا في وجه أعداء إيران والإنسانية. كما أعلنت العلاقات العامة في الجيش الإيراني تنفيذ هجمات جديدة بالمسيرات منذ الصباح على مستودع ذخيرة للجيش الأمريكي في معسكر العديري. سنناقش مشاهدينا كل هذه التطورات في هذا الجزء من هذه التغطية عبر شاشة الميادين، إضافة إلى رسالة السيد مجتبى خامنئي التي توجه فيها إلى الشعب الإيراني مشددا على ضرورة صون الوحدة وتجنب الانقسامات والخلافات لما فيه من مصلحة لمواجهة الأعداء. في هذا الجزء من هذه التغطية مشاهدينا سيكون معنا من القاهرة المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية لواء الدكتور ناصر سالم. سيادة اللواء أهلا بك معنا. ومن غزة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ثابت العمور. أستاذ ثابت أهلا بك معنا. قبل أن ننتقل للتقرير التالي مشاهدينا، سنبدأ بالتطورات. نتحدث عن دوي صفارات الإنذار في الكويت، استهداف لقواعد عسكرية أمريكية تحديدا قاعدة العديري، قاعدة علي السالم. وانطلاقا من هنا سيادة اللواء، كيف تتابع هذه التطورات وأي دلالات لاستهداف هذه القواعد؟ نتحدث عن قاعدة العديري، استهداف مخازن للأسلحة من قبل القوات المسلحة الإيرانية، أي دلالات وأي تأثير لاستهداف هذه القواعد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية؟
1: بلا شك أن هذا الاستهداف إنما هو استهداف لمصادر النيران التي تتعامل أو التي تعتدي على الأراضي الإيرانية. الضرب هنا سواء كان لقاعدة العديري أو للقواعد اللي موجودة على الأراضي الكويتية، أو حتى الضرب اللي حصل للعراق وأصاب الجنود الأمريكان، أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن المستهدف هم الأمريكان وليس العرب أصحاب الأرض. هذا هو الرد على الاعتداءات الأمريكية المتتالية، وهذا ينذر لهؤلاء المعتدين أن يعني سعيهم لن ينجح، لأن التصدي لهم بيزداد، التصدي لهم يزداد قوة، الضربات تكال لهم في عقر دارهم أو في مواقعهم، حيث الجنود، حيث الذخيرة، حيث الأسلحة التي يوجهونها للاعتداء على الأراضي الإيرانية.
0: سنوسع ونفصل أكثر في هذا الجزء من هذه التغطية في هذه التفاصيل معك سيادة اللواء ومع الأستاذ ثابت العمور. ولكن قبل ذلك مشاهدينا، توجه قائد الثورة والجمهورية الإسلامية سيد مجتبى خامنئي برسالة عكست انعدام ثقة الإيرانيين بالولايات المتحدة، مؤكدا أن نقد مذكرة التفاهم يثبت عدم أهلية واشنطن للثقة ويكشف عن وجهها الحقيقي من دون قناع.
2: أكد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد مجتبى خامنئي أن نقد واشنطن مذكرة التفاهم أثبت مجددا أن لا قيمة ولا مصداقية لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما أنه دليل على أن التسلط والسعي إلى الهيمنة والوحشية هي أجزاء لا تنفصل عن النهج والمذهب الأمريكي. السيد خامنئي وفي بيان أكد أن إخلال الولايات المتحدة المتكرر بالتزاماتها كشف عن وجهها الحقيقي من دون قناع، معتبرا أن هذه التجربة تمثل دليلا جديدا على عدم أهلية واشنطن للثقة، إذ إن سجلها قائم على نقض العهود والكذب. ورأى السيد خامنئي أن الولايات المتحدة تسعى إلى إشعال الحروب وجر المنطقة إلى مزيد من التصعيد، مؤكدا أن الشعب الإيراني وجبهة المقاومة سيردان بما وصفه بدروس لا تنسى، مشيرا إلى أن بطولات المقاتلين في المناطق الجنوبية تمثل نموذجا على ذلك. وفي رسالة داخلية، دعا قائد الثورة والجمهورية إلى الحفاظ على وحدة الصف والاتحاد بين الشعب والمسؤولين في مختلف المجالات، معتبرا أن صون الوحدة وتجنب الانقسامات والخلافات السياسية واجب جماعي، وأن المسؤولين والقوى المخلصة للثورة يتحملون مسؤولية خاصة في تعزيز تماسك البلاد. وشدد السيد خامنئي على أن الشعب الإيراني سيبقى يقظا وحاضرا في الميدان لحماية مصالح إيران، داعيا إلى عدم إرسال أي إشارة ضعف للولايات المتحدة، مؤكدا أن التمسك بالثبات والوحدة سيجبر العدو على الاندحار.
0: إذن مشاهدين عن ردود الفعل على هذه الرسالة لقائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران سيد مجتبى خامنئي، عن آخر المواقف أيضا الإيرانية، بيانات الحرس، بيانات الجيش الإيراني، أي دلالات حملت، كل ذلك سنعرفه من الزميل مجتبى حيدري محلل ميدان للشؤون الإيرانية. إذا مجتبى، ماذا عن ردود الفعل على هذه الرسائل وماذا عن آخر المواقف في طهران؟
3: تحية لك وللضيوف والمشاهدين. في الواقع كانت هناك ردود أفعال كثيرة بالنسبة إلى هذه الرسالة، خاصة إلى حول هذه العبارة، على وجه التحديد أن الشعب الإيراني وجبهة المقاومة لديهما دروس لن تنسى له، وهذا الخطاب هو موجه للقوات العسكرية الأمريكية في المنطقة. إبراهيم عزيزي وهو رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قال أن القوات العسكرية الأمريكية لو أدركت ما معنى هذه الجملة، الدروس التي لا تنسى، لما فوتوا لحظة واحدة قبل الفرار. هناك أيضا قضية هامة، من خلال كل التصريحات الإيرانية يمكن أن نقول أن إيران توسع في هذه المرحلة من دائرة الرد، وتؤكد أنه إذا كان الهدف من الهجمات الأمريكية هو التراجع في الموقف الإيراني، فهذا لم يحدث بالتأكيد. إيران مستمرة بالرد، وهي تؤكد أنه لا يمكن، يعني لا يوجد حل آخر سوى الوقوف أمام الغطرسة الأمريكية، وقد انتهى زمن الرهانات بالضمانات الأمريكية. بالنسبة لإيران، مذكرة التفاهم قد انتهت بعد الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان والانتهاكات الأمريكية والعدوان على إيران. البند الأول كان يشير إلى وقف إطلاق النار على كل الجبهات، أما البند الخامس هو حول مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز بحسب الترتيبات الإيرانية. قد سمعنا سابقا من قبل يعني السيد محمد باقر قاليباف، وهو رئيس مجلس الشورى ورئيس الوفد التفاوضي الإيراني، أنه لا يمكن فتح مضيق هرمز بالقوة وبالتهديد، وإنما سيفتح حسب الترتيبات الإيرانية. الآن إيران أغلقت مضيق هرمز، هي ترد وتوسع من الرد على القواعد الأمريكية الرئيسية في المنطقة، ومن خلال هذه الضربات وهذه الهجمات وهذه الردود يمكن القول أن إيران لا تريد استهداف قاعدة في المنطقة، هي الآن تستهدف التواجد الأمريكي في المنطقة، وتقول للقوات الأمريكية عليكم الرحيل من هذه المنطقة. إذن هناك تغيير وتطور في الأداء العملياتي الإيراني، هناك اعتراف أمريكي بوجود قتلى في الصفوف الأمريكيين في القاعدة الأمريكية في الأردن، والحرس الثوري قد قال سابقا بأنه استهدف هذه القوات، وهناك وتحدث عن وقوع خسائر في القوات الأمريكية. إذن هناك تصعيد في الرد الإيراني، وهناك تهديد لبعض الدول التي تستضيف هذه القواعد الأمريكية. من وجهة نظر إيران أن هذه القواعد التي تنطلق منها الصواريخ وتستهدف الأراضي الإيرانية تعد شريكة، يعني هذه الدول التي تستضيف هذه القواعد هي شريكة في العدوان، ولذلك عليها أن تحضر نفسها للردود الإيرانية في هذه المرحلة.
0: شكرا جزيلا لك زميلنا مجتبى حيدري محلل ميدان للشؤون الإيرانية على وجودك معنا في هذا الجزء من هذه التغطية. وننتقل مشاهدينا الأستاذ ثابت العمور. أستاذ ثابت، أهلا بك معنا. اختيار القواعد الأمريكية في الخليج كأهداف وللرد عليها بعد الاعتداءات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية في إيران، أولا ما الذي يعنيه سياسيا، وهل هذه رسالة موجهة إلى واشنطن فقط أم إلى منظومة الوجود الأمريكي العسكري في المنطقة؟
4: استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة العربية له جملة دلالات سياسية واجتماعية وعسكرية، ودعنا نبدأ من العسكرية. من العسكرية يعني بأن لدى إيران خريطة وإحداثية بالتفصيل في هذه المواقع، ولحجم هذه المواقع، ولأي تغييرات أو تنقلات وتبديلات حدثت في هذه المواقع. هذا أولا. ثانيا، القدرة على استهداف كل هذه المواقع في الكويت، في البحرين، وتحديدا في الأردن. ربما في منطقة الخليج الوضع يختلف، من يستهدف قاعدة أمريكية في الأردن، يعني بأنه بات قريب جدا من العمق الإسرائيلي وبالتالي قادر على استهداف العمق الإسرائيلي. هذه أولى. الثانية، يفترض أن هذه القواعد الأمريكية موجودة لحماية أنظمة هذه الدول، أو على الأقل لتمرير مبيعات السلاح والدفاعات الجوية الموجودة في المنطقة. كل ذلك لم يحدث. ثالثا، وهذا مهم جدا، يفترض أن هذه الضربات تحدث بعد 5 شهور من الحرب على إيران، يعني وفق الرواية ترامب يفترض بأنه القوة العسكرية أو القوة الصاروخية لدى إيران تراجعت، أو أنه تم إعادة حساباتهم في خلال هذه المدة. ما يحدث مفاجئ، وأنا تفاجأت صباح هذا اليوم عندما وجدت بأنه هناك تقديرات عسكرية أمريكية وإسرائيلية تتحدث بأنه الإيرانيين بات لديهم صواريخ جديدة، أو أن لديهم صواريخ متطورة دخلت في الخدمة، بإمكان هذه الصواريخ أن تتجاوز الدفاعات الجوية وأن تصيب أهدافها بدقة. وتقدير استشهد بما حدث في قاعدة الأردن ومقتل جنديين واختفاء أو حتى هذه اللحظة فقدان جندي آخر، وبالتالي كل هذه المعطيات تقول بأنه لا، سوء تقدير عسكري وسياسي حدث لدى الأمريكان، وأن إيران ماضية في تثبيت قواعد الاشتباك. هذه ليست حربا تقليدية أو بالمعنى التقليدي، صحيح هناك ضبابية أو هناك دي الأهداف الأمريكية، بمعنى أنه ببساطة شديدة هذه حرب عبارة عن عملية ابتزاز إسرائيلي للإدارة الأمريكية عموما ولرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لا ناقة ولا جمل للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الجنون، هذا أولا. ثانيا، إيران لديها حسابات تريد تثبيت قواعد الاشتباك وتريد رفع تكلفة القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في دول الخليج، وتريد أن تغير قاعدة البعبع الإيراني الموجود في المنطقة، بمعنى

0: المشهد الإقليمي وعمق المشهد الدولي اللي وأي متغير سيحدث عليه أن يستحضر الحسابات والمحددات الإيرانية في هذه المعادلة. هذه ليست حرب أو معركة تقليدية. من سيثبت في هذه ويكتب من الإيرانيين لديهم محدداتهم ولديهم حساباتهم ويدركوا جيدا بأن هذه معركة مصيرية وأن هذه الحرب هي التي ستحدد وجه الوجود الأمريكي والقوة الأمريكية وشكل النظام العالمي وشكل الخرائط السياسية والعسكرية في المنطقة، وأنه ليست عملية مجرد حرب أو مجرد معركة للسماح بمرور السفن في مضيق هرمز على الإطلاق، ولا لضمان تدفق النفط كما يدعي على الإطلاق، ولا لتحييد القوة الصاروخية الإيرانية على الإطلاق، لأن هناك اتفاق لم يصمد 3 أسابيع حدث ابتزاز إسرائيلي معلن. بمجرد أن وقع هذا الاتفاق كانت الصحف الإسرائيلية تتحدث بأنه هذا إعلان هزيمة، الإيرانيين انتصروا، هذا اتفاق مضر جدا بالمصالح الإسرائيلية.
1: هذه ثابت بالتأكيد سنتحدث عنها بعد قليل بعد تقرير الزميل علي فنيش الذي له علاقة أيضا بالرسائل السياسية والعسكرية والميدانية، ولكن يعني لأنه أريد أن أتطرق معك ومع سيادة اللواء دكتور نصر سالم إلى رسالة قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، ولكن قبل ذلك أريد أن أعود للواء سيادة اللواء نصر سالم، أعود إليك بسؤال من شقين. الشق الأول له علاقة بما ذكرته حضرتك في بداية التغطية، أن إيران تقول من خلال هذه الضربات على القواعد الأمريكية بأن على أمريكا أن ترحل، في وقت تقول بعض الدول العربية أنه هذا انتهاك لسيادة هذه الدول وليس استهداف للقواعد الأمريكية. وبالتأكيد حضرتك تطلع على هذه التقارير، هنا ما الذي يحسم الجدل في هذه الجزئية؟ في الجزء الثاني من السؤال سيادة اللواء، ما الذي يعنيه ضرب معسكر العديري، مستودع الذخيرة الأمريكي في هذا المعسكر؟ وبشكل عام ما أهمية ضرب مستودعات الذخيرة في أي مواجهة عسكرية؟
2: يعني دعني أوضح أمرين مهمين جدا، بدون التعامل معهما سوف يستمر هذا الأمر في التفاقم ولن تنتهي هذه المواجهة. أول شيء هو هناك نقص ما في مذكرة التفاهم. أي مذكرة تفاهم لها بنود بتحكم الطرفين، ولكن أهم من هذه البنود هو الاتفاق على آلية لتنفيذ هذه البنود، والآلية هي أجهزة محددة بنصوص متفق عليها للتعامل معها الفوري مع أي مخالفة. يعني المفروض في حالة مخالفة أي بند، تنفيذ أي بند أو خرق لإطلاق النار، لابد من اتصال مباشر في الميدان في المنطقة اللي فيها مواجهة بين 2، ممكن يبقى ضابط اتصال هنا وضابط اتصال في الطرف الآخر، لإيقاف هذه المواجهة أو لعدم تفاقم أو زيادة الخطر. اتفاق الطرفين دول هي دي الآلية اللي هتمنع تفاقم الوضع أو ازدياد الخطر أو انتشار المواجهة. هذه الآلية لم يتفق عليها أبدا لا الجانب الإيراني ولا الجانب الأمريكي. قد يكون هناك سوء نية من الجانب الأمريكي أن تركها، لأن زي ما احنا شفنا لما كان الرئيس الأمريكي موجود في باريس وحدث هناك مواجهة أو إصابة لمركب سعودي ومركب قطري، فورا بدون أي تحقق من هذا أو أي اتصال أجراه على طول أعلن إنهاء وقف إطلاق النار وحدد بنك أهداف للاعتداء على إيران. هذا كلام عبثي تماما. المفروض الآلية قبل أن يكون هناك رد فعل يكون هناك اتصال بالطرف الآخر حتى من الطرفين المتقاتلين، لابد أن يتصل ببعضهم البعض، لماذا فعلت هذا؟ ماذا تقصد؟ ليه؟ هو ده اللي فورا يوقف هذا التفاقم في الأمر ولا تنتشر أو لا تزداد المواجهة، إنما بالشكل اللي بمجرد ده كأنه منتظر هذا الخطأ. ثم هناك إسرائيل، أنا لا أعفيها من التدخل السيبراني لإحداث أي خطأ، ما قطع الاتصال بين الطرفين. يجب أن تكون هناك قنوات اتصال مؤمنة بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي مباشرة في حالة وجود أي مخالفة أو أي مواجهة حتى

0: لو كانت بطريق الخطأ أو حتى لو كانت مقصودة، هذا الاتصال اللي هو اللي بنسميه الآلية هيمنع ازدياد المواجهة أو تفاقم الوضع بين الطرفين. ده الأمر رقم واحد اللي أنا حبيت أنبهه، بدون الاتفاق على آلية ووضع ضوابط لها سوف تتكرر هذه المواجهة وسوف تتفاقم باستمرار. ده رقم واحد. رقم اتنين، الرد على السؤال بتاع حضرتك اللي هو ضرب القواعد اللي موجودة سواء كان في على الأراضي الكويتية أو على الأراضي العراقية. هذا الضرب اللي احنا شفناه هو لما أضرب مخازن ذخيرة، ما هي الذخيرة دي هتضرب مين؟ الذخيرة هتضرب الأراضي الإيرانية. إذن أنت تدرأ الخطأ الخطر قبل أن يصل إليك، أنت تمنع، هذا دفاع شرعي عن النفس. فإذن لا، ليس
1: ولكن
0: فيها
1: هنا يا سيادة اللواء، من الذي يحسم الجدل؟ يعني هنا اليوم إيران تقول نحن نرد على مصادر العدوان، هذه قواعد أمريكية يتم الانطلاق منها للاعتداء على الأراضي الإيرانية، يتم الرد على الإيرانيين بأنكم تنتهكون سيادة هذه الدول. وحضرتك تعرف يعني هناك موجة كبيرة تروج لهذه الفرضية. هنا من الذي يحسم الجدل؟ حضرتك يعني سيادة اللواء ذا خبرة كبيرة وتتحدث بمنهجية وبعلم، ما الذي يحسم الجدل؟ ماذا تقول؟
0: أتمنى لو هذه الآلية بين الدول العربية وبين إيران للاتصال أيضا، ليس بين الإيرانيين والأمريكان فقط ولكن بين الدول العربية وبين إيران، عشان نوضح هذه النقطة. أنا لا أنسى المسؤول الإيراني الكبير، لا أذكر إن كان وزير خارجية أو رئيس الوزراء، الذي طلب لجنة تقصي حقائق للتأكد أن الطائرات المسيرة التي تستخدم ضد الأراضي العربية، هناك طائرات تستخدمها إسرائيل على أنها طائرات شاهد الإيرانية اللي هي المسيرات وتصيب بها الدول العربية للوقيعة. وهذا طلب مسؤول إيراني كبير. لو أن هناك اتصال وآلية بين الدول العربية وبين إيران سوف يكون هناك وضوح رؤية باستمرار. إذا كان هناك رد، في رد، في أرض على أرضك، في أهداف بتضربني، صواريخ، في مصائم، في ذخيرة، في مسيرات، في صواريخ بتطلع من على أرضك بتطلق علي، يبقى إذن واجب هذه الدول التي تقع عليها هذه القواعد أن يكون لها موقف لمنع المواجهة. إسرائيل وأمريكا تريد أن يحارب العرب، وإيران معركتها هي بصدام بين الجيران وبين الأشقاء. الجيرة والأخوة بين الإيرانيين وبين العرب من آلاف السنين، قبل أن تولد أمريكا وقبل أن تولد إسرائيل. إذن يجب أن ننتبه لهذه الوقيعة وهذه الفتنة، كما قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. هم يريدون هذه الفتنة بين الدول العربية وبين إيران عشان نحارب لهم معركتهم، وهذا ما لابد أن ننتبه إليه تماما ونمنعه. لن يتم هذا إلا بآلية، باتصال مباشر. هذا الاتصال المباشر هو اللي هيضحك كل هذه المكائد اللي بتحاول إسرائيل أو أمريكا أنها تدفعنا إليها، إن لا ده بيضربوك. طب أنت على لما أضرب مخازن ذخيرة على أرضك، ما المخازن الذخيرة؟ وانت لما ضربت، ما انت ضربت مدرسة بنات، اكتر من 150 طالبة استشهدوا، يعني ضربتهم منين؟ لو انت عايز تضرب كأمريكا، ما تضرب من الاساطيل بتاعتك اللي مالية البحر، اضرب من اسرائيل، اضرب من اي مكان اخر. ليه بتضرب من هذه القواعد ان لم تكن تريد الفتنة؟ اذن هي فتنة يجب أن ننتبه إليها ولا ننساق إليها، لأن احنا ما بيننا أكبر بكثير من هذا أو هذه الفتنة الأمريكية أو الإسرائيلية.
1: يعني بجملة سيادة اللواء، الحل هو بمنع استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لهذه القواعد من أجل العدوان على إيران، هكذا أفهم منك؟
0: تمام. وهذا لن يأتي إلا باتصال مباشر بآلية بين الدول العربية وبين إيران للتنبيه: لديك على أرضك قاعدة فيها كذا، في ضرب الضرب علي، قبل أن أوجه نيران ثم يؤول هذا كل الكلام ده، أو حتى ليمنعوا هذه القواعد من استخدامها من داخل أراضيهم. هم دول المهيد قواعد الاشتباك، أن تسكت مصادر النيران أينما وجدت. يعني لو الكلام ده بالعكس هو ده اللي هيحصل بالظبط، أينما وجد مصدر نيران يهدد حياتك لابد وأن تتعامل معه. هذه الآلية سوف تمنع ازدياد هذه الفتنة واستثمارها من جانب إسرائيل أو نعم. أمريكا.
1: نشير مشاهدينا للعواج التي ترد على شاشة الميادين في هذه الأثناء. الداخلية البحرينية تعلن بأن هناك إطلاق صفارات الإنذار وترجو التوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. هنا تدعو المواطنين في البحرين. رويترز كانت قد نقلت الخبر التالي: انفجارات تهز البحرين في هذه الأثناء. وفي هذه الأثناء مشاهدينا سنواكب ونتابع التفاصيل معكم أول بأول الواردة من البحرين أو من بقية دول المنطقة في ظل تصاعد عسكري جديد في هذه المواجهة الكبرى بعد الاعتداءات الأمريكية. نذكر دائما بأن هذه الاعتداءات الأمريكية كانت قد بدأت قبل ليالي، وكانت القيادة المركزية الأمريكية ساندكوم تعلن بوضوح بأنها تشن اعتداءات على الجمهورية الإسلامية في إيران وتنقض أو تنتهك مذكرة التفاهم بحسب ما تعلن طهران، وتاليا طهران ترد على مصادر العدوان كما يعلن المسؤولون العسكريون في الجمهورية الإسلامية في إيران في بياناتهم، إن كان عبر بيانات حرس الثورة أو بيانات الجيش الإيراني. هي رسائل ميدانية وعسكرية وسياسية في العمق توجهها طهران ردا على العدوان الأمريكي المستمر. ثنائية الحرب والتفاوض انتهت، واستراتيجية اليوم قائمة على الردع الحاسم مع تحذير صريح من الدخول في مرحلة تتجاوز استراتيجية الرد بالمثل. هذا تقرير لعلي فنيش.
2: وفق منح تصاعدي، موجات متتالية من عمليتي نصر 2 والصاعقة تستهدف القواعد الأمريكية ومنشآت مهمة، آخرها استهدفت الكويت والبحرين والأردن. في المرحلة الأولى من هذه المواجهة أسقطت الضربات الإيرانية فكرة الجغرافيا الآمنة للقواعد الأمريكية في المنطقة، واليوم تستعد طهران للانتقال إلى مرحلة أكثر اتساعا من العمليات ردا على العدوان.
3: إذا استمرت الهجمات الأمريكية ليومين أو ثلاثة أيام أخرى فسندخل مرحلة من الهجمات الشاملة والمدمرة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن إيران لن تكتفي بعد الآن بمجرد الرد بالمثل، ولن تكون هناك أي حدود سياسية في مأمن من القدرات الهجومية الإيرانية.
2: الخطاب الإيراني يؤكد أن مرحلة التفاوض انتهت بفعل العدوان الأمريكي، وأن الميدان بات هو الذي يرسم معادلات المرحلة.
4: كنا نخوض المفاوضات، ويا للأسف قام الأمريكيون أنفسهم بعدوان على بلادنا وانتهكوا التزاماتهم بموجب مذكرة التفاهم. ما يحدث الآن هو أننا ندافع عن إيران بشكل موحد وحاسم. أعتقد أن الأمريكيين قد تلقوا الرد على عدوانهم هذه المرة أيضا، وهذه الإجراءات العدوانية لن تقدم لهم أي نتيجة. في الواقع لو كانوا عقلاء لكان عليهم اختيار حلول أخرى، أما بالنسبة إلينا فالحل الذي لدينا هو الدفاع الحاسم عن بلدنا والرد على المعتدين.
2: لم تعد الجمهورية الإسلامية وفق مقاربتها تخوض حرب ردود فعل، بل دخلت مرحلة صناعة الرادع، وهدف العمليات لا يقتصر على الرد العسكري بل على إعادة رسم قواعد الاشتباك في المنطقة، بحيث يصبح أي قرار أمريكي بالتصعيد مقرونا بكلفة إقليمية واسعة تتجاوز حدود الميدان الإيراني. علي فنيش، طهران، الميادين.
1: إذن هكذا هي الرسائل اليوم التي توجهها إيران مشاهدين، ميدانية عسكرية سياسية توجهها طهران للولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ ثابت العمور، أريد أن أربط بما أو ما جاء في تقرير الزميل علي فنيش بعبارة وردت في رسالة قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنئي، حيث قال: الآن إذ يسعى العدو الأمريكي إلى إشعال فتيل الحرب وتحمل أثمان باهظة ومزيد من الخزي، فليعلم أن لدى الشعب الإيراني العزيز وجبهة المقاومة دروسا لا تنسى. انطلاقا من هنا وانطلاقا من الرسائل الميدانية والعسكرية والسياسية، ربطا بهذا التعبير أن لدى الشعب الإيراني وجبهة المقاومة دروسا لا تنسى، ما الذي تحضر له إيران؟ أي معادلة تفرض؟
5: جيد، فقرأت المشهد جيدا فيما يتعلق يعني الولايات المتحدة مثلا. نقطة الجبهة الداخلية أو الحاضنة الشعبية الولايات المتحدة الأمريكية هناك تقديرات واستطلاعات رأي تقول بأنه 25% من الأمريكيين الآن ما يسمون بجيل زد يرون أن إسرائيل أصبحت عبئا على الولايات المتحدة الأمريكية. 52% من الأمريكان يروا بأنه لم يكن واجبا أو مطلوبا الدخول في حرب من أجل إسرائيل، وبالتالي هناك تفكيك للمعادلة الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية. في حين في إيران هناك تلاحم ما بين صناعة القرار وما بين الحاضنة الشعبية، لذلك جزء من الخطاب موجه للحاضنة الشعبية، لأنه جزء من أهداف الحرب كان تفكيك العلاقة ما بين الحاضنة الشعبية وما بين النظام، وهذا لم يحدث، وكان معلنا بأن أحد أهداف الحرب هو إسقاط النظام. ورأينا التشجيع الذي حدث لمنشد الثورة الإسلامية رحمة الله عليه والاحتضان والالتفاف الشعبي، في حين أنه هذا الأمر لا يتواجد لا في كيان الاحتلال ولا في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه قضية. قضية أخرى مهمة جدا أنه القراءة الجيدة للاحتلال الأمريكي بالاتفاق، بمعنى
6: نقلا عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
7: دعاء ورجاء.
8: فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي.
7: فرع لأبواب السماء.
9: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو فنسأله أن يعفو عنا.
7: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: وهنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فإن الجهاد فريضة من فرائض الإسلام، يجب أن تحيا هذه الفريضة، لأن بإحيائها تحيا الأمة كلها بطاعة الله، وتحيا الأمة بالإسلام، لأن الإسلام لا يمكن أن يستمر دون هذه الفريضة. فلا الصلاة ولا الحج ولا الصوم ولا الزكاة بل ولا التوحيد يمكن أن يبقى بدون الجهاد، لأن الجهاد حصن الإسلام وحصن المسلمين وحصن بلاد المسلمين، يدفع الله تعالى به الفتنة عن الناس ويدفع به الأعداء عن العباد ويدفع به الظالمين عن المظلومين. والجهاد له آدابه وأهدافه، للجهاد آداب وأهداف وللجهاد وسائله. أما أهداف الجهاد فقد بينها سبحانه وتعالى بقوله: وجاهدوا في سبيل الله، وبينها عليه الصلاة والسلام عندما قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإعلاء كلمة الله هي الهدف، وهي الهدف الأول، والأهداف الأخرى للجهاد كما قلنا هي حفظ الإسلام في حياة المسلمين وحفظ الدعوة لنشرها في العالمين، لأن الجهاد قرين الدعوة. عندما يكون المسلمون مجاهدين يستطيعون أن يفتحوا الأبواب أمام الدعاة، لأن بين الشعوب سدود وبين الشعوب عوائق وضعها الكفر حتى لا تتصل البشرية ببعضها البعض. كل ملك أقام لدولته حدودا لا يسمح لأحد أن يدخلها عليه، والله تعالى يريد للحق أن يدخل إلى جميع الشعوب والأمم. فكل ملك أراد أن يعزل الحق عن حياة رعيته يجب أن يزال ملكه كما زال بالإسلام ملك قريش عن مكة، وكما زال ملك كسرى وقيصر عن بلاد الروم وفارس، لأن تلك الكيانات الطاغوتية القائمة هي التي كانت تمنع الناس من الدخول في دين الله. فلما سقط قيصر من بلاد الشام أسلمت كل بلاد الشام، ولم يبق إلا حفنة قليلة غير مسلمة أصرت وعاندت، فتركها الإسلام وشأنها. وكذلك كانت بلاد فارس كلها كانت تعبد النار على الدين المجوسي، فلما سقط كسرى بحرب القادسية دخلت كل فارس في دين الله. وكذلك كانت الجزيرة العربية من قبل تدين بالوثنية والشرك، فلما سقطت سلطة قريش المعاندة دخل الناس في دين الله أفواجا. إذن الغاية من الجهاد هي إعلاء كلمة الله في حياة الشعوب والأمم كلها. لذلك يبدأ الجهاد بمجاهدة النفس أولا، وبتربية النفس على معرفة الله وعلى التزام أمره بالسمع والطاعة. فإذا ما جوهدت النفس واستقامت، وجب أن تقوم الآخرين وتبدأ بالعشيرة والأقربين. والله تعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ويقول لرسوله الكريم: وأنذر عشيرتك الأقربين. وفي القاعدة الشرعية: الأقربون أولى بالمعروف، الأقرب فالأقرب. هكذا تبدأ بنفسك، ثم بأخيك، ثم بمن يليك، ثم بمن يليك. وللجهاد وسائله وأساليبه وعدته. فمن أهم أساليب الجهاد أن لا تبدأ العدو بجهاد السيف أو السلاح، بل يجب أن يسبق جهاد الحديد والنار جهاد الدعوة. أي لا يجوز أن يدخل على أمة دون أن تبلغ الدعوة لها. لذلك أرسل عليه الصلاة والسلام رسله إلى الملوك والأمراء في العالم قبل أن يجهز الجيش لغزو بلاد الروم. أرسل الكتب إلى الملوك والأمراء في العالم يدعوهم إلى الإسلام، حتى لا يكون اعتداء عليهم إلا بعد أن يعتدوا على الحق ويرفضوا الانصياع لأمره. فإذا استجابت أي أمة لدعوة الحق فإنها تصبح جزءا من أمة الإسلام، ويصبح أفرادها إخوة للمؤمنين. لذلك فإن أكثر البلاد التي دخلت في الإسلام مختارة لم يجري على أرضها قتال. إذن بعد أن يعرض الناس وخصوصا حكامهم عن الاستجابة لدعوة الحق، يجب البدء بهدم كيان الطاغوت المتسلط على رقاب العباد بالعبودية والاستبداد. لذلك عندما أرسل قائد جيش المسلمين ربعي بن عامر إلى رستم، سأله رستم قائد جيش الفرس: ما الذي جاء بكم إلى بلادنا؟ كان جوابه رضي الله عنه: إن الله قد ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الواحد الديان. إذن بين رستم أو بين ربعي بن عامر لرستم الغاية التي قد جاءوا من أجلها، ودعاه قال: فإن آمنتم بما دعوناكم إليه كنتم إخوة لنا، وإن رفضتم هذه الدعوة جالدناكم بهذا السيف. فلما عرض عليه رستم أن يرجع ببعض المال وببعض الطعام، باعتبار العرب كانوا أمة تتسول على أبواب الروم والفرس، أفهمه ربعي بن عامر أن القضية قد تغيرت، وأن الإسلام غير الجاهلية، وأنه قد أصبحت للعرب عقيدة، وأصبح للعرب دين، وهم يدعون الناس إلى دين التوحيد، دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، دين الأنبياء جميعا. إذن مجاهدة الكفار بالحجة، فإن قبلوا الإسلام فقد أصبحوا مسلمين، وإن قبلوا أن يخضعوا للإسلام وأن يبقوا على عقيدتهم يصبحون ذميين، أي يعيشون بعهد المسلمين وحمايتهم. فإن رفضوا الأولى والثانية يكون النزال، والجهاد له آدابه. أهم الآداب بعد الدعوة ألا يعتدى على بريء لا يقاتل، لذلك من ألقى السلاح فلا يقاتل في الإسلام، وقد نوه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من الخلفاء عندما كانوا يرشدون الجيش ويقولون له لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا وليدا ولا تقطعوا شجرا ولا تقتلوا ولا تذبحوا بهيمة إلا لطعام وستمرون على أقوام حبسوا أنفسهم في الصوامع فذروهم وما حبسوا أنفسهم له. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد في إحدى الحروب امرأة مقتولة فغضب عليه الصلاة والسلام وقال أما نهيتكم عن مثل هذا؟ إذن من الآداب ألا تغل أيضا، أي ألا تسرق، فإن الغنائم التي تكون بعد المعركة لا يحل لأحد أن يأخذ منها شيئا، لأنك خرجت تقاتل في سبيل الله لا في سبيل المغنم، وما خرجت بطرا لتقتل الناس بغير حق، وما خرجت من أجل الشهرة والصيت حتى تستكبر وتطغى في جهادك. فإن أراد أمير الحرب أن يوزع الغنائم على المقاتلين أخذوا منها، وإن أبى ذلك فله الحق في ذلك. كذلك من آداب الجهاد أن لا تهدم وأن لا تحرق إلا المواقع العسكرية التي يتحصن بها العدو، وأن لا تجلو وأن لا تجلي أحدا عن بلاده إلا إذا كان مصرا على الفساد، لأن المسلمين لا يعايشون أهل الفساد في دارهم، ولأن الله تعالى أنزل أحكاما شرعية في حق البغاة الذين يفسدون في الأرض، أصدر الأمر بقتلهم أو صلبهم أو نفيهم، قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه الأحكام في حق أهل البغي والفساد، وأما أهل البلاد فقد أقروا في التاريخ الإسلامي على أرضهم وبلادهم، فأهل العراق بقوا في العراق، وأهل الشام بقوا في الشام، وأهل مصر وشمال إفريقيا استقروا في بلادهم، والذي تغير هو العقيدة للإنسان. عقيدة الإنسان تبدلت ولم يحدث تبدل في السكان، لذلك بقي سكان كل بلد في بلادهم، لأنه لا يجوز إخراج الإنسان من موطنه ما دام مواطنا صالحا يقيم في الحياة مع الآخرين على أساس من الحفاظ على الحقوق والواجبات للجميع. لذلك نرى بأنه من الإجرام الكبير ما فعلته إسرائيل عندما أخرجت شعبا من بلاده لتسكن مكانه، مثل هذا لم يحدث في تاريخ الإسلام أبدا. لذلك أمر الله تعالى أن نخرج من أخذ شبرا من بلادنا أن نخرجه منه، عندما قال تعالى وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. من أهم الجهاد أن نخرج الأعداء من بلادنا، لأن الحفاظ على الأرض وعلى الوطن يعتبر حفاظا على الدين، لأن دينا بلا وطن لا يمكن أن يقوم، دين بلا وطن يستحيل. لذلك كان همه عليه الصلاة والسلام أول الأمر أن يجد للمسلمين نقطة انطلاق، لذلك كانت الهجرة إلى المدينة المنورة، إذ لا يمكن بلا قاعدة أن ينطلق أي دين أو أي جيش أو أي عمل. حرص عليه الصلاة والسلام بعد أن رأى مكة لا تصلح نقطة انطلاق، بحث عن مكان وهيئ هذا المكان وهاجر إليه. لذلك من هناك من المدينة المنورة انطلق الإسلام، وانطلقت جحافله تدافع عن أهله، ومن هذه النقطة الصغيرة في العالم انتشر الإسلام في كل أرجاء العالم. إذن إخراج الفلسطينيين من بلادهم يعتبر من أفظع وأبشع الإجراءات التي اتخذت في التاريخ، لأن الإسلام لم يخرج اليهود الذين عايشوا المسلمين، إنما أخرج الرسول عليه الصلاة والسلام اليهود من المدينة، لأنهم بغوا فيها وحاولوا قتله وقتل أصحابه، وحاولوا التعاون مع المشركين ضد المسلمين، ولم يهادنوا ساعة إلا خبثا ونفاقا. وأما بقية اليهود فقد عاشوا في بلاد المسلمين، عاشوا في بلاد الشام، وعاشوا في مصر والأندلس، وعاشوا في بلاد فارس، وما يزال إلى اليوم في بلاد المسلمين الكثير من اليهود يعيشون في اليمن وفي مصر وفي فارس وفي تركيا وفي المغرب وشمال إفريقيا. حتى الآن لا يعتبر اليهودي بين المسلمين ولا المسيحي غريبا، ما دام مواطنا صالحا يعيش له حق كما للمسلمين حق، وعليه واجب كما على المسلمين، إلا أنه لا يرغم على شيء من الدين، إذ لا إكراه في الدين. إذن للجهاد غاية هي إعلاء كلمة الله ورفع الظلم من حياة الأمة والشعوب، ومن غاياته الحفاظ على بلاد المسلمين وعلى بلاد الشعوب المستضعفة المهددة بالطرد، كالشعب الفلسطيني والشعب اللبناني الذي هجر الكثير منه. كذلك للجهاد آداب، منها عدم الاعتداء على الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والرهبان، وعدم الاعتداء على الزروع وعلى البساتين وعلى المواشي وعلى الأموال وعلى الأرزاق، حتى إنه لمن الكبائر أن يأخذ الإنسان في المعركة شيئا من أموال المحاربين إلا بإذن أمير الحرب ومن الغنائم فقط. وأما أهل البلاد الآمنين أو المستأمنين فإنه لا يجوز نهب أموالهم ولا سرقتها، ولا يجوز استعباد إلا من حاربوا وقاتلوا. فالحرب الدائرة اليوم بين اللبنانيين هي فتنة ليست لها أهداف سامية، لأن الجميع ضد الجميع، والخراب ينزل بالجميع، وعلى المسلمين أن يحددوا هدفا ليكون عملهم مشروعا في مواجهة الفتنة التي يواجهونها، حتى يكتب الله تعالى لهم أجر المجاهدين. وإلا فإن القتل بغير قاعدة شرعية يعتبر جريمة نكراء، يعاقب الله تعالى عليها القتلة بالنار. نسأل الله تعالى أن يعيد للمسلمين دينهم الذي فقدوه، وأن يعيد لهم إيمانهم الذي أصابه الكثير من الوهن، وأن يعيدهم إلى أخلاق القرآن التي هي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأله تعالى أن يحرر بلادنا من ظلم الظالمين ومن ظلم أنفسنا، والحمد لله رب العالمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام، فنحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. أما تحديد النسل في الإسلام فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول بالدولاب: إني لأتزوج المرأة وما لي فيها من حاجة، وأطأها وما أشتهيها. قيل له: وما يحملك على ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: حبي أن يخرج الله مني من يكاثر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يكاثر النبيين يوم القيامة كثر أكثر منهم. وإني سمعته يقول الرسول: عليكم بالأبكار، البكر، فإنهن أعظم أفواها، أعذب أفواها، وأحسن أخلاقا، وأنطق أرحاما، أي أقبل للولد. ثم قال: وإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. بدويان كتار. من قرأ هذه النصوص علم يقينا أن فكرة تحديد النسل الشائعة اليوم ليست من هدي الإسلام في شيء، وهي فكرة خبيثة وأثر من آثار طغيان المادة التي سيطرت على الأفراد والجماعة. فالأسرة التي تعيش في مستوى وسط مقتصد ومورد راعيها المنفق عليها محدود، ماذا عليها لو زاد عدد أفرادها وهبط مستوى عيشها إلى ما دون ذلك؟ مع أن الرزق مقسوم، وقد يكون الولد الذي حيل بينه وبين حمل أمه به كثير الرزق، تعود بركة رزقه الواسع على الأسرة جميعها. ففي الحديث الشريف عن الجنين في بطن أمه ثم يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح، جنن ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد، جبريل عليه السلام. ثم ينبغي للمسلمين قبل أن ينساقوا في تيار دعوة أن يميزوا خيرها من شرها، فينظروا في من يدعوهم إليها، هل هم أعداء أم أولياء أصفياء. فالعدو إذا دعانا إلى تحديد النسل إنما يدعونا إلى سبب من أسباب الضعف الذي يبقينا في أثر سيطرته طول الحياة. لننتقل بكم إلى الأبناء، هبة من الله تعالى للعباد. قال الله تعالى: يا لمن يشاء إناثا ويهب من يشاء الذكور بالقرآن أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير فشغله. وقال الله تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب أي كثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة. وقال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام نفس الشيء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق عنده كان. وقال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب أي لإبراهيم. وقال سبحانه وزكريا أيضا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا ما عنده ولد وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. وقال سبحانه وتعالى أيضا في مريم عليها السلام حين خاطبها جبريل عليه السلام افتكرت إنسان عادي قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا نفخ نفخ. وقال أيضا جل وعلا في وصف عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أي قدوة يقتضى بنا في الخير. وهذا لا يكون إلا أن يكون الداعي متقيا قدوة يقتضى فيه. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول اللهم اجعلنا من أئمة المتقين. وكان القصيري أبو القاسم شيخ الصوفية رضي الله عنه يقول الأئمة بالدعاء لا بالدعوة يعني بتوفيق الله وتيسيره ومنته لا بما يدعيه كل أحد لنفسه لا. وقال النخلي رحمه الله تعالى لم يطلب الرياسة بل أن يكونوا قدوة في الدين. نعم هكذا أمرنا رب تعالى أن ندعو لأبنائنا بالتقوى دائما. أدركنا الوقت وللحديث صلة فإلى اللقاء والسلام عليكم.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. واتق الشبهات، أي ابتعد عنها. ومما يرشد إليه الحديث أن الأمور ثلاثة أقسام: حلال واضح لا يخفى حله، وحرام واضح، ومشتبهات ليست بواضحة الحل والحرمة، ولهذا لا يعرفها كثير من الناس، وأما العلماء فيعرفون حكمها. ومن الورع ترك الشبهات وسد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها، كما أن الحديث يؤكد على الدعوة إلى إصلاح النفس من داخلها بإصلاح القلب.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال
2: لغة العضلات. رغم بطش الشرك ينتشر التوحيد كالهواء، ينساب كالماء، يحمله نبي خلقه القرآن، نبي كريم متسامح لا يعرف الغل، يمشي ذات يوم فيصادف وثنيا يطفح بالغل تجاهه، مفتول العضلات، مفتونا بالعضلات، كل همه البحث عمن يقدر على طرحه أرضا فلم يجد. ولما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وجدها فرصة ليتسلى ويسخر منه ويضعه ضمن قائمة ضحاياه الطويلة وقصصه العجيبة التي تشد المراهقين، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من غنمه إن استطاع التغلب عليه. فرأى صلى الله عليه وسلم أن هذه الرياضة نوافذ تطل على روح تائهة حان استردادها، فوافق عليه السلام. عندها أمسك ركانة نبي الله بالطريقة التي يجيد بها طرح خصومه، ولما بدأ الأمر إذ بعضلاته وجسده وطريقته تتحول إلى كتلة تتمرغ بالتراب، أفلته صلى الله عليه وسلم، فنهض ركانة فزعا ينفض التراب والهزيمة عن جسده وثيابه. كانت نظراته وأنفاسه ورائحته الثائرة تنبئ عن تحد جديد، فأعلن بعصبية رهانا آخر فوافق عليه السلام. فجرب الرجل طريقة أشرس لا تصلح إلا للأقوياء، هزه صلى الله عليه وسلم فاضطرب وحاصت قدماه وأثارتا غبار الأرض مرة أخرى، ثم خر صريعا وأحس بعار وانكسار لم يعهده، بعار لن يمحوه سوى طرح محمد بأي ثمن حتى لو خسر بقية غنماته. لذا جعلها رهانه الأخير ورمى بكل قوته وخبرته معها. تأهب ركانة وعلى زحيره وتصبب عرقه ونتأت عروقه، فصرعه صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة. هنا تناثرت كبرياؤه فتأمله عليه السلام، فرأى نثارا لا تزيده الجاهلية إلا انكسارا، فأحب أن يبنيه من جديد بالإسلام، فرد عليه غنماته بلطف دون أن يسخر منه،

0: يفخر عليه. ولما هم عليه السلام بالانصراف أفاق ركانه، فرأى نبيا عظيما لا يبحث عن مال أو مجد دنيوي، رأى نبيا يستطيع تمريغ أي صنديد من الوثنيين بالوحل، ومع ذلك يأبى خلقه فعل ذلك. أدمته قريش، ضربته، خنقته، شتمته، وسحلت أصحابه، فلم تسجل عليه يوما أنه آذى أحدا منها أو ضربه أو شتمه، خادما كان أو عبدا أو طفلا أو امرأة أو رجلا. عثر ركانة على روحه وعقله بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم، فأدرك أنهما أهم من تقاسيم جسده وقوة عضلاته، فأشرق التوحيد مع روحه المحررة وقال: يا محمد، ما وضع جنبي في الأرض أحد قبلك، وما كان أحد أبغض إلي منك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. انصرف ركانة أقوى من ذي قبل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه إلى حطام آخر يتكوم الآن في بيت عمه،
1: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الواجد. الله جل جلاله هو رب الإيجاد، فقد خلقنا من العدم، الغني الذي لا يفتقر. والواجد هو الذي لا يضل عنه شيء، وهو الذي يجد كل ما يطلبه ويريده. فالإنسان قد يطلب آلاف الطلبات ولا يجدها، يريد آلاف الأهداف ولا يحصلها، لكن الله سبحانه وتعالى لا يضل عنه شيء ولا يفوته شيء، وهو الذي يجد كل ما يطلبه ويريده، ولا يعوزه شيء من ذلك، ولا يعجزه شيء. ذلكم الله رب العالمين، أي شتان بين من يكون عبدا لغير الله وبين من يكون عبدا لله. الله عز وجل واجد مطلقا، يجب أن نقف على هذا التعبير. اتصاف الله بصفاته الفضلى وأسمائه الحسنى اتصاف مطلق، أي عالم لا يعجزه شيء ولا يغيب عنه شيء، قدير قدرته متعلقة بكل شيء. الله سبحانه وتعالى ما كلفنا أن نعد القوة المكافئة، لكن أمرنا أن نعد القوة المتاحة. وهناك فرق كبير بين القوة المكافئة والقوة المتاحة. إننا إن أعددنا القوة المتاحة تولى الله بإمدادنا بما نحتاج إليه كي ننتصر على أعدائنا. فالقضية قضية إيمان، قضية شعور أن الله لا يتخلى عن المؤمنين. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الواجد، له الأسماء الحسنى لندعوه.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً وبالإسلام ديناً وبالقرآن كتاباً. ربنا آتنا من لدنك رحمة

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
2: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. الصبر خلق عظيم ومنزلة عالية من منازل العبودية لله عز وجل، وهو نصف الإيمان، وقد جاء في القرآن في نحو 90 موضعا. الصبر جماع كثير من الأخلاق، فالشجاعة صبر عن الجزع، والكرم صبر على فقد المال، والحلم صبر عن الانتقام وأخذ حظ النفس، والعفة صبر عن شهوة الفرج والعين المحرمة، وكتمان السر صبر عن إظهار ما لا يحسن إظهاره من الكلام، والزهد صبر عن فضول العيش، والعفو صبر عن إجابة داعي الانتقام. والإحاطة بموضوع الصبر تضيق عنه هذه الدقائق، ويكفي في ذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقد تكررت الإشارة إلى معية الله للصابرين في القرآن الكريم، وهي معية خاصة تعني التأييد والتوفيق والإعانة، فيعين الله عز وجل الصابر ويسدده ويوفقه. ولو لم يأتي في الصبر إلا هذه الفضيلة وهذه المنزلة العالية لكفى. الحياة إخواني وأخواتي لا تخلو من نكد ومصاعب، ولا يسلم المرء فيها أن يرى ما يسوءه ويكدر خاطره، أو أن يفوت عليه بعض مطلوبه ومراده في حياة الإنسان الشخصية، في دراسته، في عمله، في نشاطه ودعوته، في علاقته الزوجية وأحواله الأسرية. في كل ذلك يبحث عن علاج نافع ودواء يقتلع الداء من جذوره، وربما كان يطلب المثل ويتطلع إلى خيال. في الصبر تعايش مع الألم وتصالح مع الأزمات. بالصبر يكسب المرء معونة الله عز وجل، ومعونة الله عز وجل من أسباب زوال الكربة وانكشاف الهم، حين يصبر المرء وتتحقق لديه معية الله عز وجل يوفقه الله ويعينه، فتهون عليه المصيبة ويسهل عليه حرها وألمها. ومعية الله عز وجل للصابر من أسباب توفيقه لحسن التصرف والحكمة في ردة الفعل والتعامل مع الموقف بمقتضى العقل لا فورة العاطفة. ومعية الله للصابر من أسباب استحضاره لعظم الأجر وعلو المنزلة، فالصابر يؤتى أجره بغير حساب فتهون عليه المصيبة. ولأن الله مع الصابرين فالصبر أعظم ما يعطاه العبد، قال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وإذا عرضتك بلية فاصبر لها صبر الكريم، فإنه بك أعلم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. رحمني الله وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: من أهم السنن المنسية في حياتنا سنن وآداب النبي عليه الصلاة والسلام وقت النوم. النوم نشاط بدني لكنه مرتبط جدا بالروح. كتير تصحى من النوم مقريف وتحس ان قلبك مقبوض، وكتير تصحى من النوم وانت مبسوط كده وحاسس ان انت يومك هيبقى حلو. ده مرتبط بصعود الروح عند الله. ربنا اللي قال في القرآن ان النفس بتصعد عنده واحنا نايمين. في شيء بيحصل في الروح. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها. كل الناس بتموت امتى؟ لما الأجل بيجي. والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. معنى الآية لو لم يتوفى الإنسان يعني لسه عايش، بيتوفى كل يوم في النوم، يعني بتصعد نفسه إلى الله. والتي لم تمت في منامها يعني بيتوفى في منامه. فصعود الروح دي فيها شيء من اختلاط الروح بالغيب. طب أنا نايم على إيه؟ هل نايم على حالة شريفة زي النبي ما كان عليه الصلاة والسلام بينام فتصعد روحي وتنزل في سكينة، ولا نايم على حالة غير كده؟ والنبي كان ليه عليه الصلاة والسلام سنن وآداب بتاخد منه وقت بسيط، بس بتاخد منه وقت، ومستحيل النبي ياخد لحظة من عمره إلا وهو في أشرف وأقرب وأتقى الأحوال مع الله. فحاول إنك أنت ما تخشش كده السرير إلا لما تبص على السنن دي. السنة الأولانية الوضوء. الوضوء بنغسل فيه جسمنا، بس هو بيأثر على الروح، وإلا ما كناش نتوضى قبل المواجهة الشريفة في الصلاة قبل ما نصلي لربنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقولك في السنة الأولى في سنن النوم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. بس خش السرير بس متوضي، اعمل كده لو تقدر. السنة الثانية إن الإنسان ينام على جنبه الأيمن برضو لو تقدر. كل دي سنن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، فبينام على جنبه الأيمن ويحط كده إيه خده الشريف على إيديه. لو قدرت تعمل كده، ما قدرتش حاول تتمرن على الوضع ده، بس في الآخر هي سنة لو قدرت. السنة الثالثة ودي أهمهم إنك تقول أذكار النوم. ولو سمحت أنا هقول لك أربع أذكار، قول واحد منهم أو قولهم كلهم. هقول لك الطويل والأقصر والأقصر، بس دخل روحك في حالة النوم بعد الأذكار دي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى فراشه قال: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أنا ده أحب الأدعية إلى قلبي، ولما وظبت عليه حسيت بحاجة مختلفة في نفسيتي وأنا داخل أنام. الدعاء اللي أقل منه شوية يعني طويل بس أقل منه، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى فراشه قال: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يا رب أنا أحط جنبي، بسم الله، لو مسكت روحي عندك ارحمها، لو نزلتها تاني في جسمي عشان أكمل فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. الدعاء الثالث كان النبي عليه الصلاة والسلام يحط إيده اليمين تحت خده ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. الدعاء الأقل منه أقصر واحد: باسمك اللهم أموت وأحيا. دول أربع أدعية. خش بروحك وانت نايم علشان لما تنام ونفسك تصعد إلى الله في سكون وترجع لك في سلام. ومن ضمن الأذكار المهمة جدا طويلة شوية هتاخد منك دقيقتين قبل ما تنام، بس ليها فرق كبير جدا في الروح قبل ما تنام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع كفيه ثم يتفل فيهما ثلاث مرات، ثم يقرأ الإخلاص: قل هو الله أحد، والمعوذ

0: رحلتين الفلق والناس مرة، ويمسح جسمه ما أقبل به وأدبر، يعني كل اللي إيديه توصل له من جسمه، وبعدين ويقرأ الإخلاص قل والله أحد والمعوذتين الفلق والناس تاني، ويمسح 3 مرات. كان يعمل كده تفرق معاك جدا في سكينة روحك قبل ما تخش للسرير. السنة الرابعة دي للشخص اللي داخل السرير تعبان جدا وعنده عدد ساعات نوم قليلة وعايز يصحى قوي. ستنا فاطمة وسيدنا علي بن أبي طالب طلبوا من النبي خادم يساعدهم في شغل البيت، ما كانش عنده قدرة أنه يمدهم بخادم، فقال: ألا أخبركم بما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتم إلى فراشكما فكبر 34 الله أكبر، وسبح 33، واحمد 33 سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، ذلك خير لكما من خادم. يبقى جربها وشوف ازاي لو انت غصب عنك يعني عندك حاجة لازم تصحى لها بدري تصحى ان شاء الله بقوتك. اما السنة اللي بعد كده وهي سنة لو فقت، لو قلقت في وسط الليل، اللي بيقلق في وسط الليل كده بيقول: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فاذا دعا استجيب له. قلقت وبعدين يعني ايه عارف زي ما جالك شنوم، قول الذكر ده كده وده يبقى يدعى ان شاء الله تروح في النوم على طول ويغفر لك ذنبك. اما السنة رقم 6 وهي دعاء الاستيقاظ من النوم. لما تقوم من نومك في ادعية جميلة جدا. اول دعاء: الحمد لله الذي عافاني في جسدي، قمت بصحتي، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي واذن لي بذكره. يلا انا قايم يوم جديد في اذن من ربنا إن أنا إن شاء الله أذكر ربنا. الدعاء الثاني: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. معنى الدعاء ده: الحمد لله أن ربنا صحاني بعد النوم وفي نومة بعدها صحيان على الحساب، النشور يوم تنشر الكتب عشان نتحاسب. فبتفكر نفسك بلقاء ربنا: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أما السنة السابعة من سنن النوم هي انك انت ما تقصرش في حق نفسك في عدد ساعات النوم. بتشتغل، بتدرس، ايا كان، ما تنامش اقل من 6 ساعات في اليوم، من 6 ل 8 ساعات. بشرط انك انت تاخد القسط الوافر عشان وانت صاحي تبقى جد وما تضيعش وقت. فسيدنا عبد الله بن عمر النبي عرف انه ما بينامش بالليل انه بيصلي. قال له: لا ما تعملش كده. اخبرت انك لا تنام بالليل. وبعدين النبي نهاه ثم قال: ان لبدنك عليك حقا. فنام كويس، وزي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى ابن عمر ان هو تعدي عليه ايام ما ياخدش قسط وافر من النوم فيبقى دايما طول اليوم همدان وتعبان. فدول 7 سنن من سنن النوم اللي ليه علاقة في ديننا قوي بوصل الروح بربنا سبحانه وتعالى.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن النبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكر ابن عبد الله المزني. عن بكر ابن عبد الله أنه قال: كان الرجل من بني إسرائيل إذا بلغ المبلغ فمشى في الناس تظله غمامة، قال: فمر رجل قد أظلته غمامة على رجل فأعظمه لما رآه لما أتاه الله عز وجل، قال: فاحتقره صاحب الغمامة فأمرت أن تتحول من رأسه إلى رأس الذي عظم أمر الله عز وجل. القصة يرويها رجل من الأولياء، بكر بن عبد الله المزني الذي نترجم له، والقصة من الإسرائيليات، لنا أن نصدقها ولنا أن لا نصدقها، لكن معناها التربوي أكيد. هو يقول: كان الرجل من بني إسرائيل إذا بلغ المبلغ، يعني اجتهد في العبادة والطاعة والالتزام بأمر الله وصار من الأولياء، بلغ المبلغ يعني بلغ مبلغ الولاية، قال: كان إذا مشى تظله غمامة، يمشي هيك الطريق تمشي فوقه غمامة. بقى في رجل، قال: فمر رجل قد أظلته غمامة على رجل، واحد من الأولياء ماشي والغمامة هيك تظله، وماشي زلمة تاني عادي، فهذا اللي ماشي عادي أعظمه لهذا الرجل، قال: ما شاء الله، والله هذا رجل صالح، والله اللي بيطيع الله عز وجل الله يعطيه أشياء عجيبة، فأعظمه وأعظم أمر الله. قال: واحتقره صاحب الغمامة، يعني ماشي وفوق غمامة، يعني طلع على الزلمة قال: لك هذا ما في فوق غمامة يا أخي، يا هيك الناس يا بلا، يا هيك الصالحين يا بلا، فاحتقره. قال: فأمرت أن تتحول من رأسه إلى رأس الذي عظم أمر الله عز وجل. المراد التربوي من هذه الآية اللي هو أكيد هو مطلب شرعي، أن لا يحتقر المرء أحدا وأن لا يستعظم عمله الصالح. وأنتم تعلمون يا أخوان حديث الذي عبد الله 500 سنة في جزيرة، والله عز وجل أخرج له من شجرة رمان كل يوم رمانة ونبع ماء، كان كل يوم ينزل، قال: يأكل الرمان ويشرب من الماء، ويتعبد الله لوحده 500 سنة، لا غيبة ولا نميمة ولا سرقة ولا اعتداء على أموال الناس ولا نظر إلى المحرمات، 500 سنة عبادة لحاله. لما مات قال الله تعالى: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، فقال: يا رب معلش، يعني ليش برحمتك؟ لا خلينا الشغلة بالحساب، شو مساوي أنا؟ 500 سنة عبادة، 500 سنة طاعة، 500 سنة إقبال على الله، ما أني بساوي شيء. قال: طيب بعدلي، بدك بعدلي. قال: جيءوا بأعماله الصالحات، كانت هيك أمثال الجبال. قال: قايسوها بنعمة البصر، جيبوا نعمة البصر اللي أنا أعطيته يا أهل العبد، حطوا نشوف الأعمال الصالحات بتساوي هالنعمة. قال: فوضعت فطاشت الأعمال الصالحة. والحقيقة يا أخوان، هلأ أنتم خبراء، نسأل الله السلامة لنا ولكم، يعني في واحد من أقاربنا مريض، كل واحد بيناتنا له قريب مريض، بيقول لك: يا أخي ما بدي شيء من هالدنيا كلها، بس وجع ظهري روح، ما بدي شيء من هالدنيا كلها، بس السمع والألم اللي بالإذن عندي روح، ما بدي شيء بهالدنيا كلها، بس يجيني ولد، ما بدي شيء من هالدنيا كلها. الله أكبر، يعني هو أنت مرات بيجعك درسات، ما عاد بدك شيء من هالدنيا كلها، بس يطيب هالدرس، شايف؟ فنعمة البصر قايسوها راحت. لذلك يا أخوان، ما أحد يستعظم عمله الصالح ولا أحد يحتقر الآخرين. إذا الله عز وجل أكرمك بعمل صالح هذا فضل من الله عز وجل، فلا تحتقر الآخرين إلا أنت بتظن ما عندهم هذا العمل. إن الله خبأ ثلاثا في ثلاث، خبأ أولياءه في عباده، يعني في إنسان بتشوفه أنت لا تأبه له،
لعله يكون من كبار الأولياء ويكون أحسن منك. فهذا لأنه احتقر الآخرين قال الله آم منه هذه العطية وعطاها لذاك الرجل. ذكروا عن الإمام الجنيد، الإمام الجنيد يقولون له سيد الطائفتين، يعني هو رجل الرجال في العلم الشرعي، القرآن والحديث والفقه، وهو رجل الرجال في الإقبال على الله. قال مرة الإمام الجنيد عم بيدرس، بفوت رجل بسيط كثير غير معروف، وبصير بيحكي مع واحد، بيقوم الجنيد بقلبه بيعترض عليه، قال له لك إيه هذا عم يحكي بدرسي، لك ما بيعرف مين أنا، هيك بقلبها ما حكى شيء. فالجنيد كل يوم بيصلي قيام ليل، قام ليلتها راحت عليه قيام الليل، وتاني يوم راحت قيام الليل، وتالت يوم راحت قيام الليل. هؤلاء الأولياء يا أخوان يعاقبوا هيك. هلا في واحد ما بيصلي قيام ليل بيقول لك عادي شو يعني، والله زعل زعل الجنيد لأنه ما عم يصلي قيام. الله يصلحه على الشغل. لكن الكبار عقوبات غير، يا أخوان اجتهدوا أن تكون هيك، يعني تصير أنت من الكبار إذا راح عليك قيام ليل هي عقوبة. واحد من الناس قال إلهي كم أعصيك ولا تعاقبني، فسمع كأن هاتفا يقول كم نعاقبك ولا تدري، راحت عليك صلاة الصبح ما حسيت بشيء، هي عقوبة كثير كبيرة. راح عليك قيام الليل ما حسيت بشيء، راح عليك وردك من الذكر ما حسيت بشيء. فالجنيد أول يوم ما صلى قيام ليل، ثاني يوم ما صلى قيام ليل متألم جدا، ثالث يوم ما صلى قيام ليل فهم أنه الله أعلم من هذا الخاطر الذي جاء على قلبه في احتقار ذاك الرجل بالدرس، فعزم إذا شافه بده يعتذر إليه. فاليوم الرابع في درسه صباحا بفوت الرجل، فالجنيد بيسرع هيك في الدرس وبيروح لعنده بعد الدرس، ويأتي ليصافحه يسلم عليه، فيقول له ذاك الرجل لقد كفتك ثلاثة ليال يا إمام. تاري هذاك أكبر من الجنيد. أنت مرات تشوف زلمة لا تأبه له، بس يكون الله أعطيه أشياء أحسن مني ومنك. لذلك لا تحتقر أحد من العباد، أنت عليك أن تشتغل بنفسك وأن تقبل على الله عز وجل بالأعمال الصالحات وأن تدعو لعباد الله عز وجل. وقال بكر بن عبد الله المزني من مثلك يا ابن آدم خلى بينك وبين المحراب والماء، كلما شئت دخلت على الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان. عم بيقول نيالك يا ابن آدم خلى بينك وبين المحراب والماء. هلا أنتم بتعرفوا يا أخوان إذا واحد يفوت على وزير كثير شغلة، يعني بدك تأخذ مواعيد وتأخذ وصايد وتأخذ جاهة ويحجزوا لك وقت، ومدير المكتب بيقول لك فاضي وما له فاضي، وبتجي ما بيستقبلك، وبالأخير يعني الوزير هو موظف وهو عبد. بس الله لما بدك تدخل عليه متى ما شئت. قال من مثلك يا ابن آدم خلى بينك وبين المحراب والماء، تتوضأ وتصلي، كلما شئت دخلت على الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان. الملوك كلهم هن بيقرروا الساعة اللي بدهم تدخل عليهم، بس ملك الملوك انت بتقرر ايمت ما بدك تدخل وتكلم ملك الملوك. تفضل تتوضى وتصلي بيمشي الحال. فالمزني بكر ابن عبد الله عم بيقول نيالك يا ابن آدم شو هالرتبة العالية. وختاما كان بكر ابن عبد الله المزني يقول لا يكون العبد تقيا حتى يكون تقي الطمع تقي الغضب. إن شاء الله هذه الدرس القادم نحكي عنها، بس على كل الأحوال يا أخوان هذه الخطب سلسلة مهنتي من أجل أن تساعدنا على تقوى الله عز وجل، ولعلك تطلع فيها على شيء ما ألفته. هذا معناه مسلم، المسلم بينصبغ وما بينصب، يعني يصبغ ولا ينصبغ. انت بتصبغ الاخرين مو الاخرين بدهم يصبغوك،
صبغة الله، أنت الله صبغك، فلا أنت بدك تأثر في من حولك. يعني بالسوق التجاري أخي في معاملة ما بيمشي الحال، ما مو هيك السوق، مو هيك الناس ماشيين. ما نحن عم نتعلم هذه التقوى، هذا العلم مشان يساعدون على التقوى، مشان أنا أثر بالسوق التجاري اللي حولي، مشان أنا أثر بالمهنة تبعي، مشان أنا أثر برفقاتي، يصيروا كلهم يعملوا مثل ما أعمل وفق ما أفهم من كلام الله عز وجل ومن الحلال والحرام. ولا يكون العبد من المتقين، مو إذا صلى وصام وزكى وحج، لا ريب بأن هذه أعمال فاضلة. لا يكون العبد من المتقين حتى يكون تقي الطمع وقت المصاري. والحقيقة يعني بيقول لي أخ أخذ الغسالة تبعه ليصلحها عند عامل صيانة، وغسالة يعني نوعية ممتازة جدا، يصلح له إياها بيرجعها، بعد فترة قريبة بتعطب، بياخذها لعنده بيصلحها، رد فترة قريبة بتعطب عطب قوي، استغرب هيك، أخذها لعند مصلح تاني بيقول له المصلح تاني شو هالغسالة تبعك؟ مفكوكة القطع تبعها الأصلية كلها ومحطوط قطع سيئة. تاري هداك المصلح فاكك له القطع الممتازة اللي هي وكالة وشغلة عالية، حاطط له قطع بس قطع استهلاكية. لا يكون العبد من المتقين حتى يكون تقي الطمع، لما نفسي تطمع أن أخذ شيئا وهناك يأتي أمر الله يقول لي لا، فأنا بلتزم أمر الله. أنا متأكد يا أخوان كلياتكم يعرض عليكم الحرام، كلنا بكل أشغالنا. شو تشغل أنت أخي؟ طبيب يعرض عليك الحرام، محامي يعرض عليك الحرام، موظف يعرض عليك الحرام، صيانة يعرض عليك حرام، معلم يعرض عليك حرام، إمام جامع يعرض عليك حرام، شيخ جامع يعرض عليك الحرام. كلنا ما في ولا واحد ما دمت مسلم سيعرض عليك الحرام. هناك فرجينا تقوى الله عز وجل، هناك يكون من المتقين. الحديث ستم إن شاء الله تعالى عن هذا الأمر في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج عظمة الخالق. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الشمس ولت مطمئنة، والروح تبكي في خشوع، العين كم نامت ليالي، والعمر يمضي في خضوع، ما عاد من عين على مد الهوى إلا عيونا في رحابك كم تجوع. عين إلهي قد أطلت للورى، هل من ملب يا عبادي للسميع؟ هل تائب؟ هل عابد؟ هل عائد؟ هل من مناد في الوجود؟ لكننا يا رحمة ولنا منقذا، ولبحر حب جلالك دوما نعود. اسمع تعابير الحياة وسمها، انظر تصاوير الصباح مع الخلود. هل خالد إلا هو في ظل المدى؟ هل غافر إلا هو إن حان السجود؟ انظر بعيدا حيث تبنو نجمة من نور بدر قد تجلى في حبور. لله يحكي عالما لا ينثني، والله يشهد أننا حتما نعود. هي ذي السماء كما الغيوم هنا تحور، والليل يكسو وجهها يجل الهموم، يحكي كأن الليل مصباح الهدى، والبدر يبسم للصباح كما القدوم.
1: عظمة الخالق.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عظمة الخالق. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

إن الناظر في آلاء الكون لا بد أن يدرك أن له خالق أبدع، أنطق الإنسان وأسمعه، زين السماء وجمل الفضاء وأنزل الأمطار وفجر الأنهار، فسبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأخلاق التي جاء فيها أحاديث وجاء فيها أيضا آيات كريمة عن الله عز وجل في الحث عليها والمسارعة لها هو الحلم. فما هو الحلم أيها الأحبة؟ الحلم هو ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على إمضائه. فالإنسان الحليم هو الذي يستطيع أن يوقع غضبه إذا أتاه موقف أو أتاه أمر يستدعي أن يغضب فيه. فالحليم هو الذي يملك نفسه عند هذه اللحظات ويستطيع أن يوقع العقوبة بهذا الذي قد مثلا أخطأ عليه أو أساء إليه. هناك أنواع من الحلم. هناك ما يرد على النفس من قضاء الله عز وجل من المصائب والآفات، هذا يحتاج الإنسان أن يكون حليما في التعامل معها وأن يكون صبورا ويكون مؤدبا مع الله عز وجل، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه بحلمه وصبره خيرا. الثاني من أنواع الحلم هو أن يكون الإنسان متعاملا مع الناس مع المخلوقين بالتحمل أذاهم بالحلم على أخطائهم، وهذا هو النوع الثاني فيما يخص التعامل مع المخلوقين. الله سبحانه وتعالى وصف نبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام في آية في قول الله عز وجل فبشرناه بغلام حليم. بشرناه أي بشرنا من؟ بشرنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بشر بماذا؟ بشر بغلام حليم. من الأخلاق الفاضلة التي حث عليها ديننا الحنيف في آيات وفي أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هو صفة الحلم. فما هو الحلم أيها الأفاضل؟ الحلم هو ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على ذلك. فيستطيع الإنسان أن يوقع غضبه ولكنه يملك نفسه عند إيقاع الغضب احتسابا للأجر عند الله عز وجل، وهذا يدل على كمال العقل ورجاحته. هناك أنواع من الحلم. هناك ما يرد على النفس من قضاء الله عز وجل من مصائب وآفات وما إلى ذلك، فيكون الإنسان حليما متعاملا مع هذا الحدث أو مع هذه المصيبة بالصبر بالحلم بالأناة بالأدب مع الله عز وجل وبمعرفة أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه في ذلك خيرا. أيضا من أنواع الحلم الحلم مع الناس بأن يكون متعاملا معهم بتحمل أذاهم برؤية الجانب الطيب فيهم وبعدم محاسبتهم على إيذائه. ولا يمكن للإنسان أن يعيش في هذه الحياة مع الناس إلا ويكون بينه وبينهم أخذ ورد ويكون فيها أخطاء، وهذه طبيعة الناس مع الناس. الله عز وجل وصف نبي وصف في كتابه الكريم يقول الله عز وجل فبشرناه بغلام حليم حينما تحدث عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فهنا صفة الحليم صفة مدح. وأيضا الله عز وجل يقول واصفا سبحانه وتعالى نفسه وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. فالله سبحانه وتعالى هنا وصف الله عز وجل بالحلم في معنى الآيات وليس بصريح اللفظ. أيضا من السنة حينما جاء رجل أو جاء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان فيهم الأشج ابن عبد القيس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. هذا حديث رواه أبو سعيد الخدري وهو حديث متفق عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه الحلم والأنا. فيقال أن حينما جاء الوفد كلهم جاءوا يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام إلا الأشج. ماذا فعل؟ ذهب واغتسل ثم ترتب في هندامه وفي شكله وفي ملبسه وفي تطيبه وجاء وسلم إلى النبي وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ابن سلمة هذه الصفة فيك يحبها الله عز وجل. فمحبة الله عز وجل لها يدل على فضلها وعلى أنها من الأعمال الطيبة التي على المسلم أن يدرب نفسه عليها. أيها الأحبة، لا يمكن للإنسان أن يكون مثلا تكون فيه هذه الصفة، أحيانا تكون فيه فطرة، يعني يكون حليم في فطرته، وأحيانا يكون لا. فمن لا تكون فيه هذه الصفة يقول أنا لست حليما، إذن خلاص لا أستطيع أن أطبق هذه الصفة، يقال الأمر لا، بل كما يقال إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم. يدرب الإنسان نفسه بل يأخذ أجر على ذلك إذا أنه جاهد نفسه على أن يكون حليما وسيكون حليما إذا مضى في هذه المجاهدة، وله في ذلك أجر. والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول التأني من الله والعجلة من الشيطان، وهذا حديث متفق عليه. هذه أيضا الآثار، وهناك أثر قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هناك مواقف كثيرة جدا جاء فيها صور لحلم النبي عليه الصلاة والسلام مع الآخرين وحلمه مع الصحابة رضوان الله عز وجل وفي التعامل معهم. ويكفي في الحليم أنه من فوائده أنه طريق لمحبة الله عز وجل، ويكفي فيه أنه طريق لتأليف الناس ولتقبلهم وللحياة والتعايش معهم، وأيضا معاونة الملائكة له، وأيضا أنه لا يكون هذا الحلم كما أسلف إلا مع القدرة على ذلك، وإلا يعتبر ضعف وذل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رضاه وأن يجعلنا من أهل الله عز وجل وخاصته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: أبو العاص بن الربيع

0: وكانت خالته خديجة بنت خويلد زوج محمد بن عبد الله تنزله من نفسها منزلة الولد من أمه، وتفسح له في قلبها وبيتها مكانا مرموقا ينزل فيه على الرحب والحب. ومرت الأعوام سراعا خفافا على بيت محمد بن عبد الله، فشبت زينب كبرى بناته، فطمحت إليها نفوس أبناء السادة من أشراف مكة، ولكن أنى لهم أن يظفروا بها، فقد حال دونهم ودونها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع فتى فتيان مكة. لم يمضي على اقتران زينب بنت محمد بأبي العاص إلا سنوات معدودات، حتى أشرقت بطاح مكة بالنور الإلهي الأسنى، وبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الهدى والحق، وأمره بأن ينذر عشيرته الأقربين، فكان أول من آمن به من النساء زوجته خديجة بنت خويلد، وبناته زينب ورقية، وأم كلثوم وفاطمة. غير أن صهره أبا العاص كره أن يفارق دين آبائه وأجداده، وأبى أن يدخل فيما دخلت فيه زوجته زينب.
1: رجال حول الرسول. حول الرسول.
0: ولما اشتد النزاع بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه وبين قريش، قال بعضهم لبعض: ويحكم، إنكم قد حملتم عن محمد همومه بتزويج فتيانكم من بناته، فلو رددتموهن إليه لانشغل بهن عنكم. فقالوا: نعم الرأي ما رأيتم. ومشوا إلى أبي العاص وقالوا له: فارق صاحبتك يا أبا العاص، ردها إلى بيت أبيها، ونحن نزوجك أي امرأة تشاء من كرائم عقيلات قريش. فقال: لا والله، إني لا أفارق صاحبتي، وما أحب أن لي بها نساء الدنيا جميعا. ولما هاجر الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة واشتد أمره فيها وخرجت قريش لقتاله في بدر، اضطر أبو العاص للخروج معهم اضطرارا. انجلت بدر عن هزيمة منكرة لقريش، ففريق قتل وفريق أسر وفريق نجاه الفرار. وكان في زمرة الأسرى أبو العاص زوج زينب بنت محمد صلوات الله وسلامه عليه. فرض النبي عليه الصلاة والسلام على الأسرى فدية يفتدون بها أنفسهم من الأسر، فبعثت زينب رسولها إلى المدينة يحمل فدية زوجها أبي العاص، وجعلت فيها قلادة كانت أهدتها لها أمها خديجة يوم زفتها لأبي العاص. فلما رأى الرسول صلوات الله عليه القلادة رق لبلته أشد الرقة، ثم التفت إلى أصحابه وقال: إن زينب بعثت بهذا المال لافتداء أبي العاص، فإن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. فقالوا: نعم ونعمة عين يا رسول الله. غير أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط على أبي العاص قبل إطلاق سراحه أن يسير إليه ابنته زينب من غير إبطاء، فما كاد أبو العاص يبلغ مكة حتى بادر إلى الوفاء بعهده. أقام أبو العاص في مكة بعد فراق زوجته زمنا، حتى إذا كان قبيل الفتح بقليل خرج إلى الشام في تجارة له، فلما قفل راجعا إلى مكة برزت له سرية من سرايا الرسول صلوات الله وسلامه عليه قريبا من المدينة، فأخذت العير وأسرت الرجال، لكن أبا العاص أفلت منها فلم تظفر به.
1: رجال حول الرسول. حول الرسول.
0: فلما أرخى الليل سدوله استتر أبو العاص بجنح الظلام ودخل المدينة خائفا يترقب، ومضى حتى وصل إلى زينب واستجار بها فأجرت. ولما خرج الرسول صلوات الله وسلامه عليه لصلاة الفجر واستوى قائما في المحراب وكبر للإحرام وكبر الناس بتكبيره، صرخت زينب من صفة النساء وقالت: أيها الناس، أنا زينب بنت محمد، وقد أجرت أبا العاص فأجيروه. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلى الناس وقال: هل سمعتم ما سمعتم؟

0: قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده، ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتموه، وإنه يجير من المسلمين أدناهم. ثم انصرف إلى بيته وقال لابنته: أكرمي مثوى أبي العاص واعلمي أنك لا تحلين له. ثم دعا رجال السرية التي أخذت العير وأسرت الرجال وقال لهم: إن هذا الرجل منا، حيث قد علمتم وقد أخذتم ماله، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له كان ما نحب، وإن أبيتم فهو فيء لله الذي أفاء عليكم وأنتم به أحق. فقالوا: بل نرد عليه ماله يا رسول الله. فلما جاء لأخذه قالوا له: يا أبا العاص، إنك في شرف من قريش، وأنت ابن عم رسول الله وصهره، فهل لك أن تسلم ونحن ننزل لك عن هذا المال كله، فتنعم بما معك من أموال أهل مكة وتبقى معنا في المدينة؟ فقال: بئس ما دعوتموني أن أبدأ ديني الجديد بغدرة. مضى أبو العاص بالعير وما عليها إلى مكة، فلما بلغها أدى لكل ذي حق حقه، ثم قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ فقالوا: لا، وجزاك الله عنا خيرا، وقد وجدناك وفيا كريما. قال: أما وإني قد وفيت لكم حقوقكم، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والله ما منعني من الإسلام عند محمد في المدينة إلا خوفي أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت ذمتي منها أسلمت. ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلوات الله عليه، فأكرم وفادته ورد إليه زوجته، وكان يقول عنه: حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي. رحم الله أبا العاص بن الربيع وأسكنه فسيح جناته.
1: رجال حول الرسول. حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: ما زلت أبحث

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: عقاب قول لجماعتنا يريحوا هان، هذه المنطقة منيحة.
1: حاضر يا عمي.
0: اطلع لي في خرج الجمل بتلاقي كيس قهوة، هاتوا بسرعة علشان أحط على أصبع الولد، أصبعه بنزف.
1: أنا خايف يا عم أبو حميد يكون الولد تسمم، لأني لما جبته من الواد كان الكلب يأكل في أصبعه.
0: يا عقاب جيب القهوة ما تكثرش هرجة.
1: خد يا عم.
0: يا حرام عليهم، الولد بتألم.
1: يا عمي مش أبو راجح اللي عراس الجبل بطبب الجروح؟
0: صحيح يا عقاب،
1: خلينا نروح له عشان يقص أصبعه ويلفه.
0: ولك كيف يقص أصبعه
1: يا عم أبو حميد؟ أصبعه يده بالجلدة مسكات.
0: والله خايف الولد يموت بين يدينا.
1: انشد يا عم انشد ونروح على أبو راجح.
0: طب يلا قلهم يتوكلوا على الله ويقوموا.

0: عبيد يا عبيد،
1: شو في يا حابس؟
0: اطلع بسرعة، ركب فرسك بسرعة
1: يا حابس. انا مكسر وتعبان من ورا قصة الحلال.
0: يا عبيد اطلع، يا عبيد اطلع، انا عندي مصيبة.
1: شو اللي صار يا حابس؟
0: يا عبيد بدك تدور معاي على ابن فارس.
1: دور على فارس ابنك الرضيع؟
0: وانا كم ابن الي غيره؟ عبيد انت صاحبي ورفيق عمري، انا عندي مصيبة وبدك تساعدني يا عبيد.
1: طيب شو اللي صار يا حابس؟ احكي لي.
0: لما كنت عندك وقلت لك طردت وردة، اتريها راجع على البيت وسارق الولد وما اخذ ابنها ولحقتها.
1: طيب وبعدين؟
0: ولما لحقتها ما لقيت الولد معاها، وقالت لي خبيته عند الواد، ربطتها بالفرس على بال ما وصلت الواد بس ما لقينا الولد.
1: اكيد مخبياه عند حدا، كان عصيت عليها يا حابس.
0: وردة ماتت يا عبيد.
1: ماتت؟ كيف يا حابس؟
0: بعد ما ضليت أجر فيها بالفرس طلعت روحها عند الواد ورميتها في الواد للوحوش تكلها.
1: انت مجنون يا حابس؟ تقتل مرتك؟
0: انا مش في مرتي يا عبيد، ومش في النصايح تبعوتك. انا جاي عشان نطلع نروح ندور على فارس، مش جاي اسمع منك ولا لوم ولا تأنيب، بكفي.
2: أصلهم انتهى هان يا عمران، شكلهم من أصحاب القرية هادي.
3: طيب خلينا نخش القرية ونسأل يابا.
2: اسمع يا عمران، خلينا نضبط في الشجر من هال للفجر إلا ما يمر حدا ونسأله عنهم.
3: حاضر يابا. يابا يابا، صوت خيل، صوت خيل جاي من بعيد.
2: البد البد يا عمران، البد البد وما ترفع راسك.
1: فتشنا كل القرية وكل الواد شبر شبر يا حابس، وما لقينا إلو أثر.
0: عقلي بدي يطير من راسي يا عبيد، مش عارف وين راح ابني. تقول الأرض انشقت وبلعته.
1: حابس انت وين قتلت وردة؟
0: هناك يا عبيد في آخر الواد، رميته هناك.
3: سامع يابا؟ سامع ايش بقوله؟
2: اسكت يا عمال اسكت.
1: انت غلطت يا حابس، غلطت. كيف تقتل وردة؟
0: انا ما كنت بدي اقتلها يا عبيد، بس لما اخذت ابنه وهربت الرحمة طلعت من قلبي.
1: عملك ما هو عمل يا حابس.
0: يعني انت ما سمعت بدانك؟ لما كنا نتقاسم الحلال اللي سرقناه فتحطمها معي هالقد، وبتقول لي اخذ الذهب وصرفته وجايب السرقة في داري وجاي تتقاسمه؟
3: هدول هم اللي سرقوا حلالنا يابا.
2: يا عمران يا عمران، قلت لك اسكت يا بني، بلاش اسمعوا صوتنا.
0: سامع صوت يا عبيد؟
1: صوت؟ صوت ايش يا حابس؟
0: في صوت حركة يا عبيد، عمر بارودك يا عبيد.
1: جاهز البارود يا حابس. يقطع شرك يا حابس، خوفتني على الفاضي، طلعت بس يا حابس.
0: ما في امان في هالدنيا يا عبيد، روح روح يا عبيد.
1: على وين يا حابس؟
0: بدي افتش بيوت القريه بيت بيت، بدي اشوف ابني وين راح يا عبيد.
1: معاك يا حابس.
2: الحمد لله، لو مشى كمان خطوه لشافنا وطخنا.
3: بقول يابا قتل مرته ورماها في الواد.
2: روح روح تشوف ايش هو عامل في مرته.
3: شو بدنا نعمل فيها يابا؟
2: يمكن نعرفها ونوديها على اهلها، واهلها يعرف الحقيقة. روح روح بسرعة يا عمران، هات الخيل من تحت.
3: هناك يابا، هناك هناك.
2: والله ما انا شايف يا عمران،
3: بس قرب يابا، قرب قرب.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمك ويحسن إليك.
3: يابا يابا، مش ميتة مش ميتة، قاعد بتقول آه.
2: لسه البنت حية. احمل يابا، احمل يا عمران، احمل معي على الفرس. طير يا بلي، طير على أمك بسرعة وأنا وراك. اصحك تقع منك، ها دير بالك.
3: وانت يابا؟
2: أنا بلحقك بلحقك وبدبر حالي، المهم الحقها انت، الروح لسه فيها.
1: شو بدك تعمل يا حابس؟
0: مش عارف يا عبيد، مش عارف، حاسس اني ميت وانا حي. تصور تصور انه شقف من قلبك تروح، بل قلبك كله. ابني ابني اللي بده يحمل اسمي يضيع. يا ترى وينك يا فارس؟ عايش ولا ميت يا فارس؟ أخذوك الناس ولا نهشتك لدياب يا فارس؟
1: الحق عليك يا حابس، المفروض خليت وردة أخده، الولد محتاج حضن أمه وحليبها.
0: الشيطان كبير يا عبيد، مش قادر أركز. مرتي ماتت وابني ضاع.
1: مش عارف شو أحكي لك يا حابس، أأمرني شو أعمل، وأنا مستعد أفديك بروحي.
0: لازم نلف كل البلاد، ابني لازم يرجع على بيتي، هذا بيته، ابني فارس لازم يرجع، أنا مستعد أدفع روحي، بس ابني لازم يرجع.
4: آه يا أبو راجح، طمني.
5: ربك لطف يا أبو حميد، لو تأخرت شوية كان الولد مات. خد هذا الإصبع بتدفنه في الطريق.
6: يعني الولد كويس يا عم أبو راجح؟
5: هيني قصيت الإصبع ولفيته وزقيته شوية حليب مع عشبة، ما حد يحرك إصبعه، والولد هذا ضروري يرضع ولا بيموت معاكو في الطريق.
4: مشكور يا عم أبو راجح.
5: الله يكرمك، بس ما حكتولي شو قصة هالولد.
4: وإحنا جايبين تجارتنا ومروحين من جنب الواد، سمعنا صوت هالولد بيبكي وفي صوت كلب بيهمر. لما رحنا على الصوت لقينا هالكلب قاعد بينهش في أصبعه، وجبنا هالولد وجبنا لك إياه تعالجه. ما بنعرف ابن حرام مش ابن حرام، ساقط من ناس مش ساقط من ناس، ما بنعرف، قصته عند الله.
5: على العموم إلحقوا بسرعة، لازم هالولد يرضع.
2: حاتمة، كيف الحظمة؟
7: الحمد لله يا أبو عمران، الروح ردت إلها، غليت إلها عشبة وسقيتها ولفيت جروحها.
2: الحمد لله، ديري بالك عليها يا حاتمة.
7: بس ما قلت لي شو قصتها يا أبو عمران؟
2: لما نصحصح تسمع منها أحسن يا حاتمة.
7: يعني أنت بتعرف إشي؟
2: يبدو إنه القصة كبيرة يا حاتمة، جوزها كل علمه إنه هو قتلها، بس العبد يريد والله يفعل ما يريد.
3: يابا انت سمعت بدانك ان هم اللي سرقوا حلالنا؟
2: صحيح يا بني.
3: طيب ليش ما نروح نرجع حلالنا يابا؟
2: بكرة يا بني، بكرة لما تغيب الشمس تستلبدوا على القرية انت وولاد عمك، وبتجيبوا الحلال وبترجعوا.
3: وربطوا هان، حوطوا البيت، انا بدي ادخل جوا. تعالي علي انت وعامر. يا عبيد،
8: مين البنادي في هالليل؟
3: جاركو يا عبيد.
8: وإيش بدك يا جار؟ نعسان وماني مركز.
3: حبيت أقول لك فرسك فالت.
8: فالت؟ جاي تفلت هالقيت.
3: امسكوا يا أولاد العم، امسكوا.
8: انتو مين؟ وليش بتربطوني؟
3: اخرس.
8: خسيت؟ أولاد صغار ربطوني؟ أنا عبيد، تخسوا.
3: أنا مش ولد صغير، أنا الزلم وجاي أرجع حقي. يلا يا أولاد العم، خذوا الحلال والخيل وفوتوني على البيت. وانت شو أعمل فيك؟ أذبحك بالشبرية؟
8: لا، قيم الشبرية على رقبتي، خذ كل اللي بدك إياه بس ما تذبحني.
2: والله راجل يا عمران، والله راجل انت ولاد عمك.
3: كنت بدي اذبحه بالشبريه يابا.
2: لا يابا، ما ذال حقنا رجع لنا خلاص، ما بلزمنا الذبح، بس بظل سر حابس ليش كان بده يقتل مرته.

0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال مع سورة الحجرات، سورة الأخلاق والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع جميع المؤمنين والمسلمين ومع جميع الناس، فالناس يتعايشون بالأخلاق. أيها الأحبة الكرام، لا نزال مع هذه السورة الثانية، هذه الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تحبط، الحبط مرض يصيب الإبل، الإبل النوق تأكل عشبة برية مسمومة فينتفخ بطنها، فيظن الناظر إليها أنها حامل، ثم فجأة بعد كم يوم تبرك إلى الأرض وهي البركة الأخيرة. العشب السمي هذا يقتلها. القرآن أخذ هذه الصفة لتلك الناقة، الحبط هذا، وربطه بذهاب ثواب من لا يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهنا تكون الكارثة، لأن الإنسان إذا شعر رد مرة ثانية واعتدل من اعوجاجه أو انحرافه، أدب لسانه، أدب قلبه، أدب سلوكه، ضبط صوته، ضبط أعماله مع هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. لكن أن يستمر على ما هو عليه من الباطل ثم يأتي يوم القيامة لا يجد ثوابا عند الله، حبط العمل. يا الله، وإذا الصلوات والزكوات والحج والعمرات والدعاء والدعوة، ما في شيء، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه الكريم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والعجيب يعني إحنا نشوف الهباء هذا في انعكاسه على ضوء الشمس الداخل علينا من الشباك، نجد فيه حركة بيضة لأشياء صغيرة تدور فيه، لكن إذا صار الظل اختفى. هذا الهباء مصير أعمال ثقيلة لأولئك الذين أساءوا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، طاشت وراحت أعمالهم. يا الله، فإذا يجب أن ننتبه أيها الإخوة والأخوات إلى خطورة هذه الآية العظيمة: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وعدم الشعور هذا خطير، لأن الله يقول في القرآن: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا الله، هذا متى يعني يصحح وضعه؟ يعني ما دام يرى نفسه إن هو الحق وإن هو الصح وإن الغير باطل وإنه الوحيد في الساحة اللي على الحق وكل الأمة هذه على باطل
الله، هذا أمر خطير، هذا من أخطر ما يكون. وبعدين يعني عندما يسلب الله الشعور من مخلوق انتهى هذا المخلوق. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهنا الكارثة، هنا المصيبة. هذه كلمة وأنتم لا تشعرون، هذه كلمة خطيرة. يعني اللي نعرفه اللي ما يشعر من يعني الميت. وهذا الموت مو موت جسد، هذا موت قلب. فالقلب له مراحل، يعني قلب فيه غفلة، قلب عليه ران، قلب مريض، قلب ختم، قلب طبع، قلب ميت. الله، وهذا القلب الميت هذا خلاص. يعني يمكن المريض والمرضى هذه يمكن تعالجه أنت، كل مريض يعالج يعني، لكن إذا مات القلب خلاص انتهى القلب. مثل ما يقولون كبر عليه 4 تكبيرات خلاص انتهى، انتهى. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وتحس يعني أن الله جل وعلا وهو خير الماكرين يمكر بهذا الصنف من الناس، لأن لو أراد إنقاذهم لأشعرهم ونبههم وأيقظهم، لكنه جل وعلا مكر بهم ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم، أحبط أعمالهم وسحب الشعور بهذا الحبط الذي أصاب العمل، فيجون يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام لا أعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قالوا يا رسول الله خبرنا عنهم، صفهم لنا حتى لا نكون منهم. قال إنهم إخوانكم، قوم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، غير أنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الله، يعني جعلوا الله أهون الناظرين إليه. إذا صار عنده رقيب من البشر صار صالح، وإذا خلى مع الله زنوا فجروا سكروا عربدوا سوى أهوال. حتى سمعنا أخبار بعضهم يقول حق هلا ترى أنا رايح العمرة، وبعدين اكتشفونا بنكوك كرمكم الله، وهني تكون الكارثة. يعني اكتشفون ينكشف ينفضح، لو بعضهم يجيب معه ماء زمزم لا يمن الفجور، هذا في هذه الدول المشهورة بالفجور يمر الجمعية يبويا قلن زمزم ويقول تقبل الله طاعتك سعيد مشكور ذنب المغفور تجارة لن تبور. هذا يعني من خذلان الله سبحانه وتعالى لهذا الصنف من الناس. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ ديننا وإيماننا ويرزقنا الصدق والإخلاص واليقين والعلم النافع والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. أما الذنب فكبير وأما العمل فقليل، ولا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية. بدأنا بالنطق بالشهادة، ثم بالصلاة، ثم بالصيام، وها نحن ننتقل إلى الزكاة. أولاً أيها الإخوة، الله جل جلاله واجب الوجود، وما سواه ممكن الوجود. ممكن الوجود، ممكن أن يوجد، وممكن أن لا يوجد. ممكن أن يوجد على ما هو عليه، وممكن أن يوجد على غير ما هو عليه. فالله سبحانه وتعالى ثبت مليارات القوانين، قوانين دقيقة إلى درجة مذهلة وثابتة. يعني هذه الكواكب العملاقة، يمكن أن تقول الشمس تشرق في عام 2070 13 شباط 5 ودقيقتين. دورة هذه الأفلاك بدقة متناهية، خصائص المواد، خصائص المعادن، خصائص البذور، قوانين السقوط، قوانين الكثافة، يعني مليون قانون كله ثابت. هذا الثبات يوحي بالاستقرار، تتعامل مع الأشياء تعامل مريح، مع قوانين ثابتة في أي مكان في أي زمان، قوانين مضطردة وشاملة. فشاءت حكمة الله أن تثبت هذه القوانين كي تستقر الحياة. يعني بناء 100 طابق، أساسه إسمنت وحديد، لو أن الحديد يغير من صفاته ينهار البناء، فالحديد يبقى حديد إلى يوم القيامة، والذهب ذهب، والمعادن معادن، والبذور بذور، والخصائص خصائص، والقوانين قوانين. فالشيء الأول في هذا الموضوع، الله مثبت مليار قضية، مليار قانون، لكن حرك الرزق والصحة، في فقر وفي غنى. أحياناً في عندك بالبيت طاولة في غرفة الضيوف، فإذا جاءك ضيف وقدمت له ضيافة، توضع هذه الضيافة على هذه الطاولة، بس الطاولة لو وقفت عليها تحتمل، وإذا أوسع لو وقف عليها 4 أشخاص تحتمل، وهي مصممة لاستخدام 200 غرام 400 غرام، معنا معها احتياط كبير جداً. لذلك هذه الطاولة لا تفنى بسبب مع احتياط عالي جداً. يعني كان من الممكن يكون لكل جهاز بجسمنا احتياط بالضعف، ما في مرض. يعني كان ممكن يتمتع الإنسان بالصحة، كان ممكن يتمتع الإنسان بالصحة وبالشباب حتى 90، حتى الموت. كيف كان بال17؟ ممكن ما في مرض أبداً. بالقلب في 200 ضعف، بالكليتين 200 ضعف، بكل جهاز بالجسم في احتياط كبير جداً، إذاً ما في مرض. لكن الإنسان جعله بالتعبير المعاصر سريع العطب، أحياناً خسرة بالدماغ تنهي حياته، تنهي حركته، تنهي رؤيته، تنهي ذاكرته. فالإنسان مصمم ليكون سريع العطب. إذاً المرض بتقدير الله عز وجل أحد وسائل التأديب. وكذلك الرزق، أحيانا تأتي الأمطار الغزيرة تحل مشكلات الناس، أيام في شح، في جفاف، في نزوح، ما في ماء للشرب. إذا الرزق والصحة ليسا ثابتين، لذلك ننطلق في الزكاة من أن الله سبحانه وتعالى جعل الغنى وجعل الفقر، هو الرزاق يرزق بغير حساب أو يقنن، لكن تقنين الله عز وجل لا يمكن أن يفسر تقنين عجز، تقنين تأديب. أما نحن أحياناً نقنن الماء لأن الكمية أقل من الاستهلاك، نقنن الكهرباء الكمية أقل من الاستهلاك، فالتقنين الإلهي تقنين تأديب، أما التقنين البشري تقنين عجز. إذن لحكمة بالغة بالغة بالغة، في إنسان دخله محدود، في إنسان دخله غير محدود، لكن بعضهم قال المجموع ثابت، صاحب الدخل المحدود بقابل دخله المحدود طمأنينة أو معفى من هموم لا تحتمل، والذي دخله غير محدود بقابل هموم لا تحتمل. فلعل الله سبحانه وتعالى وزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، وزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، يعني الوسامة حظ، والذكاء حظ، والمال حظ، والصحة حظ، هذه الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء. قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني إنسان بكل صفقة 100 مليون، وإنسان دخله ما بيكفي 5 أيام، يعاني من الجوع من الديون. طبعاً بالمناسبة لا بد من توضيح الحقيقة التالية، هناك فقر الكسل، هذا الفقر مذموم، الكسول المهمل غير المتقن الأرجائي الذي يسوف الذي لا يحب عمله هذا فقير حتماً، بس هذا فقر مذموم، أنا أسميه فقر الكسل. وفي فقر القدر، إنسان معه عاهة تمنعه من كسب المال، صاحبه معذور، فقر القدر صاحبه معذور، وفقر الكسل صاحبه مذموم. أؤكد لكم أن البلاد المتخلفة النامية تعاني من فقر الكسل، الوقت ما له قيمة، الإتقان ما له قيمة، لا في إتقان ولا في إدارة وقت ولا في تطوير عمل ولا في تحسين ولا في معاملة طيبة، فمعاملة سيئة وتقصير وإهمال وتسويف، طبعاً صاحب هذا المشروع لا يربح، يعاني من الفقر، هذا فقر مذموم. وفي عنا فقر معذور صاحبه، فقر القدر، وفي عنا فقر صاحبه محمود اسمه فقر الإنفاق. يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال له الله ورسوله، أنفق كل ماله. فنحن إذا قلنا فقر، في فقر صاحبه مذموم، لكن إذا قلنا فقر آخر، فقر القدر صاحبه معذور. إذن اقتضت حكمة الله عز وجل أن يوزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، يعني للتقريب مستورد كبير حجمه المالي بمئات الملايين وبائع صحون في سوق شعبي يعمل 10 ساعات حتى يأتي بطعام يومه، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. إنسان مساحة بيته 1000 متر، إنسان ساكن بغرفة واحدة، رئيس أركان مجند غر، أستاذ جامعي معلم بقرية، طبيب جراح ممرض، يعني في تفاوت بالحظوظ بالأرض واسع جدا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، بيت حقه 180 مليون وخيمة شعر ودابة، متاعه كله هذه الخيمة وفراش ودابة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. مراتب الدنيا لا معنى لها لأنها مؤقتة وقد تعني العكس. لذلك المترفون في القرآن الكريم كلهم كفار. الله عز وجل ذكر الترف في ثمان آيات، وفي الآيات الثمانية المترف كافر. المؤمن الغني له وضع خاص،

لا تحتمل كلمة ثانية بعدها. والحقيقة لا يجوز أن تضيف على كلمة مؤمن ولا كلمة، هذا موضوع ثاني. لكن انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، مراتب الدنيا لا تعني شيئا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. لكن يا أيها الإخوة، بطولتنا جميعا أن يكون لنا في الآخرة مقعد صدق عند مليك مقتدر. حظوظ الآخرة أبدية وتعني كل شيء، في الدنيا لا تعني شيئا. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. في الدنيا رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أما في الآخرة المراتب العلية في الجنة تعني أن هذا الإنسان مؤمن، والآن يقبض الثمن، ثمن طاعته في الدنيا لله عز وجل. هذه المقدمة. إذا الفقر من تقدير الله عز وجل، في غني وفي فقير. وأحيانا إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. فلذلك ليس في الإمكان أبدع مما كان. وحينما يكشف الله لك حكمة قضائه وقدره ينبغي أن تذوب محبة لله. هكذا. في نقطة دقيقة في الموضوع، هو أن الله سبحانه وتعالى علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون. أما الرابعة، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعني إنسان له دخل محدود، يلتزم المسجد، يؤدي صلواته، بحج، بيعتمر، بيدفع زكاته، بحب الله ورسوله، بحب أهل العلم، بحب العمل الصالح. يا ترى الإنسان لو أعطيناه 1,000,000,000 شلون بيكون؟ ما حدا بيعرف إلا الله. علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، وعلم الرابعة ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. لذلك ليس في الإمكان أبدع مما كان. يعني واحد جاء بعصر متأخر، فسق، فجور، انحراف، معاصي، آثام، بيطلع هو متفوق جداً باستقامته. هذا الإنسان اللي متفوق بآخر الزمان مع العصاة والمنحرفين هو علم، لو كان بين الصحابة لكان منافقاً. فإنسان أيام يستسلم لله عز وجل حتى في الزمان. أنت مخير، لكنك مسير في مجموعة قضايا. في حدا استشارك ذكر لما أنثى؟ مسير في جنسك، أيام تجي بنت وأيام بيجي صبي. هذا الصبي حدا سأله شو بتحب تكون؟ حسب رغبتك، ذكر لما أنثى. أنت مسير في جنسك، مسير في والدك ووالدتك. مين اختار أبوه وأمه؟ مرة واحد شكالي من والدته كثير، قلت له طلقها. قال شو مطلقها؟ قلت له هي قدرك لك يا أخي، الأم والأب قدر، أبوك وأمك قدر، تعامل معهما كقدر. طيب مين استشاره بقدراته العامة؟ في إنسان متألق الذكاء، في إنسان أقل، في إنسان محدود جداً. نعم. مين استشارك بشكلك؟ لا شكلك بيدك، ولا طولك بيدك، ولا لونك بيدك، ولا ذكائك بيدك، ولا طلاقتك بيدك. فأنت مسير في أشياء، بس يجب أن تعلم علم اليقين أن هذا الذي سيرت به محض كمال ومحض خير لك، وليس في الإمكان أبدع مما كان. الآن وصلنا إلى الدرس. مقاصد الشريعة في الزكاة. الآية الأصل في هذا الموضوع: خذ من أموالهم

0: صدقة أموال جاءت جمع يعني الزكاة واجبة في جميع الأموال. عندك إنتاج زراعي في زكاة. قال لي واحد في على العسل زكاة؟ قال نعم. قال إذا واحد ما دفع؟ حر. بيدفع ما بيدفع قراد النحل جاهز، هي حشرة تصيب الخلايا تدمرها، ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. العسل في عليه زكاة، الإنتاج الزراعي في عليه زكاة، عنده إنسان قطيع غنم في عليه زكاة، قطيع بقر في عليه زكاة، قطيع إبل في عليه زكاة، معه مال في عليه زكاة، ورقي عليه زكاة، ذهب عليه زكاة، فضة عليه زكاة، عنده بضاعة عروض تجارة عليها زكاة. خذ من أموالهم، طيب ثروات باطنية، بترول، هذا البترول ملك المسلمين، يجب أن يدفع 20% من قيمته لفقراء المسلمين، هذا الحكم الشرعي. أنت مسلم عندك حق النفط، في بلاد تموت من الجوع، في بلاد تموت من التخمة، في دخول فلكية العقل ما بيصورها من البترول طبعا، وفي دول فقيرة جدا، فالبلاد النفطية في عليها زكاة على مستوى دول، الدول الفقيرة هي مو مساعدة، هي حق. فخذ من أموالهم، من جميع أموالهم جاءت جمع. هلأ خذ من أموال، الأموال جمع، والهم كمان جمع، ضمير جمع، يعني ما في مسلم معفى من الزكاة. أيام بيقول لك تطوى الضريبة عن فلان، بالإسلام ما في طي ضريبة، وبالإسلام ما في ضريبة، في زكاة، الضريبة من الضرب جاي، أما الزكاة من التزكية. لذلك كلمة أموالهم هي جمع، وضمير الغائب جمع، إذن لا يعفى منها أحد، وتجب في جميع الأموال. خذ من أموالهم صدقة تؤكد صدقه. أيام بيكون عمل إنسان حكي بحكي، أما الدفع في مال، في آلاف، في أموال تحبها، تحبها حباً جماً، تحب أن تكون لك وأن تنفقها على نفسك، يأتي الشرع يقول لك أنفقها، أطعم الفقراء والمساكين، خذ من أموالهم صدقة. الصدقة هنا معناها هي الزكاة هنا، لكن معنى لماذا جاءت كلمة صدقة مكان الزكاة؟ من أجل أنها تؤكد صدقك في محبتك لله عز وجل، لأنه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. خذ من أموالهم صدقة. طيب ما حكمتها؟ قال تطهرهم. الغني معرض لمرض خطير، كيف الجسم معرض لمرض السرطان؟ أخطر مرض، قاتل، مميت. الغني معرض لمرض الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الفقير معرض لمرض الحقد، يرى الأغنياء، قصور الأغنياء، مركبات، نساء كاسيات عاريات، حفلات، بزخ، يقول لك عرس كلف 85 مليون، جيء بالورود من هولندا، والثياب من فرنسا، والعطور من بلد كذا. فالفقير شايف الغنى والترف والبذخ بيحقد، فالزكاة تطهر الفقير من الحقد، والغنية من الشح، والمال من تعلق حق الغير به. الحجر المغصوب في بيت رهن في خرابه، فإذا بالمال في حق الفقير ولم يدفع بتلاقي مصادرات، حريق بمعمل 200 مليون بخمس ساعات راحوا، هي أموال الفقراء، هي أموال الزكاة ما دفعت فاحترق المعمل. ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. حصنوا أموالكم بالزكاة. لذلك الفقير يطهر من الحقد صار حارس للغني، والغني يطهر من الشح، والمال يطهر من تعلق حق الغير به، والمجتمع يطهر من تفاوت طبقي لا يحتمل. يعني والله يا أخوان، أحياناً تجد إنسان ينقب في الحاوية، في الحاوية تراها بعينك، في بلاد فيها تفاوت طبقي كبير جداً، بتلاقي طعام نفيس. والله حدثني أخ في بلد من بلاد المسلمين لا أسميه، يعني يقدم إنسان لضيوفه كلمة قاعود، يعني جمل فتي لحمه طري جداً، عليه خروف مكتف، كله رز ولحم وقلوبات وسمن، شيء طعام نفيس. المدعوين خمس أشخاص بيأكلوا واحد من 200 من الطعام، والباقي على الحاوية ما يأكل أحد من بعدنا. في بزخ وترف تخرج فيه من جلدك، وفي فقر، إنسان يأكل من الحاوية. فلذلك المجتمع اللي فيه زكاة تؤدى تفاوت طبقي كبير ما فيه، هذا المعنى الأول، تطهرهم الآن وتزكيهم. أنت تصور وزعت زكاة مالك على من حولك، 30 شخص فرضا، أنت بقلب 30 شخص كل ما التقيت معهم رحبوا، الله يخلينا إياك، الله يوفقك، الله يدين فضلك، الله يعزك. الفقير لما بتنعشه بطعام، بشراب، بكساء، بحل مشكلة، بشراء بيت، بتأمين عمل، لقى الغني فضل عليه. فالغني بيعيش بين أحباب، بين يعني أشخاص محبين يثنون عليه، فنفس الغني تنمو. أيام أب بيزوج أولاده، كل ولد ببيت بيكون ميسور، بيزور أولاده بتلاقي احترام منقطع النظير. أبل الله هيئ له عن طريق والده بيت وزوجة وعمل، فعايش مبسوط، والده سعاله بهالشيء. فأنت لما بتحسن للآخرين تملك قلوبهم، نفس الغني تنمو ونفس الفقير تنمو. هو محروم، لكن لما جاءته أموال الزكاة وانتعش بها شعر بمكانته بمجتمعه. في أناس اهتموا به، اهتموا بفقره، اهتموا بحاجته. كثير في إنسان مريض عنده مبلغ العملية لا يملكه، بيجي غني بيقول له تفضل، الله يخليك، الله يعزك، الله يمتعك بالصحة. فالفقير نمت نفسه والغني نمت نفسه، والمال ينمو، المال ينمو. أنفق بلاله ولا تخشى من ذي العرش إقلاله، أنفق بلاله، عبدي أنفق، أنفق عليك. والله في قصص بهالمجال لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. والله بهالجامع أحد إخوتنا الكرام له قريب أستاذ جامعة، فتوفي بمرض عضال، فقال لأولاده إنه الديون علي إن شاء الله، يعني هو أستاذ جامعة ودخله ماشي حاله، توقع 10,000 20-30 يعني يدفعهم. فلما سألهم بعد يومين قالوا 380,000 دفعهم. والله حدثني بالصحن ودمعت عينه، قال لي في عندي بضاعة كاذبة من 10 سنوات، إجا من اشتراها ونصيبي من الربح 380,000. أنفق أنفق عليك. وكل إنسان محسن يعرف 100 قصة 200 قصة بهالموضوع. لذلك المال يزكو، يزكو، والمال يحصن، والمال يبارك فيه، المال الذي أديت زكاته. لذلك ما لك حق توصف إنسان بالشح إذا أدى زكاة ماله أبدا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. ومن أدى زكاة ماله ذهب عنه شر ماله. المال له شر أحيانا، المال سبب دمار، المال قد ينتهي بقتل، قد ينتهي بتدمير أسرة، قد ينتهي بطلاق. لذلك من أدى زكاة ماله أذهب الله عنه شر ماله. نعم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت حق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتهم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي عليك ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ونحن على ذلك من الشاهدين. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر المحجلين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، أيها الإخوة الكرام، كثيرا ما يتساءل الإنسان عن نفسه، خاصة إذا كان مسلما بين كفار أو مستقيما بين منحرفين أو صادقا بين منافقين، هل أنا على الحق وهؤلاء كلهم على الباطل؟ كيف يستقيم الأمر؟ سؤال يفترض أنه يتكرر كل يوم، وخاصة في أوضاعنا التي نحن فيها. قد يكون الجواب في آية واحدة من كتاب الله: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. معاذيره يعني أعذاره. يعرف الإنسان نفسه، يزعم أنه على الحق وهو يعلم في داخل أمره أنه على الباطل. لكل إنسان من نفسه على نفسه شاهد في الدنيا قبل الآخرة، وهذا جزء من عقيدتنا. ويفترض دائما أن نعود إلى ما يخبرنا تعالى إياه عن بدء خلقنا، وهو أمر لا أسمعه يتكرر على ألسنة العلماء والخطباء. وأظن أن هذا من الأخطاء. نعم، علينا أن نعيد إلى الأذهان ذلك المشهد الغيبي العظيم الذي بدأ به الخلق. بدأ الله به الخلق: وإذ أخذ ربك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يخبرنا تعالى أن الأرواح كل الأرواح من آدم إلى آخر نسمة كائنة أخذت من ظهور الآباء، يعني مما سيكون، وجمعت في مكان واحد. طبعا دائما علينا أن نتذكر أن الروح سر، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. كلام يجب أن يكون حاضرا في الذهن مكررا على أنفسنا، وللتذكير الروح بضم الواو هي الروح التي بها نحيا، أما الروح بتسكين الواو فهي السرور والفرج، روح وريحان وجنة نعيم، أو كما قال تعالى عن لسان يعقوب إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، يعني من الفرج من العطاء. أما روح الله أصبح سيدنا عيسى عليه السلام اسم من إنه، لأن الله خلقه من روحه. روح الله يعني الفرج الذي ننتظره، روح الله يعني عيسى عليه السلام، يعني الخميني سماه أبوه على اسم عيسى عليه السلام، وقليل من ينتبه إلى هذا. إذن جمعت الأرواح التي هي سر، وللتذكير مرة أخرى أن الله أمرنا بالعلم في كافة المجالات، وقل رب زدني علما على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن لطالما عقدنا مقارنة بين قوله تعالى في سورة الزمر أفمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يذكر تعالى مشهدا عن إنسان يقوم الليل خوفا من جهنم ويرجو رحمة الله. أفمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. واضح، ويمتدح ربنا هنا العلم الذي يوصل إلى العبادة، العلم الأخروي، العلم الفقهي، العلم الديني. إذن يأمرنا بالعلم هنا ما يؤدي إلى الصلاة السليمة وإلى الخشوع. في سورة فاطر يأمرنا بعلم الطبيعة والطب والأجناس البشرية. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض. جدد جمع جادة طريق، وشوفوا أنتوا الطريق بالجبل، عم بيحكي عن الجبال. لما الواحد بشق طريق بالجبل يكون الجبل مغطى بالأشجار أو بالنباتات، عندما يشق الطريق يظهر التراب، هل هو أبيض ولا أحمر ولا أسود. من هون جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، هذا شيء يعني بالجزيرة العربية ما أظن يعرفونه. هذا دليل أنه في يعني شيء من الإعجاز، لأنه شفتوها أكثركم الجبال حول المدينة وحول مكة جرداء، لو فتحت فيها يعني طرق جادات ما تغير اللون، الله أعلم. إذن ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها، هذه خضراء وهذه حمراء وهذه سوداء، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، يعني سوداء كالغربان. وبعرف إذا هذه إشارة إلى الزفت الأسود لأصبح شعار للطرقات بالقرن العشرين بعد ما اخترعوا هذا الأمر، مش بعيد تكون، وإن كان لا نلزم أنفسنا بهذا الفهم، لكنه يعني لفت إلى الخلق الرباني بالأثمار والنباتات والتربة، كيف يغير الله الألوان. نعيد، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. هذا حصان أسود وهذا حصان أحمر وهذا أبيض وهذا كلب لونه كذا وهذه قطة لونها كذا، والناس هذا أبيض شديد البياض وهذا أسود إلى آخره، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. بعد ما عدد رب العالمين الخلق في الجبال في الثمار في الدواب في الإنسان، ماذا يقول؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. شو يعني؟ يعني عم بقول لك أيها الإنسان ادرس الطبيعة، الجبال، الثمار، أجناس البشر، ألوانهم، تنوعهم، هذا يزيدك إيمانا. ثم يردف فيقول، يعني لا تنسى، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تعلم الطبيعة والطب والألوان والأجناس، ولكن أتلو كتاب الله واعبده أيضا. شو بيطلع معنا في سورة الزمر أو الزمر يصح؟ دعوة إلى العلم الذي يدفعنا إلى الإيمان والخشية، وفي سورة فاطر دعوة إلى العلم الذي نفهم من خلاله الطبيعة والخلق البشري على أنواعه واختلافه. شو بيكون؟ كان في الزمان كان دائما يعني هذا الحوار موجود، انه لما ايها المسلمون، طبعا غير المسلمين المستشرقون كذا، انه بس يقول للمسلمين العلم اطلبوا العلم كذا الى اخره، يعني علم الشريعه. هون سبحان الله حكي القصه مئات المرات عن استاذ كان يدرسنا في الجامعه اللبنانيه في 72، وكان يعني من أشد الناس تعصبا، هو أصلا قوري، وطبعا من يعني جهابزة العلم والتاريخ واللغة وغير ذلك. كان يتحدث عن العلم وقال المسلمون يدعون إلى العلم، فقال له أحد الطلاب: يا دكتور، العلم الذي يقصده المسلمون هو علم الشريعة. قال له: يا سامي، بالصين في علم شريعة؟ قال له: لا. قال له: المسلمين بيقولوا اطلبوا العلم ولو بالصين. ترد عليه من نفسه رغم أنه في نفسه لا يحب أن يمتدح الإسلام والمسلمين بشيء. شو بدنا نوصل؟ مطلوب منا العلم في كل المجالات. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن كل مخلوقات الله بما فيها الحوت في البحر يستغفرون لطالب العلم. نعم، هذا يشمل علم الشريعة وكل علم مفيد. بالنهاية حتى صلاتنا، إذا طبعا هلأ صار في تطور أكثر، حتى تعرف القبلة بدك تعرف جغرافيا، حتى تعرف أوقات الصلاة بدك تعرف دورة الشمس، حتى تعرف مواقيت الصوم والحج بدك تحسب. كل شيء مرتبط بالعلم. ولا يخفى عليكم أن علماء الكبار، هلأ الخوارزمي اسمه كل يوم نسمعه، لوغاريتم بالكمبيوتر بالحاسوب، وهو من أمتن 1000 سنة وزيادة، وهو عالم مسلم. يبدأ كلامه الحمد لله والصلاة على محمد والآية الفلانية مثلا، فضلا عن كل ما ذكر أننا سبقنا العلم في البصريات في الجغرافيا. أول من رسم خريطة للعالم بدون أمريكا وأستراليا طبعا، خريطة يعني بدائية، لكن قبل كريستوف كولومبوس، قبل ماجلان، قبل هو الشريف الإدريسي. كان هذا على فكرة من نفس نسل آل حمود. المهم بدنا نوصل لنقطة، نرجع للفكرة الأولى، أن الله أمرنا بالعلم وحض عليه ورتب عليه ثوابا، وأمر بالعلم الشرعي والعلم المدني على أنواعه. هذا أمر يجب أن يكون واضح. لكن عندما وصل الأمر إلى الروح الوقفهم، هذا أكبر من استيعابكم. حتى لما واحد يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أن الإسلام يعني لا يحب العلم، لا يا أخوان، لا، لأن الله يعرف قدراتنا. والآن نسأل كل الأطباء، كل الفلاسفة، كل الكيميائيين، كل يعني أنواع العلوم، ماذا زاد علم الإنسان على صعيد الروح؟ مطلقا. حاولوا، صوروا إنسان عم بيموت بأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء، ووضعوها على الجثة على مثلا على ميزان إلكتروني دقيق ليشوفوا هل الروح وزن، هل لها لون، هل لها شكل. الله قطع الطريق عن هذا الموضوع. بعض الصورة التي نعيشها اليوم وشفناها ونراها كل يوم، أن رجل يحتضر وحوله أطباء من كل الاختصاصات ومن أعلى الاختصاصات ومن كل أنواع العالم، من كل جامعات العالم، تخرج الروح ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. ولطالما رأينا هذا المشهد بالعين كما وصف تعالى، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. أبطال، رجعوا الروح لنشوف. وللروح سرعة فائقة، لأنك أنت لما بتنام ولو لحظة والله أعلم الروح تذهب إلى الله أعلم، بتنام لحظة بتشوف منام فيك تحكي بنص ساعة ترجع بتفيق. ذهبت الروح أو جزئيا طبعا وعادت في أسرع ما يمكن، سرعة لا يستطيع الإنسان أن يضبطها ولن يستطيع. كل هذا، كل هالمفهوم هذا الذي نستطيع أن نستمر في الشرح ساعات، ضعوه في الأذهان عندما نسمع قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. هذه الأرواح جمعت، كيف؟ أين؟ ما كنهها؟ ما شكلها؟ بس واضح أنها تتكلم وأنها تعي. فإذا روحك وروحي وروح النصارى اليهود البوذيين كل الناس تعي هذه اللحظة. كيف تحولت هذه اللحظة الغيبية، نزلت إلى وجداني ووجدانك من خلال ما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم الفطرة، من خلال ما سماه الله فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الفطرة التي حدث عنها رسول الله، فقال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ويمجسانه وينصرانه. أنت عندما تنسجم بصلاتك وبالموقف السياسي إذا جاز التعبير المطلوب الذي ينتج عن الفهم الديني أو على الأقل لا يتعارض معه، أنت تعود إلى نداء الفطرة. وأما الآخر فيغالب الفطرة، يمنعها من أن تحكم عقله ونفسه، وإذا استمر في ذلك فإن الله يختم على قلبه وسمعه وعلى بصره، يجعل على بصره غشاوة. فلا تستغرب أيها الأخ أن ترى إنسان متعلم مثقف مسافر يعرف الناس ويختبر الحياة، ثم في أقل الأمور لا يعترف بحق الله عليه في الصلاة، في الصيام، في الصدق، في الاستقامة. فهذا شيء وذاك شيء آخر. لعل من أجل ذلك، هذه الصفحة 173 من سورة الأعراف، من بعد ما ذكر ربنا الموضوع ذكرنا تلك القصة التي أيضا لا يجوز أن تغرب عن بالنا، وهي قصة بلعام بن بعوراء العالم، العالم العابد اليهودي، عالم عابد الذي متعه الله بقدرة الاستجابة، فكان لا يدعو إلا ويستجاب له، لكن غلبت عليه الأنانية وحب الدنيا فأغفلت فطرته ومسح علمه وعبادته وأصبح كالكلب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا علمناه فانسلخ منها. شوف انسلخ منها، يعني كان يعني هو وإياها شيء واحد. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلث أو تتركه يلث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إذن هذا المثل واضح، العلم، الثقافة، الخبرة في الحياة ليس بالضرورة أن تؤدي إلى الإيمان، الأمران غير مرتبطين. ومن هنا لا ينبغي أن نتفاجأ كثيرا عندما نرى أصحاب الشهادات يتولون السلطات الكبرى ويعملون وفق ما يأمره الأمريكي أو الصهيوني، ويزعم بعد ذلك أنه يريد الخير للوطن. كذبوا والله، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنام محمد وآله وأصحابه وأتباعه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. نعم، إعادة تذكير بالفطرة وبتركيبة الإنسان الذي ذكرنا بعضه طبعا ضروري في هذا الوقت، ونحن نرى العالم، كل العالم بما فيه المسلمون يقفون مع الباطل. ضجيج، شوفي قصف على السعودية، أمر مستنكر لا يجوز. لك يا أولاد الكلب، ما شفتوا إن ضربت صنعاء؟ شو أصل حصار على اليمن لأي شيء؟ سنوات يريدون اختراق الحصار، قصف مطار صنعاء، ردت صنعاء بضرب بعض الأماكن بالسعودية. يا لطيف السعودية، اوعوا. شو السعودية يعني؟ واشنطن يعني تل أبيب، مش مكة والمدينة. مكة والمدينة محاصرتان، وعلماء الدين الواعون في السجون أو قتلوا. إذا كان الصحافي اللي حكى كلمتين وهو منهم وفيهم قطع إربا إربا. شو هذا؟ ضجيج من كل المكان، من هون، من عبده، من السراي، من الجامعة العربية، من الدنيا كلها. استنكار لقصف مطار صنعاء. مطار صنعاء هذا أولاد كلب يعني؟ ولاد جارية؟ نفس الشيء. استنكار، ضربوا الكويت، ضربوا بحرين. طب عم يطلع منهم صواريخ على إيران، معلش على إيران يعني يجوز؟ مدرسة أطفال، جسور، والرجل هذا الكبير المجرم الكبير بده يدمر الجسور والكهرباء، معلش؟ شو هذا؟ أي عالم هذا؟ أي مسلمون؟ استنكار كذا. طيب وما يحصل في الجنوب ويحصل في غزة يوميا بعد كل الدمار؟ بعضهم عم يغتالوا، القصفوا ذلك المكان، طلعنا على المكان خيمة. نعم، أخذ الله من الناس وثيقة، ميثاقا غليظا، أنهم يجب أن يعبدوه وأن يوحدوه وأن يستقيموا، ولكنهم جميعا كبرعام بن بعوراء أخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم وأصبحوا كالكلاب. إن أحسنت له يلهث، وإن غضبت عليه يلهث، لا يتغير الأمر. كفر قبل ذلك وكفر بعد ذلك، نفاق قبل ذلك ونفاق بعد ذلك. أنت أيها المسلم المستقيم الذي لا يغرك هذا، اعلم أن نعمة الله عليك كبيرة. احمد الله تعالى أنك استطعت أن تخرج من هذه المعمعة بإيمان واستقامة وموقف سليم، حتى لو كنت أنت ومن معك قلة في مجتمع يكثر فيه الخبث، ويرى الخبث واضح واضح. الأسبوع الماضي أتت أوامر شديدة للقوات اللبنانية أن يرفعوا مستوى الفتنة، مستوى الهجوم على الحق كله وقاحة. بقول واحد يجب أن يطهر الجيش من أنصار المقاومة. قال له المذيع يمكن هيك حسب قالوا لي مش فيه. قال له ما كل شيء لا يطلع الشيعة، شو المشكلة؟ واللي أكتر من هيك قال في 86 نائب قدموا عريضة من أجل التجديد للأمم المتحدة بالجنوب، لأنه 2026 تنتهي، شو بده يصير؟ في فراغ. 86 نائب أظن. هلا الحزب الله موقع، حتى والله أعلم لا يحرج أمام المجتمع الدولي، لأنه يعني الرسالة راحة للمجتمع الدولي. بس القوات اللبنانية قالت بشكل واضح لن نطلب التجديد لقوات القوات الدولية، لأنها لم تتصدى لحفر الخنادق وتحضير المقاومة لسلاحها خلال السنوات الماضية. لك يا ابن الكلب، مش هذه مهمتها أصلا؟ مهمتها أن تراقب الحدود من يعتدي على لبنان، مش المهم أن تمنع المقاومة. لكن اجت الأوامر من أبو عمر من غيره من مثله من اليهودي مباشر، ما بنعرف طبعا طول عمرهم في موظف، يعني في سفارة إسرائيلية كانت في جوني، كانت موجودة معروفة بفيلا كانت صاحبها قطري وتركها خلال حرب عن نحن، وأنطين كبير كتير يراه الجميع، والاتصالات يومية مع إسرائيل والذهاب والإجياب. لا هذا توقف المباشر، كيف عم تجيه الأوامر ما بعرف، ولكن ستكتشف. وهؤلاء لا يخفون هذا الأمر، ما عم يعتبروه جريمة أصلا. نحن على الفطرة التي فطرنا الله عليها، فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم حتى لو كان العدل مفقودا. لا حجة بيننا وبينكم، ما في حجة لكم علينا على الإطلاق، حجتنا هي الحقيقية، حجتكم ضاحضة. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم فرج الهم والغم عنا، اللهم أزل كربتنا، اللهم بدل شقاءنا رخاء، وبدل بؤسنا نعماء. اللهم رد كيد الكافرين اليهود والمجرمين الأمريكان والمنافقين الذين معهم، رد كيدهم في نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم، أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، غير حالنا إلى أحسن حال يا رب العالمين. ارفع المقت والغضب عنا، ألف على الحق قلوبنا، وحد على الحق كلمتنا، أخرجنا مما نحن فيه إلى النصر المؤزر المبين، واختم بالصالحات أعمالنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.
0: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تابعتم خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا في الجنوب المقاوم. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءات

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي معكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، لنتناول خلق المواساة والمؤازرة. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الرؤوف المعين، والتخلق باسم الله تعالى الرؤوف يكون بأن ترأف بالخلق وتشعر بهم وتتعاطف معهم، فتفرح لفرحهم وتواسيهم في حزنهم. والتخلق باسم الله تعالى المعين يكون بأن تقدم ما تستطيع من عون وإحسان إلى كل خلق الله. كيف تحب أن يعاملك الآخرون عندما تكون في ضيق؟ ماذا يواسيك عندما تكون منكسرا، حزينا، وحيدا، لا تدري ماذا تفعل؟ ألا تحب أن تسمع كلمة طيبة تريحك، وأن تجد شخصا يؤازرك ويواسيك ويدعمك ويقويك؟ كن لغيرك كما تحب أن يكون لك الغير. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل: يا رسول الله، أي العباد أحب إلى الله؟ قال: أنفع الناس للناس. قيل: فأي العمل أفضل؟ قال: إدخال السرور على قلب المؤمن. قيل: وما سرور المؤمن؟ قال: إشباع جوعته وتنفيس كربته وقضاء دينه. ومن مشى مع أخيه في حاجته كان كصيام شهر واعتكافه، ومن مشى مع مظلوم يعينه ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، ومن كف غضبه ستر الله عورته. وإن الخلق السيء يفسد الأعمال كما يفسد الخل العسل. أيها المستمع الكريم، لا تبخل بكلمة طيبة، فكل واحد منا يحتاجها، قد تنقذ إنسانا من مشكلة يواجهها من خلال نصيحة حكيمة أو بتشجيع على فعل ما هو خير. إن إدخال السرور على قلوب الناس لا يحتاج لمال أو قوة أو علم. فهناك أيضا كلمة طيبة وشعور قلبي ومعاملة حسنة، وما عبد الله بأفضل من جبر الخواطر. قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال أيضا: وأحسن كما أحسن الله إليك. أيها الأحبة، النية القلبية بالمواساة والمؤازرة والإحسان، سواء للإنسان أو الحيوان أو النبات أو الطبيعة، تجعل الخير يجري تلقائيا على لسانك وأفعالك، فتصبح المؤمن الذي يحبه الله ورسوله. والله يحب أن يكون المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص

يشد بعضه بعضا. وتذكر أن كل ما لديك وما أنت فيه هو من فضل الله عليك ومن إحسانه إليك. حقا من وضع جهده في معونة غيره كفاه الله تعالى جهدا كبيرا لنفسه وضاعف له أجره. قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله سبحانه قال في كتابه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن المساعدة قيمة لا تضاهيها قيمة، إذ إنها تنعكس إيجابيا على من قدم المساعدة وعلى من تلقاها. قدم خيرك، ساعد غيرك، ساعد الأعمى في اجتياز الطريق، ابتسم للطفل، كن عونا للمسن، قف ليجلس غيرك، علم الآخرين أن خدمة الناس لها مذاق لا يعلمه إلا من قام به ومن ذاق عرف. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والحديث يرشد إلى أن توحيد الله وأداء فرائض الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج سبب لدخول الجنة، كما فيه حث على التقرب إلى الله بنوافل الصوم والصدقة وصلاة قيام الليل، كما أشار إلى فضل الجهاد في حفظ الإسلام وإعلاء كلمة الله، ونبه إلى خطر اللسان والمؤاخذة على عمله، وأنه يورد النار بحصائده.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام، فنحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. أما تحديد النسل في الإسلام فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول بالدولاد: إني لأتزوج المرأة وما لي فيها من حاجة، وأطأها وما أشتهيها. قيل له: وما يحملك على ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: حبي أن يخرج الله مني من يكاثر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يكاثر النبيين يوم القيامة كثر أكثر منهم. وإني سمعته يقول الرسول: عليكم بالأبكار، البكر، فإنهن أعظم أفواها، أعذب أفواها، وأحسن أخلاقا، وأنطق أرحاما، أي أقبل للولد. ثم قال: وإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. بدويون كتار. من قرأ هذه النصوص علم يقينا أن فكرة تحديد النسل الشائعة اليوم ليست من هدي الإسلام في شيء، وهي فكرة خبيثة وأثر من آثار طغيان المادة التي سيطرت على الأفراد والجماعة. فالأسرة التي تعيش في مستوى وسط مقتصد ومورد راعيها المنفق عليها محدود، ماذا عليها لو زاد عدد أفرادها وهبط مستوى عيشها إلى ما دون ذلك؟ مع أن الرزق مقسوم، وقد يكون الولد الذي حيل بينه وبين حمل أمه به كثير الرزق، تعود بركة رزقه الواسع على الأسرة جميعها. ففي الحديث الشريف عن الجنين في بطن أمه ثم يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح جنن، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، جبريل عليه السلام. ثم ينبغي للمسلمين قبل أن ينساقوا في تيار دعوة أن يميزوا خيرها من شرها، فينظروا في من يدعوهم إليها، هل هم أعداء أم أولياء أصفياء؟ فالعدو إذا دعانا إلى تحديد النسل إنما يدعونا إلى سبب من أسباب الضعف الذي يبقينا في أثر سيطرته طول الحياة. لننتقل بكم إلى الأبناء، هبة من الله تعالى للعباد. قال الله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب من يشاء الذكور، بالقرآن، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فشغله. وقال الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. أي كثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة. وقال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام نفس الشيء: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ما عنده كان. وقال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، أي لإبراهيم. وقال سبحانه: وزكريا أيضا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا ما عنده ولد وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. وقال سبحانه وتعالى أيضا في مريم عليها السلام حين خاطبها جبريل عليه السلام، افتكروا إنسان عادي، قال: إنما أنا رسول ربي لأهب لك غلاما زكيا، نفخ نفخ. وقال أيضا جل وعلا في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي قدوة يقتضى بنا في الخير. وهذا لا يكون إلا أن يكون الداعي متقيا قدوة يقتضى فيه. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: اللهم اجعلنا من أئمة المتقين. وكان القصيري أبو القاسم شيخ الصوفية رضي الله عنه يقول: الأئمة بالدعاء لا بالدعوة، يعني بتوفيق الله وتيسيره ومنته، لا بما يدعيه كل أحد لنفسه، لا. وقال النخلي رحمه الله تعالى: لم يطلب الرياسة بل أن يكون قدوة في الدين. نعم، هكذا أمرنا تعالى أن ندعو لأبنائنا بالتقوى دائما. أدركنا الوقت وللحديث سلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. لغة العضلات. رغم بطش الشرك ينتشر التوحيد كالهواء، ينساب كالماء، يحمله نبي خلقه القرآن، نبي كريم متسامح لا يعرف الغل، يمشي ذات يوم فيصادف وثنيا يطفح بالغل تجاهه، مفتول العضلات، مفتونا بالعضلات، كل همه البحث عمن يقدر على طرحه أرضا فلم يجد. ولما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وجدها فرصة ليتسلى ويسخر منه ويضعه ضمن قائمة ضحاياه الطويلة وقصصه العجيبة التي تشد المراهقين، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من غنمه إن استطاع التغلب عليه. فرأى صلى الله عليه وسلم أن هذه الرياضة نوافذ تطل على روح تائهة حان استردادها، فوافق عليه السلام. عندها أمسك ركانة نبي الله بالطريقة التي يجيد بها طرح خصومه، ولما بدأ الأمر إذ بعضلاته وجسده وطريقته تتحول إلى كتلة تتمرغ بالتراب، أفلته صلى الله عليه وسلم، فنهض ركانة فزعا ينفض التراب والهزيمة عن جسده وثيابه. كانت نظراته وأنفاسه ورائحته الثائرة تنبئ عن تحد جديد، فأعلن بعصبية رهانا آخر فوافق عليه السلام. فجرب الرجل طريقة أشرس لا تصلح إلا للأقوياء، هزه صلى الله عليه وسلم فاضطرب وحاصت قدماه وأثارتا غبار الأرض مرة أخرى، ثم خر صريعا وأحس بعار وانكسار لم يعهده، بعار لن يمحوه سوى طرح محمد بأي ثمن حتى لو خسر بقية غنماته. لذا جعلها رهانه الأخير ورمى بكل قوته وخبرته معها. تأهب ركانة وعلى زحيره وتصبب عرقه ونتأت عروقه، فصرعه صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة. هنا تناثرت كبرياؤه فتأمله عليه السلام، فرأى نثارا لا تزيده الجاهلية إلا انكسارا، فأحب أن يبنيه من جديد بالإسلام، فرد عليه غنماته بلطف دون أن يسخر منه أو يفخر عليه. ولما هم عليه السلام بالانصراف أفاق ركانه فرأى نبيا عظيما لا يبحث عن مال أو مجد دنيوي، رأى نبيا يستطيع تمريغ أي صنديد من الوثنيين بالوحل، ومع ذلك يأبى خلقه فعل ذلك. أدمته قريش، ضربته، خنقته، شتمته، وسحلت أصحابه، فلم تسجل عليه يوما أنه آذى أحدا منها أو ضربه أو شتمه، خادما كان أو عبدا أو طفلا أو امرأة أو رجلا. عثر ركانة على روحه وعقله بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم، فأدرك أنهما أهم من تقاسيم جسده وقوة عضلاته، فأشرق التوحيد مع روحه المحررة وقال: يا محمد، ما وضع جنبي في الأرض أحد قبلك، وما كان أحد أبغض إلي منك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. انصرف ركانة أقوى من ذي قبل، أما النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه إلى حطام آخر يتكوم الآن في بيت عمه.
2: في ظلال السيرة.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رأينا أنواع وأشكال الابتلاء، لكن أعظم أنواع الابتلاء أن تبتلى الأمة كلها، تبتلى بالفساد، تبتلى بالضعف. هذا الابتلاء له أسبابه، الفسق والفجور والضعف والتخلف والفرقة والتعلق بالدنيا وكراهية الموت، ترك الجهاد، الولاء لغير المؤمنين، هذا كله ابتلاء. والابتلاء بحكام مجرمين، فاسقين، ظالمين، موالين للشرق والغرب، هذا كله من أنواع الابتلاء، وهذا لا يمكن إزالته إلا بأن نغير بأنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لكن اطمئنوا، النصر قادم ولكنكم تستعجلون، ابتلاء ستخرج منه الأمة بإذن الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا أوجد الله عز وجل خليفة له في الأرض؟ هل الله بحاجة لأناس يخلفونه في هذه الأرض؟ وهل هذه الأرض تعني شيء لله عز وجل؟ ماذا عن خطاب الملائكة؟ كيف يمكن لملائكة أن تعترض على كلام الله عز وجل؟ هم تحدثوا أن بني آدم سيسفكون الدماء، هل كان هناك بشر قبل سيدنا آدم؟ كل هذه الأسئلة مع فضيلة الدكتور العلامة زغلول نجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، إني جاعل في الأرض خليفة، هذه الآية ربما تكون من أكثر الآيات إشكالا على الفهم. كيف يمكن أن نقول للناس أن الله عز وجل بعظمته وقدرته وطلاقة هذا الخلق البديع أن يكون بحاجة لأن يجعل خليفة في الأرض، وهذا الخليفة الذي تنازع عليه حتى الملائكة؟ كيف نفهم هذه الآيات فضيلة الدكتور؟
1: أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم أخي الكريم. طبعا قبل أن أجيب على هذا السؤال، بودي أن أؤكد على أن قضية الخلق بصفة عامة وقضية خلق الإنسان بصفة خاصة من القضايا التي صال فيها العلماء وجالوا، وقضايا الخلق بما أنها قضايا غيبية، غيبة يعني كاملة تقريبا عن وعي الإنسان، إذا دخلها الإنسان بغير هداية ربانية فإنه يضل ضلالا بعيدا. فيقول لنا ربنا تبارك وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذا مضلين عضدا. ولو أن الخطاب هنا موجه إلى الجن إلا أنه يشمل الجن والإنس، لأن الجن سابقون في وجودهم على الإنس وعمروا الأرض قبل الإنس. فقال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذا مضلين عضدا. يعني لا يمكن للإنسان مهما تعاظمت إمكاناته العلمية والتقنية أن يصل إلى سر الخلق أبدا إلا بهداية ربانية. وبالرغم من ذلك فيقول لنا ربنا تبارك وتعالى في مقام آخر: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ويقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
0: جميل.
1: فإذا جمعنا بين هذه الآيات وأمثالها كثير في القرآن الكريم، أدركنا أنه على الرغم من غيبة عملية الخلق عنا، إلا أن الله تعالى من رحمته بنا أبقى لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان على فهم كيفية الخلق. وهذا الفهم لا يمكن أن يرقى أبدا إلى مقام الحقيقة، سيبقى في مجال الفروض والنظريات، ولا يرفعه إلى مقام الحقيقة إلا آية قرآنية كريمة أو حديث صحيح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذن حتى الإشارة انظروا كيف بدأ الخلق،
1: نعم،
0: لا تعني أننا سنصل إلى حقيقة،
1: لا تعني أبدا،
0: نعم،
1: إلا بالهداية الربانية،
0: نعم،
1: يعني بالقرآن وبالسنة.
0: لماذا؟
1: لأن عملية غيبية لم يشهدها أي منا،
0: مادام الله يطلب منا، نعم، أن ننظر كيف بدأ الخلق.
1: يريدك أن تفكر، يريدك أن تستخدم، نعم، عقلك وحواسك لتنظر في الشواهد التي تركها لك في الأرض وفي صفحة السماء.
0: جميل.
1: نعم. نعم. طيب لماذا قال ربنا تبارك وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة؟ الله لا يحتاج، لا يحتاجنا ولا يحتاج غيرنا من الخلق.
0: صحيح.
1: الله غني عن خلقه.
0: نعم.
1: لكنه يريد أن يعمر هذا الكون بخلق حتى لا يكون الكون خالي من الوجود يعني.
0: نعم.
1: فكان الله ولم يكن معه شيء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وجعل هذه الأرض دار اختبار وابتلاء وامتحان لهذا المخلوق صاحب الإرادة الحرة الذي خلقه ربنا تبارك وتعالى وكرمه، خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وأدخله جنته وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. وهذا المخلوق خيره ربنا تبارك وتعالى وهو في عالم الذر، تحمل الأمانة ولا لا تحمل الأمانة؟
0: يعني سيدي أرجوك،
1: نعم،
0: هذا السؤال ربما،
1: نعم،
0: من أكثر الأسئلة التي وردت على البرنامج.
1: نعم.
0: كيف أخذ الله مني هذا،
1: نعم،
0: الميثاق؟
1: نعم.
0: يعني بعضهم يقول،
1: نعم،
0: يعني هذا الدين، أنا،
1: نعم،
0: أقول لك بصراحة هناك،
1: نعم،
0: مواقع لا دينية تقول كيف يقول المسلمون أن الله،
1: نعم،
0: عرض عليهم،
1: نعم،
0: الأمانة وتركوها،
1: نعم،
0: وهو يقول في مكان آخر لا تزر وازرة وزر أخرى.
1: نعم.
0: يعني أنا ما،
1: نعم،
0: ذنبي لو عرضت الأمانة على سيدنا آدم فحملها؟
1: لا لا، عرضت علينا فرضا فرضا. يقول ربنا تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. وعلم الوراثة الآن يؤكد لنا على أن البشر جميعا، 7 بلايين الذين يملؤون جريمات الأرض اليوم، والبلايين التي عاشت وماتت من قبلنا، والبلايين التي سوف تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة، كل هؤلاء كانوا في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وأن الله تعالى استخرجهم وأشهدهم. وإذا قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول، ترد عليهم الملائكة أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين.
0: يعني هل الكافرون الآن يعني شهدوا بوحدانية الله؟
1: طبعا
0: يعني تعلم، يعني نرجو تقريب المعنى، يعني نعم. كيف يمكن نفهم؟
1: تعلم حظك أن خلايا جسد الإنسان تسبح الله سبحانه وتعالى،
0: نعم،
1: وتعبده وتحمده وتذكره رغم أنف صاحبها مؤمنا أو كافرا.
0: سبحان الله.
1: نعم، رغم أنف الكفار ورغم أنف المشركين. خلايا جسد الإنسان مزروع فيها شهادة أنه لا إله إلا الله. والعلم الآن يؤكد لنا على أن كل شيء خلقه ربنا تبارك وتعالى من الجمادات ومن السوائل ومن الغازات ومن النباتات ومن الحيوانات له قدر من الوعي، وله قدر من الإدراك، وله قدر من الشعور، وله قدر من الانفعال، وله قدر من القدرة على التعبير. فالناس حقيقة عايشة في ظلام، الناس لا تدرك هذه الحقائق. يعني ذرات جسدي تسبح الله ليل نهار رغم أنفي، فإذا انسجمت معها كان هذا مردود علي إيجابي، وإذا خالفتها ستسبح رغم أنفي.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: ماذا عن الجمادات؟ يعني أنت تذكر الآن
1: الجمادات ثبت
0: هي جماد.
1: نعم.
0: نعم.
1: بس أثبت العلم أن قفز الإلكترونات من مدار إلى مدار حول نواة الذرة هو لغة، لأن تختلف نبراتها من مرحلة إلى مرحلة.
0: نعم.
1: فعظمت هذه الأصوات ووجد أنها لغة، وأنها لغة معبرة عن أشياء لا يستطيع الإنسان أن يفهمها. النبات له لغة، الحيوان له لغة، ولذلك يقول لنا ربنا تبارك وتعالى في سورة الإسراء بسم الله الرحمن الرحيم تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
0: يعني كلمة أنه لا تفقهون تسبيحهم أشرت الآن إلى معنى لطيف.
1: نعم.
0: أنه إذا توافق هذا التسبيح،
1: نعم،
0: الخارجي مع التسبيح الداخلي كان، نعم، إنسان في نعيم. ولكن لماذا يخفى عنه هذا التسبيح؟ لماذا لا نسبح؟
1: لو سمعه الإنسان لفقد عقله.
0: نعم.
1: لو سمع الإنسان تسبيح الحصى وتسبيح المياه وتسبيح الهواء فقد عقله.
0: الله،
1: يعني ما تستقيم الحياة أبدا. فمن رحمة الله بنا أنه حجب ذلك عنا، ولكن سمع تسبيح الحصى في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاه لأبي بكر سمع التسبيح، أعطاه لعمر سمع التسبيح، أعطيه لرابع لم يسمع التسبيح.
0: سبحان الله. سبحان.
1: نعم.
0: الله. طيب ماذا عن وجود الإنسان كخليفة لله؟
1: نعم. أنا أقول أن الله سبحانه وتعالى يعني عرض على كل بني آدم وهم في عالم الذر أن يتحملوا هذه الأمانة. الأمانة معنى حرية الإرادة، يعني أن يكون الإنسان مطلق الحرية فيما يختار حتى يكون محاسبا على أعماله.
0: يعني هذا المعنى أنا بصراحة أول مرة أسمع.
1: نعم. نعم.
0: أعلم أن الأمانة هي أمانة الدين، ناس يقولون أمانة العلم، أمانة التوحيد. مرة ثانية لتعريف هذه.
1: نعم. إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
0: نعم.
1: الأمانة هي حرية الإرادة، فالإنسان مخلوق مكلف له إرادة حرة، ومن الله عليه بالعقل وله القدرة على أن يزن الأمور.
0: نعم.
1: في حدود المطلوب منه يعني.
0: نعم.
1: لذلك استخلفه ربنا تبارك وتعالى في الأرض بإعطائه هذه حرية الإرادة، وقال له افعل ما تشاء وأنت محاسب عليه.
0: وهذا حتى اللحظة، يعني الإنسان يستطيع أن يعيش عيشة الإنسان فيختار، ويستطيع أن يعيش ما دون ذلك فيفعل ما يؤمر. وكثير أولئك الذين يرغبون بهذه الحياة الدنية التي هي دون البشر، لكن هناك فعلا من ينفي عن نفسه هذه الحرية.
1: القرآن يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل.
0: سبحان الله.
1: بل هم أضل، يعني لأن الأنعام تعبد ربها كما يعبد ربه رب العالمين كل شيء في الوجود. فعملية الاستخلاف يعني فرصة لاختبار إرادة الإنسان. الحرة هذه كيف سيوجهها، إلى الخير أم إلى الشر؟ والله أعلم بكل فرد منا، ولكنه أراد أن يقيم الحجة على كل منا بعمله. سيعرض على كل إنسان منا يوم القيامة فيلم تسجيلي من لحظة ميلاده إلى لحظة وفاته، ويقول له رب العالمين اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا هو الهدف من الاستخلاف، فترة اختبار وفترة ابتلاء يثبت الإنسان في نهايتها جدارته بالجنة أو استحقاقه للنار.
0: البعض يقول ما دام الله عز وجل يعلم النتائج مسبقا، لماذا هذا الخلق ابتداء؟
1: نعم، هو طبعا لو أدخل أهل النار في النار لجأروا بالشكوى، يا رب لماذا أدخلتني النار؟ ولن يكون من عدل الله المطلق أن يقول له أنا أعلم أنك أنت ستكون فاجرا، لا، أعطاه الفرصة على الأرض ليثبت بعمله أنه يستحق النار. وفعلا من أهل الأرض الآن من يستحق أن يخلد في النار، ومن أهل الأرض من يستحق أن يخلد في الجنة. فهو الاستخلاف يعني النيابة عن الله سبحانه وتعالى في إدارة أمور هذه الأرض في حدود قدرات كل فرد منا لفترة محددة وهي أجله، ليثبت في نهاية هذه الفترة جدارته بالخلود في الجنة أو استحقاقه للخلود في النار.
0: تحدث الدكتور عن معنى يجب أن نتنبه إليه، أن الإنسان مخير حتى اللحظة في أن يعيش حياة كريمة كما أمر الله عز وجل، أو أن يعيش دون ذلك فيبقى بلا اختيار بلا إرادة. المعنى الذي طرحه فضيلة الدكتور أن الإنسان عندما خير في بداية الخلق خير أن يكون حرا ذا إرادة، يستطيع أن يختار ما يريد في هذه الحياة. فضيلة الدكتور، يعني هناك تساؤل ربما يعني وخاصة في مصر بلد العلم والعلماء أثيرت شبهة كبيرة جدا، هل كان هناك خلق قبل سيدنا آدم؟ عندما قالت الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، هل كان للملائكة علم بهذا الخلق؟ ما حقيقة هذا الموقف؟
1: بارك الله فيك. هو طبعا من الثابت من السنة ومن القرآن أيضا الكريم أن الجن عمروا الأرض قبل الإنس.
0: نعم.
1: والجن خلق مكلف صاحب إرادة حرة تماما كخلق الإنس، وهؤلاء الخلق الجن أفسدوا في الأرض إفسادا عظيما، كان منهم الصالحون ومنهم الطالحون، والطالحون منهم أفسدوا وأراقوا الدماء وسفكوا الدماء، ويعني أفسدوا في الأرض إفسادا كبيرا.
0: هل كانت لهم طبيعة بشرية؟ هناك دم ولحم؟
1: ليست بشرية. لا ليست طبيعة. لهم طبيعتهم الخاصة.
0: نعم.
1: يعني نحن خلقنا من طين، إيه علاقة الدم بالطين؟ هم خلقوا من النار.
0: نعم.
1: الله قادر أن يجعل من النار دم.
0: نعم.
1: ويجعل من النار إمكانية للقتل.
0: صحيح.
1: خاصة والجن منحوا القدرة على التشكل، خاصية لم تمنح للإنس يعني. فهم أفسدوا في الأرض وأراقوا الدماء وسفكوها وخربوا تخريب كبير، فحكم الملائكة على خلق آدم عليه السلام أو وذريته، لأن كلمة خليفة مش مطلقة على آدم وحده، على آدم وذريته إلى يوم الدين.
0: ليس خليفة، ليس
1: لا لا
0: ليس آدم عليه السلام،
1: يعني هو يعني أفرد الوصف يعني هنا، لأن آدم كان يحمل ذريته بأكملها في صلبه لحظة خلقه.
0: أنت نعم. تحتاج إلى توضيح.
1: نعم.
0: ذرية آدم بالكامل كانت في صلب سيدنا.
1: نعم.
0: آدم.
1: نعم.
0: هل هذا الكلام يعني قرآني فقط أم
1: قرآني وعلمي؟ قرآني وعلمي أيضا.
0: نرجو توضيح.
1: يعني حينما يولد مولود الآن، هو خلقه ربنا تبارك وتعالى من خلية ضئيلة جدا من الأب وخلية ضئيلة جدا من الأم، ثم ينمو على غذاء أمه، على دم أمه أولا، ودمها مستمد من غذائها وغذاؤها مستمد من تراب الأرض. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى أنه خلقنا من تراب، هذا صحيح.
0: نعم.
1: ونرى هذا يحدث في أيامنا.
0: نعم.
1: طب الابن ده بينتهي نسبه إلى أب وأم، والأب بينتهي نسبه إلى أب وأم، والأم ينتهي نسبه إلى أم وأب.
0: نعم.
1: وهكذا. لما أسير بهذا التسلسل أجد أن 7 ملايين إنسان الذين يعمرون الأرض اليوم، والملايين التي عاشت وماتت والتي سأتي من بعدنا، كل هؤلاء ينتهي نسبهم إلى أب واحد وأم واحدة.
0: يعني أصل الخلق يعني.
1: نعم.
0: كاني فهمت منك أن مجموع هذه النطف كانت موجودة في صلب سيدنا آدم.
1: طبعا.
0: أم أن المعنى هو أن سيدنا آدم هو كان أصل هذه الذرية؟
1: لا لا،
0: ثم
1: لا.
0: توارث
1: لا.
0: ذلك الناس.
1: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول: ما من نفس منفوسة إلا ولها في علم الله كتاب. ويقول أن النطفة قد تحمل صفات إلى آدم عليه السلام.
0: سبحان الله.
1: نطفة الوليد الآن يعني الذي يخلق منها الوليد الآن. تحمل صفات إلى آدم عليه السلام. فأقول يا أخي الكريم يعني أن من الثابت علميا من خلال علم الوراثة أن كل من خلق من ذرية آدم والذين سيخلقون إلى قيام الساعة كانوا في صلب أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء أيضا لحظة خلقهما. وأن لذلك إذا أخذ الله عليهم العهد فهم ملزمون جميعا وأخذوه بحرية كاملة لم يرفضه أحد. ولذلك يعني محاولة التملص من هذا العهد الآن يعني خدعة يخدع الإنسان بها نفسه. يعني فأقول يا أخي الكريم أن الخلق جميعا كانوا في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن علم الوراثة الآن يقول أن الصبغيات أو الكروموسومات تنقسم، وحينما تنقسم تبني هذا الجسد ويتخلق منها الخلايا التناسلية وترد بالتدريج إلى أب واحد وأم واحدة. ولذلك رب العالمين يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم لآدم وآدم من تراب.
0: يعني ما نشاهده الآن من اختلاف أشكال البشر
1: ماذا من طلاقة القدرة الإلهية
0: يعني هل من منا كان على صورة سيدنا آدم؟ هل هم العرب؟
1: لا
0: الأفارقة؟
1: لا
0: السود؟ يعني البيض؟
1: يعني هو طبعا يعني من عظمة الخلق أن الشفرة الوراثية في داخل الخلية الحية تشغل حيزا أقل من واحد على نصف مليون من المليمتر. نعم. ولكنها إذا فرضت يصل طولها إلى قرابة المترين، وهذان المتران بهما 18.6 بليون قاعدة كيميائية.
0: هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل أكثر.
1: نعم.
0: ماذا نعني بالشفرة الوراثية كي نبسطها للسادة؟
1: يعني الصفات التي يهبها ربنا تبارك وتعالى لكل فرد منا.
0: نعم.
1: تكتب في داخل الشفرة الوراثية.
0: ما هي يعني؟ هل هي يعني الخلية التي
1: لا نواة الخلية، هي في نواة الخلية.
0: نعم.
1: كيان صغير في داخل نواة الخلية.
0: نعم.
1: هو الذي يعطي كل الأوامر للخلية، هي عقل الخلية.
0: نعم.
1: شفرة وراثية. طيب الشفرة الوراثية فيها 18.6 بليون يعني 1,000,000,000 قاعدة كيميائية.
0: ما شاء الله.
1: طبعا فربي بيعطي لكل إنسان من هذا العدد الكبير صفات خاصة وتبقي باقي الصفات مستترة يظهرها في أجيال تالية أو كانت في أجيال سابقة.
0: يعني يمكن يعني لإنسان أسود أن يكون أحد ذريته من البيض أو أبيض
1: طبعاً
0: أن يكون أحد ذريته من السود.
1: وهذا حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: جاءه أحد المسلمين يشكو أن ولد له ولد أسود وشك في زوجته ويعني جاي ثائر الراجل والدنيا يعني مش سيعة. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال له ما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق يعني أسود؟ قال نعم. قال له إيش اللي جابوا الأورق هذا؟ قال لعل نزعوه عرق. قال له ابنك لعل نزعوه عرق.
0: سبحان الله.
1: عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلم الوراثة الآن يؤكد ذلك. نعم. وتنوع الأعراق يعني من طلاقة القدرة الإلهية. يعني صور حضرتك يعني بالرغم من التباين في الشكل بين الأعراق المختلفة الصينيين والزنوج والأوروبيين والعرب
0: جداً.
1: نعم.
0: نعم.
1: لكن سبحان الله يقول علماء الوراثة الآن أن البشر جميعا يتشابهون في تركيب الحمض النووي الذي تكتب به الشفرة الوراثية بنسبة 99.9% ويختلفون في 1% فقط.
0: هذا يسموه الDNA. يعني ماذا يقصد بها؟ هي كلمة نستأنسها.
1: الحمض النووي. الحمض النووي.
0: يعني كيف يكتشفون هذه
1: الدراسة طبعاً يعني دراسة. نعم. تحليل كيماوي وتحليل.
0: يمكن لجزء من الإنسان أن يكتشف فيه خصائص هذا الإنسان كاملة.
1: هو بيحاوله طبعاً. نعم. موضوع الجينوم أو قراءة الشفرة الوراثية للإنسان أنفقت عليه يعني أكثر من 3 بلايين من الدولارات. شاركت فيه عدد كبير من دول العالم ولم يكتمل إلى الآن يعني قراءة الشفرة الوراثية للإنسان. بيحاولوا يعرفوا الجينات أو المورثات التي تعطي صفات معينة حتى يعالجوا هذا القصور في بعض الذين يعانون من بعض الأمراض. لكن لذا أريد أن أقوله يعني من طلاقة القدرة الإلهية أن يتشابه البشر جميعا حتى لا يقول الناس أن البيض أفضل من السود أو السود أفضل من الصفر أو الصفر أفضل من السود، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربيين على عجمين إلا بالتقوى، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فأقول يا أخي الكريم أن يختلف الناس في 1/10%، ومن هذا 1/10% تستطيع طلاقة القدرة الإلهية أن تعطي كل فرد من بني آدم صفة وراثية خاصة تميزه عن غيره،
0: سبحان الله،
1: وتصبح الشفرة الوراثية علامة مميزة للفرد، أدق من بصمة الإبهام أو أدق من بصمة الصوت أو بصمة العين أو بصمات كثيرة أعطاها ربنا تبارك وتعالى للإنسان.
0: سبحان الله.
1: هذه طلاقة القدرة الإلهية من 1/10% يعطي لهذه الملايين التي لا تحصى لكل فرد يعني بصمة وراثية مميزة له لا يتفق فيها اثنان، حتى التوائب الذين جاءوا يعني من بطن واحدة لا يتفقان فيه.
0: يعني ماذا ينظر العلم الحديث عندما يقرأ هذه الحقائق؟ يعني
1: نعم.
0: لا يمكن الآن، لا يمكن أنا أتصور يعني
1: نعم.
0: الإنسان أن يصنع أي مادة على وجه الأرض
1: نعم.
0: يستطيع أن يجعل هذه الصناعات يعني بهذا العدد الهائل أن يستطيع يضع لها بصمة مميزة كل واحدة تختلف على الآخر.
1: يعني
0: ماذا يقولون عندما يقرؤون هذه الآيات؟
1: والله سبحان الله، يعني هناك فرق كما أشرت من لحظة بين العلم والهداية، بين المعرفة والهداية. المعرفة يعني قد ينالها الإنسان، ولكن إذا لم يكن صادقا في بحثه عن الحقيقة قد لا يهتدي أبدا. يعني علماء الخلية الآن يقولون أن متوسط قطر الخلية الحية في جسم الإنسان أقل من 3/100 من المليمتر. يقول هذه الخلية تفوق في تعقيدها وكفاءة أدائها أكبر المصانع التي بناها الإنسان، بل التي فكر في إنشائها ولم يتمكن من تحقيق ذلك بعد. هذه الخلية أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على إنتاج أكثر من 200,000 نوع من البروتين، تعجز أكبر المصانع التي أنشأ الإنسان عن بنائها.
0: حجمها مرة ثانية
1: 3/100 من المليمتر أو أقل من ذلك.
0: الله أكبر.
1: نعم.
0: يعني لا ترى إلا بالمشار
1: طبعاً
0: الإلكتروني.
1: طبعاً.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: طلاقة.
1: فالحقيقة العلم الآن الذي بدأ بمفاصلة مع الدين في الحضارة الغربية في عصر النهضة هو الذي يؤكد على كل القيم الإسلامية التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: إذن من خلافة الله لهذا الإنسان في الأرض عندما جعله خليفة أن ينظر إلى هذه الأشياء، أن ينظر إلى خلقه في
1: بدون شك.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: العظيم.
1: قل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قل وفي الأرض آيات للموقنين. ولما نزلت الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويل لمن استمع إلى هذه الآية ولم يتفكر فيها.
0: يعني التفكير
1: بفريضة
0: إسلامية.
1: فريضة إسلامية.
0: هذا مبحث هام، يعني يجب أن نتنبه إلى هذا الأمر. كما نقول أن الصلاة فريضة وأن الزكاة فريضة، فإن التفكير فريضة إسلامية. هذه الآية اسمح لي فضيلة الدكتور سنتابعها في الحلقة القادمة
1: إن شاء الله،
0: سنبدأ بها بعون الله عز وجل، سنتحدث عن هذا الخلق البديع من خلال القرآن الكريم، ربما سنناقش هذه القضايا مع الجانب العلمي، هل هناك توافق فعلي مع القرآن الكريم وما أتت به النظريات الحديثة؟ هذا ما سيجيب عليه فضيلة الدكتور زغلول النجار في الحلقة القادمة من أفلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل اسمه مصطح ابن أثاثة كان في مكة وهاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. أم مصطح تصير بنت خالة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أمه بنت خالة أبو بكر. ومصطح لما توفي أبوه كان صغيرا يتيما وما عنده أحد ينفق عليه. من اللي كان ينفق عليه؟ ولد خالة أمه اللي هو أبو بكر رضي الله عنه، اعتبره يتيم ومسكين ورجل صالح من الصالحين ومهاجر في سبيل الله وما عنده أحد، وعمر أقر أبو بكر قريب منه، فإذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يتولى النفقة على مصطح سنوات طويلة، حتى جاءت سنة من السنوات وتكلم الناس في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بدأ الناس يتكلمون، صفوان بن المعطل وأخذ ينشر الخبر، وعبد الله بن أبي بن سلول تولى كبره، شاف فرصته وبدأ ينشر الخبر أن عائشة فعلت ما فعلت مع ذلك الصحابي. طبعا هذا الكذب وهذا الإفك انتشر بين المنافقين، لكن سقط في هذه الفتنة بعض يعني من كانوا في غفلة من أمرهم من الصحابة رضي الله عنهم، كحسان ومصطح ابن أثاثة. مصطح منه؟ قريب حق منه؟ حق أبو بكر. مو بس قريب له، اللي رعاه منذ صغره منه؟ أبو بكر اللي هو أبو عائشة رضي الله عنها. وعائشة ما كانت تدري عن شيء. عائشة في أول الأيام الناس يتكلمون ورسول الله سمع بالخبر، وحزين النبي صلى الله عليه وسلم حتى الوحي ما نزل، وكانت المدينة كلها في هم وغم، وعائشة كانت مريضة راجعة من السفر وجالسة في البيت أيام ما تدري، ما تخالط أحد ولا تطلع عند أحد ولا تعرف الناس شنو قاعدين يقولون فيها. شوف الطاهرة المسكينة العفيفة ما تدري شنو الناس يتكلمون فيها. نرجع حق مصطح. عائشة كانت طالعة في تلك الليلة تروح الكنف يعني الخلاء يقضون حاجتهم، ما كان عندهم أماكن قريبة من بيوتهم، يذهبون لمكان شوي بعيد يقضون فيه الحاجات، طبيعة أهل المدينة. وطالع ذاك اليوم مع منو؟ مع أم مصطح ابن أثاثة. اللي قاعد يتكلم في منو؟ يتكلم في عائشة. شوف سبحان الله، وهي تمشي مع أم مصطح عثرت أم مصطح في مرطها، طاحت بثوبها، فقالت تعس مصطح، دعت على ولدها، فزعلت عائشة. شوف شلون الأخلاق، قالت أتسبين رجلا شهد بدرا؟ يعني ولدك مو أي ولد، ولدك من الصالحين اللي حتى بدر واللي شهدوا بدر مو أي ناس، لأنه ما كان واجب على كل الناس، 314 واحد لهم فضل هذيل. إيه لم تسمعي ما قال؟ قالت وما قال؟ شنو يقول مصطح؟ تقول فأخبرت عائشة بقول أهل الإفك، شنو قاعد يقول مصطح مع الناس. يا الله، هذه أول مرة تسمع عائشة بالخبر. طبعا معروفة القصة، قصة الإفك، بعدين نزلت الآيات في براءة عائشة. ما تمنى قصة الإفك الحين، لكن يهمنا شنو سوى أبو بكر مع مصطح بعد ما انتهت الحادثة وأنزل الله براءة عائشة رضي الله عنها. وكان ممن تكلم في عائشة مصطح، أنا أعطيك من الأموال وأنا أنفق عليك، وأنت ابن خالتي، يعني ابن بنت خالتي، أنت قريبي وتفعل فيني كل هذا الفعل، يعني شيء صعب ترى. شنو سوى؟ طعن في بنته. ترى يا جماعة، لو الواحد يتكلم في عرضك أنت وينتشر الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي، تخيل يتكلمون في عرضك أنت، شو يصير فيك؟ ما تنام الليل، يمكن يصير فيك اكتئاب، القهر يذبحك،
شلون لو طعنوا ببنتك؟ ترى أصعب من الطعن فيك. وكيف لو كانت ابنتك أطهر الطاهرات، عفيفة العفيفات، ومع هذا يتكلم أحد الناس بعرضها، شو تسوي فيه؟ طيب تخيل لو هذا قريبك، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. تخيل لو هذا القريب أنت اللي تتكفل فيه وتنفق عليه من صغره، شو يصير فيك؟ جاء أبو بكر قال أخبرني عنك، أنت ابن خالتي، ما حملك على ما قلت في عائشة؟ ليش؟ حسان رجل من الأنصار مو من قومي، حمنة بنت جحش امرأة ضعيفة لا عقل لها، عبد الله بن أبي رجل منافق، أنت مثل عيالي منذ أن مات أبوك وأنت ابن أربع حجج، عمرك 4 سنين، أنفق عليك وأكسوك وأفعل لك ما قطعت عنك النفقة يوما من الأيام، وتقول هذا؟ ليش؟ أبو بكر متضايق، ليش فعلت هذا الأمر؟ قال والله لا أنفق عليك بعد اليوم، أنا ما راح أسوي لك شيء، لكن نفق بعد اليوم لأنه مو واجب على أبو بكر أصلا، ما راح أنفق عليك بعد اليوم، ومن حق أبو بكر أن يفعل هذا، هذا العدل. لكن أبو بكر غير عن الناس، الله ما يبي أبو بكر ولا يمس بشعرة في الكلام فيه، أبو بكر غير عن الناس، مع أنه من حق اللي فعل أن يقطع النفقة عن مصطح، ويستحق مصطح هذا الأمر، لكن الله يبي من أبو بكر مو العدل، يبي منه الفضل أعظم من هذا. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، هو قريب، والمساكين، هو مسكين، والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لما نزلت الآية على أبي بكر، شوف القلب المؤمن، شوف الصدر النظيف، شوف القلب الأبيض، قال: أما وقد أنزل الله هذه الآيات، لأعيدن النفقة لك ولأضاعفنها لك، مو بس أعيدها، أضاعفها لك يا مصطح. ترى ما حد يسويها إلا رجل مثل أبي بكر رضي الله عنه، صعب يفعلها أي إنسان، لكن فعلها من؟ أبو بكر. تكلم في ابنته الشريفة الطاهرة وبرأها الله، ثم عفى عنه، رجاء أن يعفو الله عز وجل عنه. نلقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: من أهم السنن المنسية في حياتنا سنن وآداب النبي عليه الصلاة والسلام وقت النوم. النوم نشاط بدني لكنه مرتبط جدا بالروح. كتير تصحى من النوم مقريف وتحس ان قلبك مقبوض، وكتير تصحى من النوم وانت مبسوط كده وحاسس ان انت يومك هيبقى حلو. ده مرتبط بصعود الروح عند الله. ربنا اللي قال في القرآن ان النفس بتصعد عنده واحنا نايمين. في شيء بيحصل في الروح. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يتوفى الأنفس حين موت.

كان عليه الصلاة والسلام بينام، فتصعد روحي وتنزل في سكينة ولا نايم على حالة غير كده. والنبي كان ليه عليه الصلاة والسلام سنن وآداب بتاخد منه وقت بسيط، بس بتاخد منه وقت، ومستحيل النبي ياخد لحظة من عمره إلا وهو في أشرف وأقرب وأتقى الأحوال مع الله. فحاول إنك أنت ما تخشش كده السرير إلا لما تبص على السنن دي. السنة الأولانية الوضوء. الوضوء بنغسل فيه جسمنا، بس هو بيأثر على الروح، وإلا ما كناش نتوضأ قبل المواجهة الشريفة في الصلاة قبل ما نصلي لربنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك في السنة الأولى في سنن النوم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. بس خش السرير بس متوضي، اعمل كده لو تقدر. السنة الثانية إن الإنسان ينام على جنبه الأيمن برضو لو تقدر. كل دي سنن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، فبينام على جنبه الأيمن ويحط كده إيه خده الشريف على إيديه. لو قدرت اعمل كده، ما قدرتش حاول تتمرن على الوضع ده، بس في الآخر هي سنة لو قدرت. السنة الثالثة ودي أهمهم، إنك تقول أذكار النوم. ولو سمحت أنا هقول لك أربع أذكار، قول واحد منهم أو قولهم كلهم، من أقول لك الطويل والأقصر والأقصر، بس دخل روحك في حالة النوم بعد الأذكار دي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى فراشه قال: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أنا ذا أحب الأدعية إلى قلبي، ولما وظبت عليه حسيت بحاجة مختلفة في نفسيتي وأنا داخل أنام. الدعاء اللي أقل منه شوية يعني طويل بس أقل منه، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى فراشه قال: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يا رب أنا أحط جنبي بسم الله، لو مسكت روحي عندك ارحمها، لو نزلتها تاني في جسمي عشان أكمل فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. الدعاء الثالث كان النبي عليه الصلاة والسلام يحط إيده اليمين تحت خده ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. الدعاء الأقل منه أقصر واحد: باسمك اللهم أموت وأحي. دول أربع أدعية. خش بروحك وانت نايم، علشان لما تنام ونفسك تصعد إلى الله في سكون وترجع لك في سلام. ومن ضمن الأذكار المهمة جدا، طويلة شوية هتاخد منك دقيقتين قبل ما تنام، بس ليها فرق كبير جدا في الروح قبل ما تنام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع كفيه ثم يتفل فيهما ثلاث مرات، ثم يقرأ الإخلاص قل هو الله أحد والمعوذتين الفلق والناس مرة، ويمسح جسمه ما أقبل به وأدبر، يعني كل اللي إيديه توصله من جسمه، وبعدين ويقرأ الإخلاص قل هو الله أحد والمعوذتين الفلق والناس تاني، ويمسح ثلاث مرات. كان يعمل كده، تفرق معاك جدا في سكينة روحك قبل ما تخش للسرير. السنة الرابعة دي للشخص اللي داخل السرير تعبان جدا وعنده عدد ساعات نوم قليلة وعايز يصحى قوي. ستنا فاطمة وسيدنا علي بن أبي طالب طلبوا من النبي خادم يساعدهم في شغل البيت، ما كانش عنده قدرة أنه يمدهم بخادم، فقال: ألا أخبركم بما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتم إلى فراشكما فكبر 34 الله أكبر، وسبح 33، واحمد 33 سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، ذلك خير لكما من خادم. يبقى جربها وشوف ازاي لو انت غصب عنك يعني عندك حاجة لازم تصحى لها بدري تصحى ان شاء الله بقوتك. اما السنة اللي بعد كده وهي سنة لو فقت، لو قلقت في وسط الليل. اللي بيقلق في وسط الليل كده بيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا دعا استجيب له. قلقت وبعدين يعني إيه عارف زي ما جالكش نوم، قول الذكر ده كده وده يبقى يدعى، إن شاء الله تروح في النوم على طول ويغفر لك ذنبك. أما السنة رقم 6 وهي دعاء الاستيقاظ من النوم. لما تقوم من نومك في أدعية جميلة جدا. أول دعاء: الحمد لله الذي عافاني في جسدي، قمت بصحتي. الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي
وأذن لي بذكره. يلا نقيم يوم

0: جديد في إذن من ربنا، إن أنا إن شاء الله أذكر ربنا. الدعاء الثاني: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. معنى الدعاء ده الحمد لله أن ربنا صحاني بعد النوم، وفي نومة بعدها صحيان على الحساب، النشور يوم تنشر الكتب عشان نتحاسب. فبتفكر نفسك بلقاء ربنا: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أما السنة السابعة من سنن النوم هي أنك أنت ما تقصرش في حق نفسك في عدد ساعات النوم. بتشتغل، بتدرس، أيا كان، ما تنامش أقل من 6 ساعات في اليوم، من 6 لـ 8 ساعات، بشرط أنك أنت تاخد القسط الوافر عشان وانت صاحي تبقى جد وما تضيعش وقت. فسيدنا عبد الله بن عمر، النبي عرف أنه ما بينامش بالليل أنه بيصلي، قال له لا ما تعملش كده، أخبرت أنك لا تنام بالليل، وبعدين النبي نهى ثم قال: إن لبدنك عليك حقا. فنام كويس، وزي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى ابن عمر ان هو تعدي عليه ايام ما ياخدش قسط وافر من النوم، فيبقى دايما طول اليوم همدان وتعبان. فدول 7 سنن من سنن النوم اللي ليه علاقة في ديننا قوي بوصل الروح بربنا سبحانه وتعالى.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نحن في زمن يرفض الكثير منا سماع الحقيقة فيه ويفضل المجاملة والنفاق. هناك نوعان من الحقيقة، حقيقة تقال لتسمو بك، وحقيقة تقال لإزعاجك. والفطن العاقل يعلم الفرق بين الحقيقتين، لأنه تعلم كيف يحب نفسه، كيف يقدرها، وكيف يحب قدرها. الإنسان يتغير، وفي مراحل تغييره وحياته الطبيعية قد يغضبكم وقد يسعدكم، قد يكون فوضويا وقد يكون طفوليا، وقد يكون حالما وقد يكون محبا، وإنه لأمر طبيعي. وسأتحدث عن وجهة نظري، فأنا أحب أخطائي وأحب كيف تهذبني الحياة، وقد أحببت عثراتي لأنها تعلمني كيف أتخطاها. أحببت ما أنا عليه، فأنا لم أخلق مثالية، إنما خلقت لأكون كما أنا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يا عقاب قول لجماعتنا يريحوا هان، هذه المنطقة منيحة.
1: حاضر يا عمي.
0: اطلع لي في خرج الجمل بتلاقي كيس قهوة، هاته بسرعة علشان أحط على أصبع الولد، أصبعه بنزف.
1: أنا خايف يا عم أبو حميد يكون الولد تسمم، لأني لما جبته من الواد كان الكلب يأكل في أصبعه.
0: يا عقاب جيب القهوة ما تكثرش هرجة.
1: خد يا عم.
0: يا حرام عليهم، الولد بتألم.
1: يا عمي مش أبو راجح إلا عراس الجبل بطبب الجروح؟
0: صحيح يا عقاب.
1: خلينا نروح له عشان يقص أصبعه ويلفه.
0: ولك كيف يقص أصبعه؟
1: يا عم أبو حميد أصبعه يده بالجلدة مسكاه.
0: والله خايف الولد يموت بين يدينا.
1: انشد يا عم انشد ونروح على أبو راجح.
0: طب يلا قولهم يتوكلوا على الله ويقوموا.

0: عبيد يا عبيد،
1: شو في يا حابس؟
0: اطلع بسرعة، ركب فرسك بسرعة
1: يا حابس. انا مكسر وتعبان من ورا قصة الحلال.
0: يا عبيد اطلع، يا عبيد اطلع، انا عندي مصيبة.
2: شو اللي صار يا حابس؟
0: يا عبيد بدك تدور معاي على ابن فارس.
2: دور على فارس ابنك الرضيع؟
0: وانا كم ابن الي غيره؟ عبيد انت صاحبي ورفيق عمري، انا عندي مصيبة وبدك تساعدني يا عبيد.
2: طيب شو اللي صار يا حابس احكي لي.
0: لما كنت عندك وقلت لك طردت وردة، اتريها راجع على البيت وسارق الولد وما اخذ ابنها ولحقتها.
2: طيب وبعدين؟
0: ولما لحقتها ما لقيت الولد معاها، وقالت لي خبيته عند الواد، ربطها بالفرس على بال ما وصلت الواد، بس ما لقينا الولد.
2: أكيد مخبياه عند حدا، كان عصيت عليها يا حابس.
0: وردة ماتت يا عبيد.
2: ماتت؟ كيف يا حابس؟
0: بعد ما ضليت أجر فيها بالفرس طلعت روحها عند الواد ورميتها في الواد للوحوش تكلها.
2: أنت مجنون يا حابس؟ تقتل مرتك؟
0: أنا مش في مرتي يا عبيد، ومش في النصايح تبعوتك. أنا جاي عشان نطلع نروح ندور على فارس، مش جاي أسمع منك ولا لوم ولا تأنيب، بكفي.
3: قصدهم انتهى هان يا عمران، شكلهم من أصحاب القرية هادي.
4: طيب خلينا نخش القرية ونسأل يابا.
3: اسمع يا عمران، خلينا نضبط في الشجر من هان للفجر إلا ما يمر حدا ونسأله عنهم.
4: حاضر يابا. يابا يابا، صوت خيل، صوت خيل جاي من بعيد.
3: البد البد يا عمار، البد البد وما ترفع راسك.
2: فتشنا كل القرية وكل الواد شبر شبر يا حابس، وما لقينا إلو أثر.
0: عقلي بدي يطير من راسي يا عبيد، مش عارف وين راح ابني. تقول الأرض انشقت وبلعته.
2: حابس انت وين قتلت وردة؟
0: هناك يا عبيد في آخر الواد، رميته هناك.
4: سامع يابا؟ سامع ايش بقوله؟
3: اسكت يا عمال اسكت.
2: انت غلطت يا حابس، غلطت. كيف تقتل وردة؟
0: انا ما كنت بدي اقتلها يا عبيد، بس لما اخذت ابنه وهربت الرحمة طلعت من قلبي.
2: عملك ما هو عمل يا حابس.
0: يعني انت ما سمعت بدانك؟ لما كنا نتقاسم الحلال اللي سرقناه فتحطمها معي هالقد، وبتقول لي اخذت الذهب وصرفته وجايب السرقة في داري وجاي تتقاسموا؟
4: هدول هم اللي سرقوا حلالنا يابا.
3: يا عمران يا عمران، قلت لك اسكت يا بني، بلاش تسمع صوتنا.
0: سامع صوت يا عبيد؟
2: صوت؟ صوت ايش يا حابس؟
0: في صوت حركة يا عبيد، عمر بارودك يا عبيد.
2: جاهز البارود يا حابس. يقطع شرك يا حابس، خوفتني على الفاضي، طلعت بس يا حابس.
0: ما في امان في هالدنيا يا عبيد، روح روح يا عبيد.
2: على وين يا حابس؟
0: بدي افتش بيوت القريه بيت بيت، بدي اشوف ابني وين راح يا عبيد.
2: معاك يا حابس.
3: الحمد لله، لو مشى كمان خطوه لشاف لو طخله.
4: بقول يابا قتل مرته ورماها في الواد.
3: روح روح تشوف ايش هو عامل في مرته.
4: شو بدنا نعمل فيها يابا؟
3: يمكن نعرفها ونوديها على اهلها، واهلها يعرف الحقيقة. روح روح بسرعة يا عمران، هات الخيل من تحت.
4: هناك يابا، هناك هناك.
3: والله ما انا شايف يا عمران،
4: بس قرب يابا، قرب قرب.
3: لا حول ولا قوة الا بالله، الله يرحمك ويحسن إليك.
4: يابا يابا، مش ميتة مش ميتة، قاعد بتقول آه.
3: لسه البنت حية. احمل يابا، احمل يا عمران، احمل معي على الفرس. طير يا بلي، طير على أمك بسرعة وأنا وراك. الصحك تقع منك، ها دير بالك.
4: وانت يابا؟
3: أنا بلحقك بلحقك وبدبر حالي. المهم الحقها انت، الروح لسه فيها.
2: شو بدك تعمل يا حابس؟
0: مش عارف يا عبيد، مش عارف، حاسس اني ميت وانا حي. تصور تصور انه شقف من قلبك تروح، بل قلبك كله. ابني ابني اللي بده يحمل اسمي يضيع. يا ترى وينك يا فارس؟ عايش ولا ميت يا فارس؟ أخذوك الناس ولا نهشتك لدياب يا فارس؟
1: الحق عليك يا حابس، المفروض خليت وردة أخده، الولد محتاج حضن أمه وحليبها.
0: الشيطان كبير يا عبيد، مش قادر أركز. مرتي ماتت وابني ضاع.
1: مش عارف شو أحكي لك يا حابس، أأمرني شو أعمل، وأنا مستعد أفديك بروحي.
0: لازم نلف كل البلاد، ابني لازم يرجع على بيتي، هذا بيته، ابني فارس لازم يرجع. أنا مستعد أدفع روحي، بس ابني لازم يرجع.
5: آي أبو راجح، طمني.
6: ربك لطف يا أبو حميد، لو تأخرت شوية كان الولد مات. خذ هذا الإصبع بتدفنه في الطريق.
7: يعني الولد كويس يا عم أبو راجح؟
6: هيني قصيت الإصبع ولفيته وزقيته شوية حليب مع عشبة، ما حد يحرك إصبعه، والولد هذا ضروري يرضع ولا بيموت معاكو في الطريق.
5: مشكور يا عم أبو راجح.
6: الله يكرمك، بس ما حكتولي شو قصة هالولد.
5: وإحنا جايبين تجارتنا ومروحين من جنب الواد، سمعنا صوت هالولد بيبكي وفي صوت كلب بيهمر. لما رحنا على الصوت لقينا هالكلب قاعد بينهش في أصبعه، وجبنا هالولد وجبنا لك إياه تعالجه. ما بنعرف ابن حرام مش ابن حرام، صاقت من ناس مش صاقت من ناس، ما بنعرف. قصته عند الله.
6: على العموم إلحقوا بسرعة، لازم هالولد يرضع.
3: يا حاتمة كيف الحظمة؟
8: الحمد لله يا أبو عمران، الروح ردت إلها، غليت إلها عشبة وسقيتها ولفيت جروحها.
3: الحمد لله، ديري بالك عليها يا حاتمة.
8: بس ما قلت لي شو قصتها يا أبو عمران؟
3: لما نصحصح تسمع منها أحسن يا حاتمة.
8: يعني أنت بتعرف إشي؟
3: يبدو إنه القصة كبيرة يا حاتمة، جوزها كل علمه إنه هو قتلها، بس العبد يريد والله يفعل ما يريد.
4: يابا انت سمعت بدانك ان هم اللي سرقوا حلالنا؟
3: صحيح يا بني.
4: طيب ليش ما نروح نرجع حلالنا يابا؟
3: بكرة يا بني، بكرة لما تغيب الشمس تستلبدوا على القرية انت وولاد عمك، وبتجيبوا الحلال وبترجعوا.
4: وربطوا هان، حوطوا البيت، انا بدي ادخل جوا. تعالي علي انت وعامر. يا عبيد
9: مين البنادي في هالليل؟
4: جاركو يا عبيد.
9: وإيش بدك يا جار؟ نعسان وماني مركز.
4: حبيت أقول لك فرسك فالت.
9: فالت؟ إيه جاي تفلت هالقيت.
4: امسكوا يا أولاد العم، امسكوا.
9: انتو مين وليش بتربطوني؟
4: اخرس.
9: خسيت أولاد صغار ربطوني؟ أنا عبيد تخسوا.
4: أنا مش ولد صغير، أنا الزلم وجاي أرجع حقي. يلا يا ولد العم خذوا الحلال والخيل وفوتوني على البيت. وانت شو أعمل فيك؟ أذبحك بالشبرية؟
9: لا قيم الشبرية على رقبتي. خذ كل اللي بدك إياه بس ما تذبحني.
3: والله راجل يا عمران، والله راجل انت ولاد عمك.
4: كنت بدي اذبحه بالشبريه يابا.
3: لا يابا، ما ذال حقنا رجع لنا خلاص، ما بلزمنا الذبح، بس بظل سر حابس ليش كان بده يقتل مرته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول. سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: أبو العاص بن الربيع. كان أبو العاص بن الربيع العبشمي القرشي شابا مغفور الشباب بهي الرونق، بسطت عليه النعمة ظلالها وجلله الحسب بردائه، فغدا مثلا للفروسية العربية بكل ما فيها من خصائل الأنفة والكبرياء. قد ورث أبو العاص حب التجارة عن قريش صاحبة الرحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، وكانت خالته خديجة بنت خويلد زوج محمد بن عبد الله تنزله من نفسها منزلة الولد من أمه، وتفسح له في قلبها وبيتها مكانا مرموقا ينزل فيه على الرحب والحب. ومرت الأعوام سراعا خفافا على بيت محمد بن عبد الله، فشبت زينب كبرى بناته وطمحت إليها نفوس أبناء السادة من أشراف مكة، ولكن أنى لهم أن يظفروا بها وقد حال دونهم ودونها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع فتى فتيان مكة. لم يمضي على اقتران زينب بنت محمد بأبي العاص إلا سنوات معدودات، حتى أشرقت بطاح مكة بالنور الإلهي الأسنى، وبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الهدى والحق، وأمره بأن ينذر عشيرته الأقربين، فكان أول من آمن به من النساء زوجته خديجة بنت خويلد، وبناته زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. غير أن صهره أبا العاص كره أن يفارق دين آبائه وأجداده، وأبى أن يدخل فيما دخلت فيه زوجته زينب.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: ولما اشتد النزاع بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه وبين قريش، قال بعضهم لبعض: ويحكم، إنكم قد حملتم عن محمد همومه بتزويج فتيانكم من بناته، فلو رددتموهن إليه لانشغل بهن عنكم. فقالوا: نعم الرأي ما رأيتم، ومشوا إلى أبي العاص وقالوا له: فارق صاحبتك يا أبا العاص، ردها إلى بيت أبيها، ونحن نزوجك أي امرأة تشاء من كرائم عقيلات قريش. فقال: لا والله، إني لا أفارق صاحبتي، وما أحب أن لي بها نساء الدنيا جميعا. ولما هاجر الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة واشتد أمره فيها وخرجت قريش لقتاله في بدر، اضطر أبو العاص للخروج معهم اضطرارا. انجلت بدر عن هزيمة منكرة لقريش، ففريق قتل وفريق أسر وفريق نجاه الفرار. وكان في زمرة الأسرى أبو العاص زوج زينب بنت محمد صلوات الله وسلامه عليه. فرض النبي عليه الصلاة والسلام على الأسرى فدية يفتدون بها أنفسهم من الأسر، فبعثت زينب رسولها إلى المدينة يحمل فدية زوجها أبي العاص، وجعلت فيها قلادة كانت أهدتها لها أمها خديجة يوم زفتها لأبي العاص. فلما رأى الرسول صلوات الله عليه القلادة رق لابنته أشد الرقة، ثم التفت إلى أصحابه وقال: إن زينب بعثت بهذا المال لافتداء أبي العاص، فإن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. فقالوا: نعم ونعمة عين يا رسول الله. غير أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط على أبي العاص قبل إطلاق سراحه أن يسير إليه ابنته زينب من غير إبطاء، فما كاد أبو العاص يبلغ مكة حتى بادر إلى الوفاء بعهده. أقام أبو العاص في مكة بعد فراق زوجته زمنا، حتى إذا كان قبيل الفتح بقليل خرج إلى الشام في تجارة له، ولما قفل راجعا إلى مكة برزت له سرية من سرايا الرسول صلوات الله وسلامه عليه قريبا من المدينة، فأخذت العير وأسرت الرجال، لكن أبا العاص أفلت منها فلم تضطر.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: فلما أرخى الليل سدوله استتر أبو العاص بجنح الظلام ودخل المدينة خائفا يترقب، ومضى حتى وصل إلى زينب واستجار بها فأجرت. ولما خرج الرسول صلوات الله وسلامه عليه لصلاة الفجر واستوى قائما في المحراب وكبر للإحرام وكبر الناس بتكبيره، صرخت زينب من صفة النساء وقالت: أيها الناس، أنا زينب بنت محمد، وقد أجرت أبا العاص فأجيروه. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلى الناس وقال: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده، ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتموه، وإنه يجير من المسلمين أدناهم. ثم انصرف إلى بيته وقال لابنته: أكرمي مثوى أبي العاص واعلمي أنك لا تحلين له. ثم دعا رجال السرية التي أخذت العير وأسرت الرجال وقال لهم: إن هذا الرجل منا، حيث قد علمتم وقد أخذتم ماله، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له كان ما نحب، وإن أبيتم فهو فيء لله الذي أفاء عليكم وأنتم به أحق. فقالوا: بل نرد عليه ماله يا رسول الله. فلما جاء لأخذه قالوا له: يا أبا العاص، إنك في شرف من قريش، وأنت ابن عم رسول الله وصهره، فهل لك أن تسلم ونحن ننزل لك عن هذا المال كله، فتنعم بما معك من أموال أهل مكة وتبقى معنا في المدينة؟ فقال: بئس ما دعوتموني أن أبدأ ديني الجديد بغدرة. مضى أبو العاص بالعير وما عليها إلى مكة، فلما بلغها أدى لكل ذي حق حقه، ثم قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ فقالوا: لا، وجزاك الله عنا خيرا، وقد وجدناك وفيا كريما. قال: أما وإني قد وفيت لكم حقوقكم، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والله ما منعني من الإسلام عند محمد في المدينة إلا خوفي أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت ذمتي منها أسلمت. ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلوات الله عليه فأكرم وفادته ورد إليه زوجته، وكان يقول عنه: حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي. رحم الله أبا العاص بن الربيع وأسكنه فسيح جناته.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: رسول.
1: سمعت أنه خدم.
2: إن كان رسول الله قد مات فقوموا وموتوا على ما مات عليه.
1: لم يمت رسول الله

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأخلاق التي جاء فيها أحاديث وجاء فيها أيضا آيات كريمة عن الله عز وجل في الحث عليها والمسارعة لها هو الحلم. فما هو الحلم أيها الأحبة؟ الحلم هو ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على إمضائه. فالإنسان الحليم هو الذي يستطيع أن يوقع غضبه إذا أتاه موقف أو أتاه أمر يستدعي أن يغضب فيه. فالحليم هو الذي يملك نفسه عند هذه اللحظات ويستطيع أن يوقع العقوبة بهذا الذي قد مثلا أخطأ عليه أو أساء إليه. هناك أنواع من الحلم. هناك ما يرد على النفس من قضاء الله عز وجل من المصائب والآفات، هذا يحتاج الإنسان أن يكون حليما في التعامل معها وأن يكون صبورا ويكون مؤدبا مع الله عز وجل، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه بحلمه وصبره خيرا. الثاني من أنواع الحلم هو أن يكون الإنسان متعاملا مع الناس مع المخلوقين بالتحمل أذاهم بالحلم على أخطائهم، وهذا هو النوع الثاني فيما يخص التعامل مع المخلوقين. الله سبحانه وتعالى وصف نبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام في آية في قول الله عز وجل فبشرناه بغلام حليم. بشرناه أي بشرنا من؟ بشرنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بشر بماذا؟ بشر بغلام حليم. من الأخلاق الفاضلة التي حث عليها ديننا الحنيف في آيات وفي أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هو صفة الحلم. فما هو الحلم أيها الأفاضل؟ الحلم هو ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على ذلك. فيستطيع الإنسان أن يوقع غضبه، ولكنه يملك نفسه عند إيقاع الغضب احتسابا للأجر عند الله عز وجل، وهذا يدل على كمال العقل ورجاحته. هناك أنواع من الحلم. هناك ما يرد على النفس من قضاء الله عز وجل من مصائب وآفات وما إلى ذلك، فيكون الإنسان حليما متعاملا مع هذا الحدث أو مع هذه المصيبة بالصبر بالحلم بالأناة بالأدب مع الله عز وجل، وبمعرفة أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه في ذلك خيرا. أيضا من أنواع الحلم الحلم مع الناس بأن يكون متعاملا معهم بتحمل أذاهم برؤية الجانب الطيب فيهم وبعدم محاسبتهم على إيذائه. ولا يمكن للإنسان أن يعيش في هذه الحياة مع الناس إلا ويكون بينه وبينهم أخذ ورد ويكون فيها أخطاء، وهذه طبيعة الناس مع الناس. الله عز وجل وصف نبي وصف في كتابه الكريم، يقول الله عز وجل فبشرناه بغلام حليم حينما تحدث عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فهنا صفة الحليم صفة مدح. وأيضا الله عز وجل يقول واصفا سبحانه وتعالى نفسه وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. فالله سبحانه وتعالى هنا وصف الله عز وجل بالحلم في معنى الآيات وليس بصريح اللفظ. أيضا من السنة حينما جاء رجل أو جاء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فيهم الأشج ابن عبد القيس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. هذا حديث رواه أبو سعيد الخدري وهو حديث متفق عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه الحن والأنا. فيقال أن حينما جاء الوفد كلهم جاءوا يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام إلا الأشج. ماذا فعل؟ ذهب واغتسل ثم ترتب في هندامه وفي شكله وفي ملبسه وفي تطيبه وجاء وسلم إلى وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة فيك يحبها الله عز وجل. فمحبة الله عز وجل لها يدل على فضلها وعلى أنها من الأعمال الطيبة التي على المسلم أن يدرب نفسه عليها. أيها الأحبة، لا يمكن للإنسان أن يكون مثلا تكون فيه هذه الصفة، أحيانا تكون فيه فطرة، يعني يكون حليم في فطرته، وأحيانا يكون لا. فمن لا تكون فيه هذه الصفة يقول أنا لست حليما، إذن خلاص لا أستطيع أن أطبق هذه الصفة، يقال الأمر لا، بل كما يقال إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم. يدرب الإنسان نفسه، بل يأخذ أجر على ذلك إذا أنه جاهد نفسه على أن يكون حليما وسيكون حليما إذا مضى في هذه المجاهدة، وله في ذلك أجر. والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول التأني من الله والعجلة من الشيطان، وهذا حديث متفق عليه. هذه أيضا الآثار، وهناك أثر قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هناك مواقف كثيرة جدا جاء فيها صور لحلم النبي عليه الصلاة والسلام مع الآخرين، وحلمه مع الصحابة رضوان الله عز وجل وفي التعامل معهم. ويكفي في الحليم أنه من فوائده أنه طريق لمحبة الله عز وجل، ويكفي فيه أنه طريق لتأليف الناس ولتقبلهم وللحياة والتعايش معهم، وأيضا معاونة الملائكة له، وأيضا أنه لا يكون هذا الحلم كما أسلف إلا مع القدرة على ذلك، وإلا يعتبر ضعف وذل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رضاه وأن يجعلنا من أهل الله عز وجل وخاصته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تتابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستهل هذه الحلقة من الأخلاق المحمدية ونتحدث عن الخلق. التطهر ظاهرا وباطنا، هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى القدوس ومن اسمه سبحانه الجميل. والتخلق باسم الله تعالى القدوس هو بأن يطهر الإنسان بدنه وثوبه وبيته ومكتبه وشارعه من النجاسات والأوساخ. فالمسلم يبتعد كل البعد عن القذارة، لأن الذي يحب النجاسة والفوضى هو الشيطان. أما المسلم فيطهر جوارحه من الحرام، ومنها نظرات الاستهزاء وكلمات الشتائم وفعال الضرب والسرقة والغش. هو يطهر قلبه من الأوصاف التي يبغضها الله كالبخل والأنانية والحقد والطمع. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتخلق باسم الله تعالى الجميل هو بأن يجمل الإنسان جسده وثيابه وبيته، ويحرص أن يكون كل عمل يقوم به جميلا ومتقنا، ثم أن يتحلى بالأخلاق الجميلة الحسنة. ذلك لأن الجسد موضع نظر الخلق، والقلب موضع نظر الحق سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. لا شك أن هناك نوعا من النجاسة والقذارة لا يمكن تطهيره، لا بالماء النقي الطاهر ولا بمختلف الأدوية. هو لوثة الكراهية والحقد والكبر والتعصب. هناك يتلوث القلب وتمنع عنه ماء الحياة، نقصد الحب. الحب هو الذي يطهر قلوبنا. فإذا أحببت الله تعالى أحببت خلق الله، ثم نظرت إليهم نظرة حب ورحمة. الصلاة عماد الدين وشرطها الوضوء، لأنه وجب علينا التطهر من الخارج أولا في الوضوء بالتخلية، لكي نستعد للتطهر من الداخل في الصلاة، ونستقبل الرحمات والأنوار ونحظى بالتحلية. وكذلك هي الأخلاق، ينبغي علينا التطهر من الأخلاق الذميمة أولا، لكي نتحلى بالأخلاق الحميدة آخرا. ولذلك كانت التخلية نصف الدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. فلا يتم ولا يكتمل الدين إلا بالطهارة ظاهرا وباطنا. أيها الأحبة، الحرص الأكيد على تطهير الظاهر من النجاسة كالبول والغائط والدم والقيء، وأن نحافظ على تطهرنا بالغسل والوضوء كما حثنا على تطهير كل ما يصدر عن أجسادنا كنظافة الأسنان والمضمضة بعد أكل الطعام، وقص الأظافر وغسل اليدين قبل وبعد الطعام وبعد الاستيقاظ من النوم، وتسريح الشعر وترتيبه، كل ذلك مطلوب، بل ومطلوب بشدة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم قادمون على إخوانكم فأحسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، إن الله لا يحب الفحش والتفحش. وشامة في الناس أي تعرفوا بذوقكم الرفيع وجمالكم الظاهر والباطن. أما الفحش والتفحش من معانيه اللباس وما يشبهه، وعدم الاحتشام وما هو غير لائق. رسول الله عليه الصلاة والسلام حثنا على تطهير الجسم، وحثنا على تطهير الجوارح من المعاصي. نطهر العين من النظر إلى الحرام، ومن مد العين إلى ما ليس لنا، ومن نظرة الكبر والاستعلاء ونظرة الاستهزاء. ونطهر اليد من ارتكاب الحرام، والرجل من الذهاب إلى الحرام،
واللسان من الغيبة والنميمة والكذب. ومن تعاليمه عليه الصلاة والسلام أن نطهر القلب من الأخلاق المذمومة باجتناب كل ما يتناقض مع أخلاقه صلى الله عليه وسلم، الأخلاق المحمدية. ومن ذلك أن ننأى بأنفسنا عن الكذب والبخل والتسرع، أي عدم التأني، ونبتعد عن سرعة الغضب وعدم المسامحة والحقد وسوء الظن بالعباد والعناد والحسد. وقد حثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وقدوتنا على تطهير القلب مما سوى الله، بحيث لا يكون هناك تعلق بغير الله أو اعتماد على غيره سبحانه. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم
1: مستمرون معكم
0: مستمرون معكم

0: مع كل لحن جميل.
1: هل حقا تشتاق إليه؟
0: وأداء عذب وراق
1: للمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا.
0: مستمرون معكم مع برنامج إنشاد مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية. إنشاد. تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يمسيكم بالخير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إنشاد. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل جمعة وأحد عند الساعة 7:30 يستمر حتى الساعة 8:30 فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. وفي حلقة الأحد الأسبوعية ينقسم البرنامج إلى فقرتين، الفقرة الأولى عالم النشيد وفيها نصول ونجول في أناشيد مميزة تركت أثرا في الذاكرة ولها بصمة خاصة، يليها إهداءاتكم بعد أذان المغرب. مرحبا بكم ونسعد دائما بتواصلكم مع برنامج إنشاد على الرقم 71 4

لفع لمع اسمه أناشيد يحيى حواء أو أناشيد سنة أو هذه الكوكبة والباقة الإنشادية التي جاءت في بداية التسعينيات لتضع اسم المنشد يحيى حواء في مقدمة المنشدين الذين تركوا بصمة في عالم النشيد في مرحلة جديدة. سنستمع إياكم إلى هذه الأنشودة التي أطلقت في بدايات المنشد يحيى حواء بالعزم والثبات.

0: الكلمة.
1: تميزت أناشيد المنشد يحيى حوا ومجموعة سنة بكلمات الشاعر سليم عبد القادر رحمه الله. هذا الشعر الذي كتب للعديد من المنشدين وكان من أبرزهم المنشد محمد أبو راتب. فلنتابع إياكم المنشودة القادمة من نفس الإصدار متفائل التائي.

من النشيدة الجميلة التي كانت موفقة في أداء المنشد يحيى حواس، ستنصرون هذه النشودة التي كانت في حرب البوسنة والهرسك، حيث شهدت البوسنة، ونحن نمر في ذكرى مجزرة سربنيتشا وما إلى ذلك. طبعا هذه المأساة الكبرى أنشد لها يحيى حوا وترك هذه النشودة.

هذه الأنشودة أخذتنا إلى إصدار جئناك، والذي طرح فيه المنشد يحيى حوى أنشودته الرائعة التي دائما ندنم بها: الفجر الباسم قادم.

إذن الفجر الباسم قادم من كلمات الشاعر سليم عبد القادر رحمه الله وأداء يحيى حوا، وبعد قليل سنستمع إلى إخراج جديد وأداء جديد لهذه المنشودة. انتظرونا.

قدر. إذن مع إخراج جديد وأداء جديد لنشيد الفجر الباسم قادم، نترككم مستمعين الكرام وبعدها نتابع أذان المغرب ثم إهداءاتكم. أشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وأترككم مع المنشد الرائع يحيى حوا ومع جديده الفجر الباسم قادم بأداء جديد وإخراج جميل. فلنتابع وإياكم الفجر الباسم قادم، بعده أذان المغرب.

صلاة المغرب. صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله. أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إنشاد، وساعتنا قد تجاوزت تمام الساعة 8 بدقيقة واحدة. على الرقم 71 441 753 يسعدني أن أتلقى رسائلكم وطلباتكم الإنشادية. ونبدأ معكم مع أول إهداء معنا في البرنامج، مع إهداء الأخت ريان المصري التي طلبت نشيد أم هابل، وتهدي هذه المجودة إلى عائلتها ولكل المستمعين.

ما زلنا معكم مستمعي الكرام على الواتساب 71 441 753. يسعدني أن أتواصل معكم وأن أتلقى إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية التي ترغبون بالاستماع إليها. سنبقى الآن مع نشيد يا ظريف الطول. هذه الأنشودة طلبها الفتى زيد شيخة ويهديها إلى أهلنا الصابرين في فلسطين وإلى إخوته والمستمعين، فلنتابع وإياكم.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: ننتقل وياكم إلى نشيد وعد الآخرة. هذه النشيد التي يؤديها إبراهيم الأحمد والمجموعة الإنشادية ستكون مهداة من الأخت المستمعة إلهام صقر، حيث طلبت هذه النشودة وتهديها إلى المجاهدين في غزة ولأسرة البرنامج وإلى جميع المستمعين.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: ما زلنا معكم مستمعي الكرام، والآن ننتقل إلى نشيد أخي سوف تبكي عليك العيون. هذه النشودة الرائعة طلبها الأخ العزيز أبو تيمور ويهديها إلى روح الأخ الغالي حسين النشار في ذكرى مرور 40 يوم على وفاته. نسأل الله تعالى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يغفر له، وأن يرحمه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد للتواصل واتساب.

0: 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام، وننتقل إلى إهداء الأخ العزيز أبو ياسر، حيث يودي الأنشودة القادمة إلى المجاهدين الأبطال الأشاوس في فلسطين وفي جنوب لبنان وفي كل مكان، ويهديها إلى الأخوة في حركة التوحيد الإسلامي وإلى كل المستمعين.

والآن مستمعي الكرام سننتقل وإياكم إلى فريق الوعد من جديد لنستمع إلى نشيد يا إلهي يا معين. هذه النشودة طلبها الأخ العزيز أبو أحمد ويهديها إلى المجاهدين في غزة وكل فلسطين وأسرة الإذاعة والمستمعين، وشكراً.

من برنامج إنشاد، سنستمع الآن إلى نشيد أبطالك يا فلسطين. هذه النشودة طلبها الفتى نوح حيدر ويهديها إلى المجاهدين في فلسطين وإلى كل المستمعين.

ونختم البرنامج مستمعي الكرام مع هذه الأنشودة التي ستكون مهداة من الأخ العزيز الحاج أسامة شعبان، يهديها إلى كل المستمعين ويهديها إلى كل المقاومين الأبطال المجاهدين الذين يعملون لتحرير القدس وعلى ربى القدس. اللقاء بإذن الله. شكرا لكم مستمعي الكرام، نودعكم والملتقى في الأسبوع القادم. شكرا لاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومع المنشد حسام الأحمد ونشيد رغم بحر الجراح.

تتابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكر ابن عبد الله المزني. عن بكر ابن عبد الله أنه قال: كان الرجل من بني إسرائيل إذا بلغ المبلغ فمشى في الناس تظله غمامة، قال: فمر رجل قد أظلته غمامة على رجل فأعظمه لما رآه لما أتاه الله عز وجل، قال: فاحتقره صاحب الغمامة فأمرت أن تتحول من رأسه إلى رأس الذي عظم أمر الله عز وجل. القصة يرويها رجل من الأولياء، بكر بن عبد الله المزني الذي نترجم له، والقصة من الإسرائيليات، لنا أن نصدقها ولنا أن لا نصدقها، لكن معناها التربوي أكيد. هو يقول: كان الرجل من بني إسرائيل إذا بلغ المبلغ، يعني اجتهد في العبادة والطاعة والالتزام بأمر الله وصار من الأولياء، بلغ المبلغ يعني بلغ مبلغ الولاية، قال: كان إذا مشى تظله غمامة، يمشي الطريق تمشي فوق غمامة. بقى في رجل، قال: فمر رجل قد أظلته غمامة على رجل، واحد من الأولياء ماشي والغمامة هيك تظله، وماشي زلمة تاني عادي، فهذا اللي ماشي عادي أعظمه لهذا الرجل، قال: ما شاء الله، والله هذا رجل صالح، والله اللي بيطيع الله عز وجل الله يعطيه أشياء عجيبة، فأعظمه وأعظم أمر الله. قال: واحتقره صاحب الغمامة، يعني ماشي وفوق غمامة، يعني طلع على الزلمة قال: لك هذا ما في فوق غمامة يا أخي، يا هيك الناس يا بلا، يا هيك الصالحين يا بلا، فاحتقره. قال: فأمرت أن تتحول من رأسه إلى رأس الذي عظم أمر الله عز وجل. المراد التربوي من هذه الآية اللي هو أكيد هو مطلب شرعي، أن لا يحتقر المرء أحدا وأن لا يستعظم عمله الصالح. وانتم تعلمون يا أخوان حديث الذي عبد الله 500 سنة في جزيرة، والله عز وجل أخرج له من شجرة رمان كل يوم رمانة ونبع ماء، كان كل يوم ينزل، قال: يأكل الرمان ويشرب من الماء، ويتعبد الله لوحده 500 سنة، لا غيبة ولا نميمة ولا سرقة ولا اعتداء على أموال الناس ولا نظر إلى المحرمات، 500 سنة عبادة لحاله. لما مات قال الله تعالى: أدخل عبدي الجنة برحمتي، فقال: يا رب معلش، يعني ليش برحمتك؟ لا خلينا الشغلة بالحساب، شو مساوي أنا 500 سنة عبادة، 500 سنة طاعة، 500 سنة إقبال على الله، ما أني بساوي شيء. قال: طيب بعدلي، بدك بعدلي. قال: جيءوا بأعمال الصالحات، كانت هيك أمثال الجبال. قال: قايسوها بنعمة البصر، جيبوا نعمة البصر اللي أنا أعطيته يا أهلها العبد، حطوا نشوف الأعمال الصالحات بتساوي هالنعمة. قال: فوضعت فطاشت الأعمال الصالحة. والحقيقة يا أخوان، هلأ أنتم خبراء، نسأل الله السلامة لنا ولكم، يعني في واحد من أقاربنا مريض، كل واحد بيناتنا له قريب مريض، بيقول لك: يا أخي ما بدي شيء من هالدنيا كلها، بس وجع ظهري روح، ما بدي شيء من هالدنيا كلها، بس السمع والألم اللي بالإذن عندي روح، ما بدي شيء بهالدنيا كلها، بس يجيني ولد، ما بدي شيء من هالدنيا كلها. الله أكبر، يعني هو أنت مرات بيجعك درسك، ما عاد بدك شيء من هالدنيا كلها، بس يطيب هالدرس، شايف؟ فنعمة البصر قايسوها راحت. لذلك يا أخوان، ما أحد يستعظم عمله الصالح ولا أحد يحتقر الآخرين. إذا الله عز وجل أكرمك بعمل صالح هذا فضل من الله عز وجل، فلا لا تحتقر الآخرين اللي أنت بتظن ما عندهم هذا العمل. إن الله خبأ 3 في 3، خبأ أولياءه في عباده، يعني في إنسان بتشوفه أنت لا تأبه له،
لعله يكون من كبار الأولياء ويكون أحسن منك. فهذا لأنه احتقر الآخرين قال الله آم منه هذه العطية وأعطاها لذاك الرجل. ذكروا عن الإمام الجنيد، الإمام الجنيد يقولون له سيد الطائفتين، يعني هو رجل الرجال في العلم الشرعي، القرآن والحديث والفقه، وهو رجل الرجال في الإقبال على الله. قال مرة الإمام الجنيد عم بيدرس، بفوت رجل بسيط كثير غير معروف، بصير بيحكي مع واحد، بيقوم الجنيد بقلبه بيعترض عليه، قال له لك هذا عم يحكي بدرسي، لك ما بيعرف مين أنا، هيك بقلبها ما حكى شيء. فالجنيد كل يوم بيصلي قيام ليل، قام ليلتها راحت عليه قيام الليل، وتاني يوم راحت قيام الليل، وثالث يوم راحت قيام الليل. هؤلاء الأولياء يا أخوان يعاقبوا هيك. هلا في واحد ما بيصلي قيام ليل بيقول لك عادي شو يعني، والله زعل زعل الجنيد لأنه ما عم يصلي قيام. الله يصلحه على الشغل. لكن الكبار عقوبات غير، يا أخوان اجتهدوا أن تكون هيك، يعني تصير أنت من الكبار إذا راح عليك قيام ليل هي عقوبة. واحد من الناس قال إلهي كم أعصيك ولا تعاقبني، فسمع كأن هاتفا يقول كم نعاقبك ولا تدري، راحت عليك صلاة الصبح ما حسيت بشيء، هي عقوبة كثير كبيرة. راح عليك قيام الليل ما حسيت بشيء، راح عليك وردك من الذكر ما حسيت بشيء. فالجنيد أول يوم ما صلى قيام ليل، ثاني يوم ما صلى قيام ليل متألم جدا، ثالث يوم ما صلى قيام ليل فهم أنه الله أعلم من هذا الخاطر الذي جاء على قلبه في احتقار ذاك الرجل بالدرس، فعزم إذا شافه بده يعتذر إليه. فاليوم الرابع في درسه صباحا بفوت الرجل، فالجنيد بسرع هيك في الدرس وبيروح لعنده بعد الدرس، ويأتي ليصافح يسلم عليه، فيقول له ذاك الرجل لقد كفتك ثلاثة ليال يا إمام. تاري هذاك أكبر من الجنيد. أنت مرات تشوف زلمة لا تأبه له، بس يكون الله أعطيه أشياء أحسن مني ومنك. لذلك لا تحتقر أحد من العباد، أنت عليك أن تشتغل بنفسك وأن تقبل على الله عز وجل بالأعمال الصالحات وأن تدعو لعباد الله عز وجل. وقال بكر بن عبد الله المزني من مثلك يا ابن آدم خلى بينك وبين المحراب والماء، كلما شئت دخلت على الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان. عم بيقول نيالك يا ابن آدم خلى بينك وبين المحراب والماء. هلأ أنتم بتعرفوا يا أخوان إذا واحد يفوت على وزير كثير شغلة، يعني بدك تأخذ مواعيد وتأخذ وصايد وتأخذ جاهة ويحجزوا لك وقت، ومدير المكتب بيقول لك فاضي وما له فاضي، وبتجي ما بيستقبلك، وبالأخير يعني الوزير هو موظف وهو عبد. بس الله لما بدك تدخل عليه متى ما شئت. قال من مثلك يا ابن آدم خلى بينك وبين المحراب والماء، تتوضأ وتصلي، كلما شئت دخلت على الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان. الملوك كلهم هن بيقرروا الساعة يلي بدهم تدخل عليهم، بس ملك الملوك انت بتقرر ايمت ما بدك تدخل وتكلم ملك الملوك. تفضل تتوضأ وتصلي بيمشي الحال. فالمزني بكر ابن عبد الله عم بيقول نيالك يا ابن آدم شو هالرتبة العالية. وختاما كان بكر ابن عبد الله المزني يقول لا يكون العبد تقيا حتى يكون تقي الطمع تقي الغضب. إن شاء الله هذه الدرس القادم نحكي عنها، بس على كل الأحوال يا أخوان هذه الخطب سلسلة مهنتي من أجل أن تساعدنا على تقوى الله عز وجل، ولعلك تطلع فيها على شيء ما ألفته. هذا معناه مسلم، المسلم بينصبغ وما بينصب، يعني يصبغ ولا ينصبغ. أنت بتصبغ الآخرين مو الآخرين بدون يصبغوك،
صبغة الله، أنت الله صبغك، فلا أنت بدك تأثر في من حولك. يعني بالسوق التجاري أخي في معاملة ما بيمشي الحال، ما مو هيك السوق، مو هيك الناس ماشيين. ما نحن عم نتعلم هذه التقوى، هذا العلم مشان يساعدون على التقوى، مشان أنا أثر بالسوق التجاري اللي حولي، مشان أنا أثر بالمهنة تبعي، مشان أنا أثر برفقاتي، يصيروا كلهم يعملوا مثل ما أعمل وفق ما أفهم من كلام الله عز وجل ومن الحلال والحرام. ولا يكون العبد من المتقين، مو إذا صلى وصام وزكى وحج، لا ريب بأنه هذه أعمال فاضلة. لا يكون العبد من المتقين حتى يكون تقي الطمع وقت المصاري. والحقيقة الحقيقة يعني بيقول لي أخ أخذ الغسالة تبعه ليصلحها عند عامل صياني، وغسالة يعني نوعية ممتازة جدا، يصلح له إياها بيرجعها، بعد فترة قريبة بتعطب، بياخذها لعنده بيصلحها، رد فترة قريبة بتعطب عطب قوي، استغرب هيك، أخذها لعنده مصلح تاني بيقول له المصلح تاني شو هالغسالة تبعك؟ مفكوكة القطع تبعها الأصلية كلها ومحطوط قطع سيئة. تاري هداك المصلح فاكك له القطع الممتازة اللي هي وكالة وشغلة عالية، حاطط له قطع بس قطع استهلاكية. لا يكون العبد من المتقين حتى يكون تقي الطمع، لما نفسي تطمع أن أخذ شيئا وهناك يأتي أمر الله يقول لي لا، فأنا بلتزم أمر الله. أنا متأكد يا أخوان كلياتكم كلياتكم يعرض عليكم الحرام، كلنا بكل أشغالنا، شو تشغل أنت يا أخي؟ طبيب يعرض عليك الحرام، محامي يعرض عليك الحرام، موظف يعرض عليك الحرام، صيانة يعرض عليك حرام، معلم يعرض عليك حرام، إمام جامع يعرض عليك حرام، شيخ جامع يعرض عليك الحرام، كلنا كلنا ما في ولا واحد ما دمت مسلم سيعرض عليك الحرام. هناك فرجينا تقوى الله عز وجل، هناك يكون من المتقين. الحديث ستم إن شاء الله تعالى عن هذا الأمر في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال مع سورة الحجرات، سورة الأخلاق والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع جميع المؤمنين والمسلمين ومع جميع الناس، فالناس يتعايشون بالأخلاق. أيها الأحبة الكرام، لا نزال مع هذه السورة الثانية، هذه الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تحبط، الحبط مرض يصيب الإبل، الإبل النوق تأكل عشبة برية مسمومة فينتفخ بطنها، فيظن الناظر إليها أنها حامل، ثم فجأة بعد كم يوم تبرك إلى الأرض وهي البركة الأخيرة. العشب السمي هذا يقتلها. القرآن أخذ هذه الصفة لتلك الناقة، الحبط هذا، وربطه بذهاب ثواب من لا يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهنا تكون الكارثة، لأن الإنسان إذا شعر رد مرة ثانية واعتدل من اعوجاجه أو انحرافه، أدب لسانه، أدب قلبه، أدب سلوكه، ضبط صوته، ضبط أعماله مع هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. لكن أن يستمر على ما هو عليه من الباطل ثم يأتي يوم القيامة لا يجد ثوابا عند الله، حبط العمل. يا الله، وإذا الصلوات والزكوات والحج والعمرات والدعاء والدعوة، ما في شيء، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه الكريم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والعجيب، يعني احنا نشوف الهباء هذا في انعكاسه على ضوء الشمس الداخل علينا من الشباك، نجد فيه حركة بيضة لأشياء صغيرة تدور فيه، لكن إذا صار الظل اختفى. هذا الهباء مصير أعمال ثقيلة لأولئك الذين أساءوا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، طاشت وراحت أعمالهم. يا الله، فإذا يجب أن ننتبه أيها الإخوة والأخوات إلى خطورة هذه الآية العظيمة: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وعدم الشعور هذا خطير، لأن الله يقول في القرآن: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا الله، هذا متى يعني يصحح وضعه؟ يعني ما دام يرى نفسه إن هو الحق وإن هو الصح وإن الغير باطل وأنه الوحيد في الساحة اللي على الحق وكل الأمة هذه على باطل
الله، هذا أمر خطير، هذا من أخطر ما يكون. وبعدين يعني عندما يسلب الله الشعور من مخلوق انتهى هذا المخلوق. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهنا الكارثة، هنا المصيبة. هذه كلمة وأنتم لا تشعرون، هذه كلمة خطيرة. يعني اللي نعرفه اللي ما يشعر من يعني الميت. وهذا الموت مو موت جسد، هذا موت قلب. فالقلب له مراحل، يعني قلب فيه غفلة، قلب عليه ران، قلب مريض، قلب ختم، قلب طبع، قلب ميت. الله، وهذا القلب الميت هذا خلاص. يعني يمكن المريض والمرضى هذه يمكن تعالجه أنت، كل مريض يعالج يعني، لكن إذا مات القلب خلاص انتهى القلب. مثل ما يقولون كبر عليه 4 تكبيرات خلاص انتهى، انتهى. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وتحس يعني أن الله جل وعلا وهو خير الماكرين يمكر بهذا الصنف من الناس. لأن لو أراد إنقاذهم لأشعرهم ونبههم وأيقظهم، لكنه جل وعلا مكر بهم ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم، أحبط أعمالهم وسحب الشعور بهذا الحبط الذي أصاب العمل، فيجون يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام لا أعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قالوا يا رسول الله خبرنا عنهم، صفهم لنا حتى لا نكون منهم. قال إنهم إخوانكم، قوم إخوانكم، ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، غير أنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الله، يعني جعلوا الله أهون الناظرين إليه. إذا صار عنده رقيب من البشر صار صالح، وإذا خلى مع الله زنوا فجروا سكروا عربدوا سووا أهوال. حتى سمعنا أخبار بعضهم يقول حق هلا ترى أنا رايح العمرة، وبعدين اكتشفون أنه بنكوك كرمكم الله، وهني تكون الكارثة. يعني اكتشفون ينكشف ينفضح، لا وبعضهم يجيب معه ماي زمزم لأيام الفجور هذا في هذه الدول المشهورة بالفجور، يمر الجمعية يبوا يا قلن زمزم يقولوا له تقبل الله طاعتك سعي مشكور ذنب المغفور تجارة لن تبور. هذا يعني من خذلان الله سبحانه وتعالى لهذا الصنف من الناس. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ ديننا وإيماننا ويرزقنا الصدق والإخلاص واليقين والعلم النافع والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. أما الذنب فكبير، وأما العمل فقليل، ولا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام، فنحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. أما تحديد النسل في الإسلام فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول بالدولاد: إني لأتزوج المرأة وما لي فيها من حاجة، وأطأها وما أشتهيها. قيل له: وما يحملك على ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: حبي أن يخرج الله مني من يكاثر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يكاثر النبيين يوم القيامة، يكاثر أكثر منهم. وإني سمعته يقول الرسول: عليكم بالأبكار، البكر، فإنهن أعظم أفواها، أعذب أفواها، وأحسن أخلاقا، وأنطق أرحاما، أي أقبل للولد. ثم قال: وإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. بدويون كتار. من قرأ هذه النصوص علم يقينا أن فكرة تحديد النسل الشائعة اليوم ليست من هدي الإسلام في شيء، وهي فكرة خبيثة وأثر من آثار طغيان المادة التي سيطرت على الأفراد والجماعة. فالأسرة التي تعيش في مستوى وسط مقتصد، ومورد راعيها المنفق عليها محدود، ماذا عليها لو زاد عدد أفرادها وهبط مستوى عيشها إلى ما دون ذلك؟ مع أن الرزق مقسوم، وقد يكون الولد الذي حيل بينه وبين حمل أمه به كثير الرزق، تعود بركة رزقه الواسع على الأسرة جميعها. ففي الحديث الشريف عن الجنين في بطن أمه ثم يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح، جنن، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد، جبريل عليه السلام. ثم ينبغي للمسلمين قبل أن ينساقوا في تيار دعوة أن يميزوا خيرها من شرها.

0: طول الحياة. لننتقل بكم إلى الأبناء، هبة من الله تعالى للعباد. قال الله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب من يشاء الذكور، في القرآن، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، فشغله. وقال الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، أي كثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة. وقال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام نفس الشيء: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، ما عنده كان. وقال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، أي لإبراهيم. وقال سبحانه: وزكريا أيضا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، ما عنده ولد، وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. وقال سبحانه وتعالى أيضا في مريم عليها السلام حين خاطبها جبريل عليه السلام، افتكروا إنسان عادي، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، نفخ نفخ. وقال أيضا جل وعلا في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي قدوة يقتضى بنا في الخير. وهذا لا يكون إلا أن يكون الداعي متقيا قدوة يقتضى فيه. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: اللهم اجعلنا من أئمة المتقين. وكان القصيري أبو القاسم شيخ الصوفية رضي الله عنه يقول: الأئمة بالدعاء لا بالدعوة، يعني بتوفيق الله وتيسيره ومنته، لا بما يدعيه كل أحد لنفسه، لا. وقال النخلي رحمه الله تعالى: لم يطلب الرياسة بل أن يكونوا قدوة في الدين. نعم، هكذا أمرنا تعالى أن ندعو لأبنائنا بالتقوى دائما. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعنا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس. يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: يا من إليه جميع الخلق يبتهلون،

0: تمام الساعة العاشرة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية. بدأنا بالنطق بالشهادة، ثم بالصلاة، ثم بالصيام، وها نحن ننتقل إلى الزكاة. أولاً أيها الإخوة، الله جل جلاله واجب الوجود، وما سواه ممكن الوجود. ممكن الوجود، ممكن أن يوجد، وممكن أن لا يوجد. ممكن أن يوجد على ما هو عليه، وممكن أن يوجد على غير ما هو عليه. فالله سبحانه وتعالى ثبت مليارات القوانين، قوانين دقيقة إلى درجة مذهلة وثابتة. يعني هذه الكواكب العملاقة، يمكن أن تقول الشمس تشرق في عام 2070 13 شباط 5 ودقيقتين. دورة هذه الأفلاك بدقة متناهية، خصائص المواد، خصائص المعادن، خصائص البذور، قوانين السقوط، قوانين الكثافة، يعني مليون قانون كله ثابت. هذا الثبات يوحي بالاستقرار، تتعامل مع الأشياء تعامل مريح، مع قوانين ثابتة في أي مكان في أي زمان، قوانين مضطردة وشاملة. فشاءت حكمة الله أن تثبت هذه القوانين كي تستقر الحياة. يعني بناء 100 طابق، أساسه إسمنت وحديد، لو أن الحديد يغير من صفاته ينهار البناء، فالحديد يبقى حديد إلى يوم القيامة، والذهب ذهب، والمعادن معادن، والبذور بذور، والخصائص خصائص، والقوانين قوانين. فالشيء الأول في هذا الموضوع، الله مثبت مليار قضية، مليار قانون، لكن حرك الرزق والصحة، في فقر وفي غنى. أحياناً في عندك بالبيت طاولة في غرفة الضيوف، فإذا جاءك ضيف وقدمت له ضيافة، توضع هذه الضيافة على هذه الطاولة، بس الطاولة لو وقفت عليها تحتمل، وإذا أوسع لو وقف عليها 4 أشخاص تحتمل، وهي مصممة لاستخدام 200 غرام 400 غرام، معنا معها احتياط كبير جداً. لذلك هذه الطاولة لا تفنى، بسبب مع احتياط عالي جداً. يعني كان من الممكن يكون لكل جهاز بجسمنا احتياط لإضعف، ما في مرض. يعني كان ممكن يتمتع الإنسان بالصحة، كان ممكن يتمتع الإنسان بالصحة وبالشباب حتى 90، حتى الموت. كيف كان بال17؟ ممكن ما في مرض أبداً. بالقلب في 200 ضعف، بالكليتين 200 ضعف، بكل جهاز بالجسم في احتياط كبير جداً، إذاً ما في مرض. لكن الإنسان جعله بالتعبير المعاصر سريع العطب، أحياناً خسرة بالدماغ تنهي حياته، تنهي حركته، تنهي رؤيته، تنهي ذاكرته. فالإنسان مصمم ليكون سريع العفو. إذاً المرض بتقدير الله عز وجل أحد وسائل التأديب، وكذلك الرزق. أحياناً تأتي الأمطار الغزيرة تحل مشكلات الناس، أيام في شح، في جفاف، في نزوح، ما في ماء للشرب. إذاً الرزق والصحة ليسا ثابتين، لذلك ننطلق في الزكاة من أن الله سبحانه وتعالى جعل الغنى وجعل الفقر، هو الرزاق، يرزق بغير حساب أو يقنن. لكن تقنين الله عز وجل لا يمكن أن يفسر تقنين عجز، تقنين تأديب. أما نحن أحياناً نقنن الماء لأنه الكمية أقل من الاستهلاك، نقنن الكهرباء الكمية أقل من الاستهلاك. فالتقنين الإلهي تقنين تأديب، أما التقنين البشري تقنين عجز. إذاً لحكمة بالغة بالغة بالغة، في إنسان دخله محدود، في إنسان دخله غير محدود، لكن بعضهم قال المجموع ثابت، صاحب الدخل المحدود بقابل دخله المحدود طمأنينة أو معفى من هموم لا تحتمل، والذي دخله غير محدود بقابل هموم لا تحتمل. فلعل الله سبحانه وتعالى وزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، وزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، يعني الوسامة حظ، والذكاء حظ، والمال حظ، والصحة حظ. هذه الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء. قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني إنسان بكل صفقة 100 مليون، وإنسان دخله ما بيكفي 5 أيام، يعاني من الجوع من الديون. طبعاً بالمناسبة لا بد من توضيح الحقيقة التالية، هناك فقر الكسل، هذا الفقر مذموم. الكسول المهمل غير المتقن الأرجائي الذي يسوف الذي لا يحب عمله، هذا فقير حتماً، بس هذا فقر مذموم، أنا أسميه فقر الكسل. وفي فقر القدر، إنسان معه عاهة تمنعه من كسب المال، صاحبه معذور، فقر القدر صاحبه معذور، وفقر الكسل صاحبه مذموم. أؤكد لكم أن البلاد المتخلفة النامية تعاني من فقر الكسل، الوقت ما له قيمة، الإتقان ما له قيمة، لا في إتقان ولا في إدارة وقت ولا في تطوير عمل ولا في تحسين ولا في معاملة طيبة، فمعاملة سيئة وتقصير وإهمال وتسويف، طبعاً صاحب هذا المشروع لا يربح، يعاني من الفقر، هذا فقر مذموم. وفي عندنا فقر معذور صاحبه، فقر القدر، وفي عندنا فقر صاحبه محمود اسمه فقر الإنفاق. يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال له الله ورسوله، أنفق كل ماله. فنحن إذا قلنا فقر في فقر صاحبه مذموم، لكن إذا قلنا فقر آخر فقر القدر صاحبه معذور. إذن اقتضت حكمة الله عز وجل أن يوزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، يعني للتقريب مستورد كبير حجمه المالي بمئات الملايين وبائع صحون في سوق شعبي يعمل 10 ساعات حتى يأتي بطعام يومه، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. إنسان مساحة بيته 1000 متر، إنسان ساكن بغرفة واحدة، رئيس أركان مجند غر، أستاذ جامعي معلم بقرية، طبيب جراح ممرض، يعني في تفاوت بالحظوظ بالأرض واسع جدا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، بيت حقه 180 مليون وخيمة شعر ودابة، متاعه كله هذه الخيمة وفراش ودابة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. مراتب الدنيا لا معنى لها لأنها مؤقتة وقد تعني العكس، لذلك المترفون في القرآن الكريم كلهم كفار. الله عز وجل ذكر الترف في 8 آيات، وفي الآيات الثمانية المترف كافر. المؤمن الغني له وضع خاص، متواضع، انفاقه معتدل، ما في بزخ، ما في إسراف، ما في تبذير، سخي كريم، هذا موضوع ثاني. هو المؤمن تحبه غنيا من تواضعه ومن كرمه ومن انفاقه المعتدل، وتحبه فقيرا من تعففه ومن صبره ومن عزة نفسه، تحبه متعلما من تألق فكره، وتحبه غير متعلم من بساطته وطيبه. فكلمة مؤمن لا تحتمل كلمة ثانية بعدها. والحقيقة لا يجوز أن تضيف على كلمة مؤمن ولا كلمة، هذا موضوع ثاني. لكن انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، مراتب الدنيا لا تعني شيئا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. لكن يا أيها الإخوة، بطولتنا جميعا أن يكون لنا في الآخرة مقعد صدق عند مليك مقتدر. حظوظ الآخرة أبدية وتعني كل شيء، في الدنيا لا تعني شيئا. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. في الدنيا رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أما في الآخرة، المراتب العلية في الجنة تعني أن هذا الإنسان مؤمن، والآن يقبض الثمن، ثمن طاعته في الدنيا لله عز وجل. هذه المقدمة. إذن الفقر من تقدير الله عز وجل، في غني وفي فقير. وأحياناً إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. فلذلك ليس في الإمكان أبدع مما كان. وحينما يكشف الله لك حكمة قضائه وقدره ينبغي أن تذوب محبة لله. هكذا. في نقطة دقيقة في الموضوع، هو أن الله سبحانه وتعالى علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون. أما الرابعة، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعني إنسان له دخل محدود، يلتزم المسجد، يؤدي صلواته، بحج، بيعتمر، بيدفع زكاته، بيحب الله ورسوله، بيحب أهل العلم، بيحب العمل الصالح. يا ترى الإنسان لو عطيناه 1,000,000,000 شلون بيكون؟ ما حدا بيعرف إلا الله. علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، وعلم الرابعة ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. لذلك ليس في الإمكان أبدع مما كان. يعني واحد جاء بعصر متأخر، فسق، فجور، انحراف، معاصي، آثام، بيطلع هو متفوق جداً باستقامته، هذا الإنسان اللي متفوق بآخر الزمان مع العصاة والمنحرفين هو علم، لو كان بين الصحابة لكان منافقا. فإنسان أيام يستسلم لله عز وجل حتى في الزمان، أنت مخير لكنك مسير في مجموعة قضايا. في حدا استشارك ذكر لما أنسى؟ مسير في جنسك، أيام تجي بنت وأيام بيجي صبي، هذا الصبي حدا سأله شو بتحب تكون حسب رغبتك، ذكر لما أنسى؟ أنت مسير في جنسك، مسير في والدك ووالدتك. مين اختار أبو أمه؟ مرة واحد شكالي من والدته كثير، قلت له طلقها. قال شو نطلقها؟ قلت له هي قدرك لك يا أخي، الأم والأب قدر، أبوك وأمك قدر، تعامل معهما كقدر. طيب مين استشاره بقدراته العامة؟ في إنسان متألق الذكاء، في إنسان أقل، في إنسان محدود جدا. نعم، مين استشارك بشكلك؟ لا شكلك بيدك، ولا طولك بيدك، ولا لونك بيدك، ولا ذكائك بيدك، ولا طلاقتك بيدك. فأنت مسير في أشياء، بس يجب أن تعلم علم اليقين أن هذا الذي سيرت به محض كمال ومحض خير لك، وليس في الإمكان أبدع مما كان. الآن وصلنا إلى الدرس، مقاصد الشريعة في الزكاة. الآية الأصل في هذا الموضوع خذ من أموالهم صدقة. أموال جاءت جمع، أموال جاءت جمع، يعني الزكاة واجبة في جميع الأموال. عندك إنتاج زراعي في زكاة. قال لي واحد في على العسل زكاة؟ قلت له نعم. قال إذا واحد ما دفع؟ حر، بيدفع بيدفع، ما بيدفع قراد النحل جاهز، هي حشرة تصيب الخلايا تدمرها، ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. العسل في عليه زكاة، الإنتاج الزراعي في عليه زكاة، عنده إنسان قطيع غنم في عليه زكاة، قطيع بقر في عليه زكاة، قطيع إبل في عليه زكاة، معه مال في عليه زكاة، ورقي عليه زكاة، ذهب عليه زكاة، فضة عليه زكاة، عنده بضاعة عروض تجارة عليها زكاة. خذ من أموالهم، طيب ثروات باطنية، بترول، هذا البترول ملك المسلمين، يجب أن يدفع 20% من قيمته لفقراء المسلمين، هذا الحكم الشرعي. أنت مسلم عندك حق النفط، في بلاد تموت من الجوع، في بلاد تموت من التخمة، في دخول فلكية العقل ما بيصورها من البترول طبعاً، وفي دول فقيرة جداً، فالبلاد النفطية في عليها زكاة على مستوى دول، الدول الفقيرة هي مو مساعدة، هي حق. فخذ من أموالهم، من جميع أموالهم، جائد جمع. هلأ خذ من أموال جمع، والهم كمان جمع، ضمير جمع، يعني ما في مسلم معفى من الزكاة. أيام بيقول لك تطوى الضريبة عن فلان، بالإسلام ما في طي ضريبة، وبالإسلام ما في ضريبة، في زكاة، الضريبة من الضرب جاي، أما الزكاة من التزكية. لذلك كلمة أموالهم هي جمع، وضمير الغائب جمع، إذن لا يعفى منها أحد، وتجب في جميع الأموال. خذ من أموالهم صدقة تؤكد صدقهم. أيام بيكون عمل إنسان حكي بحكي، أما الدفع في مال، في آلاف، في أموال تحبها، تحبها حباً جماً، تحب أن تكون لك وأن تنفقها على نفسك. يأتي الشرع يقول لك أنفقها، أطعم الفقراء والمساكين، خذ من أموالهم صدقة. الصدقة هنا معناها هي الزكاة هنا، لكن معنى لماذا جاءت كلمة صدقة مكان الزكاة؟

ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الفقير معرض لمرض الحقد، يرى الأغنياء، قصور الأغنياء، مركبات، نساء كاسيات عاريات، حفلات، بزخ، يقول لك عرس كلف 85 مليون، جيء بالورود من هولندا، والثياب من فرنسا، والعطور من بلد كذا. فالفقير شايف الغنى والترف والبذخ بيحقد، فالزكاة تطهر الفقير من الحقد، والغنية من الشح، والمال من تعلق حق الغير به. الحجر المغصوب في بيت رهن في خرابه، فإذا بالمال في حق الفقير ولم يدفع بتلاقي مصادرات، حريق بمعمل 200 مليون بخمس ساعات راحوا. هي أموال الفقراء، هي أموال الزكاة ما دفعت فاحترق المعمل. ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. حصنوا أموالكم بالزكاة. لذلك الفقير يطهر من الحقد صار حارس للغني، والغني يطهر من الشح، والمال يطهر من تعلق حق الغير به، والمجتمع يطهر من تفاوت طبقي لا يحتمل. يعني والله يا أخوان، أحياناً تجد إنسان ينقب في الحاوية، في الحاوية تراها بعينك، في بلاد فيها تفاوت طبقي كبير جداً بتلاقي طعام نفيس. والله حدثني أخ في بلد من بلاد المسلمين لا أسميه، يعني يقدم إنسان لضيوفه كلمة قاعود، يعني جمل فتي، لحمه طري جداً، عليه خروف مكتف، كله رز ولحم وقلوبات وسمن، شيء طعام نفيس. المدعوين 5 أشخاص بيأكلوا 1 من 200 من الطعام، والباقي على الحاوية ما يأكل أحد من بعدنا. في بزخ وترف تخرج فيه من جلدك، وفي فقر. إنسان يأكل من الحاوية. فلذلك المجتمع اللي فيه زكاة تؤدى تفاوت طبقي كبير ما فيه. هذا المعنى الأول، تطهرهم الآن وتزكيهم. أنت تصور وزعت زكاة مالك على من حولك، 30 شخص فرضا، أنت بقلب 30 شخص كل ما التقيت معهم رحبوا، الله يخلي لنا إياك، الله يوفقك، الله يدين فضلك، الله يعزك. الفقير لما بتنعشه بطعام، بشراب، بكساء، بحل مشكلة، بشراء بيت، بتأمين عمل، لقى الغني فضل عليه. فالغني بيعيش بين أحباب، بين يعني أشخاص محبين يثنون عليه، فنفس الغني تنمو. أيام أب بيزوج أولاده، كل ولد ببيت، بيكون ميسور، بيزور أولاده بتلاقي احترام منقطع النظير. أبل الله هيئ له عن طريق والده بيت وزوجة وعمل، فعايش مبسوط، والده سعاله بهالشيء. فأنت لما بتحسن للآخرين تملك قلوبهم، نفس الغني تنمو ونفس الفقير تنمو. هو محروم، لكن لما جاءته أموال الزكاة وانتعش بها شعر بمكانته بمجتمعه. في أناس اهتموا به، اهتموا بفقره، اهتموا بحاجته. كثير في إنسان مريض عنده مبلغ العملية لا يملكه، بيجي غني بيقول له تفضل، الله يخليك، الله يعزك، الله يمتعك بالصحة. فالفقير نمت نفسه والغني نمت نفسه، والمال ينمو. المال ينمو. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إخلالا. أنفق بلال، عبدي أنفق، أنفق عليك. والله في قصص بهالمجال لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. والله بهالجامع أحد إخوتنا الكرام له قريب أستاذ جامعة، فتوفي بمرض عضال، فقال لأولاده إنه الديون علي إن شاء الله، يعني هو أستاذ جامعة ودخله ماشي حاله، توقع

0: 10,000 20,000 30,000 يعني يدفعوا. فلما سألهم بعد يومين قالوا 380,000 دفعوا. والله حدثني بالصحن ودمعت عينه، قال لي في عندي بضاعة كازة من 10 سنوات إجا من اشتراها ونصيبي من الربح 380,000. أنفق عليك. وكل إنسان محسن يعرف 100 قصة 200 قصة بهالموضوع. لذلك المال يزكو والمال يحصن والمال يبارك فيه، المال الذي أديت زكاته. لذلك ما لك حق توصف إنسان بالشح إذا أدى زكاة ماله أبدا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. ومن أدى زكاة ماله ذهب عنه شر ماله. المال له شر أحيانا، المال سبب دمار، المال قد ينتهي بقتل، قد ينتهي بتدمير أسرة، قد ينتهي بطلاق. لذلك من أدى زكاة ماله أذهب الله عنه شر ماله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتهم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى مع المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: إعجاب، قول لجماعتنا يريحوا هان، هذه المنطقة منيحة.
1: حاضر يا عمي.
0: اطلع لي في خرج الجمل بتلاقي كيس قهوة، هاتوا بسرعة علشان أحط على أصبع الولد، أصبعه بنزف.
1: أنا خايف يا عم أبو حميد يكون الولد تسمم، لأني لما جبته من الواد كان الكلب يأكل في أصبعه.
0: يا عقاب جيب القهوة ما تكثرش هرجة.
1: خد يا عم.
0: يا حرام عليهم، الولد بتألم.
1: يا عمي مش أبو راجح اللي عراس الجبل بطبب الجروح؟
0: صحيح يا عقاب،
1: خلينا نروح له عشان يقص أصبعه ويلفه.
0: ولك كيف يقص أصبعه؟
1: يا عم أبو حميد أصبعه يده بالجلدة مسكال.
0: والله خايف الولد يموت بين يدينا.
1: انشد يا عم انشد ونروح على أبو راجح.
0: طب يلا قلهم يتوكلوا على الله ويقوموا.

0: عبيد يا عبيد،
1: شو في يا حابس؟
0: اطلع بسرعة، ركب فرسك بسرعة
1: يا حابس. انا مكسر وتعبان من ورا قصة الحلال.
0: يا عبيد اطلع، يا عبيد اطلع، انا عندي مصيبة.
2: شو اللي صار يا حابس؟
0: يا عبيد بدك تدور معاي على ابن فارس.
2: دور على فارس ابنك الرضيع؟
0: وانا كم ابن الي غيره؟ عبيد انت صاحبي ورفيق عمري، انا عندي مصيبة وبدك تساعدني يا عبيد.
2: طيب شو اللي صار يا حابس؟ احكي لي.
0: لما كنت عندك وقلت لك طردت وردة، اتريها راجع على البيت وسارق الولد وما اخذ ابنها ولحقتها.
2: طيب وبعدين؟
0: ولما لحقتها ما لقيت الولد معاها، وقالت لي خبيته عند الواد، ربطتها بالفرس على بال ما وصلت الواد، بس ما لقينا الولد.
2: اكيد مخبياه عند حدا كان عصيت عليها يا حابس.
0: وردي ماتت يا عبيد.
2: ماتت؟ كيف يا حابس؟
0: بعد ما ضليت اجر فيها بالفرس طلعت روحها عند الواد ورميتها في الواد للوحوش تكلها.
2: انت مجنون يا حابس؟ تقتل مرتك؟
0: انا مش في مرتي يا عبيد، ومش في النصايح تبعوتك. انا جاي عشان نطلع نروح ندور على فارس، مش جاي اسمع منك ولا لوم ولا تأنيب، بكفي.
3: أصلهم انتهى هان يا عمران، شكلهم من أصحاب القرية هادي.
4: طيب خلينا نخش القرية ونسأل يابا.
3: اسمع يا عمران، خلينا نضبط في الشجر من هان للفجر إلا ما يمر حدا ونسأله عنهم.
4: حاضر يابا. يابا يابا، صوت خيل، صوت خيل جاي من بعيد.
3: البد البد يا عمران، البد البد وما ترفع راسك.
2: فتشنا كل القرية وكل الواد شبر شبر يا حابس، وما لقينا إله أثر.
0: عقلي بدي يطير من راسي يا عبيد، مش عارف وين راح ابني. بتقول الأرض انشقت وبلعته.
2: حابس انت وين قتلت وردة؟
0: هناك يا عبيد في آخر الواد، رميته هناك.
4: سامع يابا؟ سامع ايش بقوله؟
3: اسكت يا عمان اسكت.
2: انت غلطت يا حابس، غلطت. كيف تقتل وردة؟
0: انا ما كنت بدي اقتلها يا عبيد، بس لما اخذت ابنه وهربت الرحمة طلعت من قلبي.
2: عملك ما هو عمل يا حابس.
0: يعني انت ما سمعت بدانك؟ لما كنا نتقاسم الحلال اللي سرقناه فتحطمها معي هالقد، وبتقول لي اخذت الذهب وصرفته وجايب السرقة في داري وجاي تتقاسمه.
4: هدول هم اللي سرقوا حلالنا يابا.
3: يا عمران يا عمران، قلت لك اسكت يا بني، بلاش تسمع صوتنا.
0: سامع صوت يا عبيد؟
2: صوت؟ صوت ايش يا حابس؟
0: في صوت حركة يا عبيد، عمر بارودك يا عبيد.
2: جاهز البارود يا حابس. يقطع شرك يا حابس، خوفتني على الفاضي، طلعت بس يا حابس.
0: ما في امان في هالدنيا يا عبيد، روح روح يا عبيد.
2: على وين يا حابس؟
0: بدي افتش بيوت القرية بيت بيت، بدي اشوف ابني وين راح يا عبيد.
2: معاك يا حابس.
3: الحمد لله، لو مشى كمان خطوة لشافنا وطخنا.
4: بقول يابا قتل مرته ورماها في الواد.
3: روح روح تشوف ايش هو عامل في مرته.
4: شو بدنا نعمل فيها يابا؟
3: يمكن نعرفها ونوديها على اهلها، واهلها يعرف الحقيقة. روح روح بسرعة يا عمران، هات الخيل من تحت.
4: هناك يابا، هناك هناك.
3: والله ما انا شايف يا عمران،
4: بس قرب يابا، قرب قرب.
3: لا حول ولا قوة الا بالله، الله يرحمك ويحسن اليك.
4: يابا يابا، مش ميتة مش ميتة، قاعد بتقول
3: لسه البنت حية. احمل يابا، احمل يا عمران، احمل معي على الفرس. طير يا بني، طير على امك بسرعة وانا وراك. الصحك تقع منك، ها دير بالك.
4: وانت يابا؟
3: انا بلحقك بلحقك وبدبر حالي. المهم الحقها انت، الروح لسه فيها.
2: شو بدك تعمل يا حابس؟
0: مش عارف يا عبيد، مش عارف، حاسس اني ميت وانا حي. تصور تصور انه شقفي من قلبك تروح، بل قلبك كله. ابني ابني اللي بده يحمل اسمي يضيع. يا ترى وينك يا فارس؟ عايش ولا ميت يا فارس؟ أخذوك الناس ولا نهشتك لدياب يا فارس؟
1: الحق عليك يا حابس، المفروض خليت وردة أخده، الولد محتاج حضن أمه وحليبها.
0: الشيطان كبير يا عبيد، مش قادر أركز. مرتي ماتت وابني ضاع.
1: مش عارف شو أحكي لك يا حابس. أأمرني شو أعمل، وأنا مستعد أفديك بروحي.
0: لازم نلف كل البلاد، ابني لازم يرجع على بيتي. هذا بيته ابني فارس، لازم يرجع. ابني فارس لازم يرجع. أنا مستعد أدفع روحي، بس ابني لازم يرجع.
5: يا ابو راجح طمني.
6: ربك لطف يا ابو حميد، لو تأخرت شوية كان الولد مات. خد هذا الاصبع بتدفنه في الطريق.
5: يعني الولد كويس يا عم ابو راجح؟
6: هيني قصيت الاصبع ولفيته وزقيته شوية حليب مع عشبة، ما حد يحرك اصبعه، والولد هذا ضروري يرضع ولا بيموت معاكو في الطريق.
5: مشكور يا عم ابو راجح.
6: الله يكرمك، بس ما حكتولي شو قصة هالولد.
5: واحنا جايبين تجارتنا ومروحين من جنب الواد، سمعنا صوت هالولد بيبكي وفي صوت كلب بهمر. لما رحنا على الصوت لقينا هالكلب قاعد بينهش في اصبعه، وجبنا هالولد وجبنا لك اياه تعالجه. ما بنعرف ابن حرام مش ابن حرام، ساقط من ناس مش ساقط من ناس، ما بنعرف. قصته عند الله.
6: على العموم الحقوا بسرعه، لازم هالولد يرضع.
3: حاتمة كيف الحظمة؟
7: الحمد لله يا أبو عمران، الروح ردت إلها، غليت إلها عشبة وسقيتها ولفيت جروحها.
3: الحمد لله، ديري بالك عليها يا حاتمة.
7: بس ما قلت لي شو قصتها يا أبو عمران؟
3: لما نصحصح تسمع منها أحسن يا حاتمة.
7: يعني أنت بتعرف إشي؟
3: يبدو إنه القصة كبيرة يا حاتمة، جوزها كل علمه إنه هو قتلها، بس العبد يريد والله يفعل ما يريد.
4: يابا انت سمعت بدانك انه هم اللي سرقوا حلالنا؟
3: صحيح يا بني.
4: طيب ليش ما نروح نرجع حلالنا يابا؟
3: بكرة يا بني، بكرة لما تغيب الشمس تستلبدوا على القرية انت وولاد عمك، وبتجيبوا الحلال وبترجعوا.
4: وربطوا هان، حوطوا البيت. انا بدي ادخل جوا. تعالي علي انت وعامر. يا عبيد
5: مين البنادي في هالليل؟
4: جاركو يا عبيد.
5: وإيش بدك يا جار؟ نعسان وماني مركز.
4: حبيت أقول لك فرسك فالت.
5: فالت؟ إيه جاي تفلت هالقيت.
4: امسكوا يا أولاد العم، امسكوا.
5: انتو مين وليش بتربطوني؟
4: اخرس.
5: خسيت أولاد صغار ربطوني؟ أنا عبيد تخسوا.
4: أنا مش ولد صغير، أنا الزلم وجاي أرجع حقي. يلا يا ولد العم خذوا الحلال والخيل وفوتوني على البيت. وانت شو أعمل فيك؟ أذبحك بالشبرية؟
5: لا قيم الشبرية على رقبتي. خذ كل اللي بدك إياه بس ما تذبحني.
3: والله راجل يا عمران، والله راجل انت ولاد عمك.
4: كنت بدي اذبحه بالشبرية يابا.
3: لا يابا، ما ذال حقنا رجعنا خلاص، ما بلزمنا الذبح، بس بظل سر حابس ليش كان بده يقتل مرته.

0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي
1: وردة في قلب العاصفة.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل اسمه مصطح ابن أثاثة كان في مكة وهاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. أم مصطح تصير بنت خالة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أم بنت خالة أبو بكر. ومصطح لما توفي أبوه كان صغيرا يتيما وما عنده أحد ينفق عليه. من اللي كان ينفق عليه؟ ولد خالة أمه اللي هو أبو بكر رضي الله عنه، اعتبره يتيم ومسكين ورجل صالح من الصالحين ومهاجر في سبيل الله وما عنده أحد، وعمر أقر أبو بكر قريب منه، فإذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يتولى النفقة على مصطح سنوات طويلة، حتى جاءت سنة من السنوات وتكلم الناس في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بدأ الناس يتكلمون، صفوان بن المعطل وأخذ ينشر الخبر، وعبد الله بن أبي بن سلول تولى كبره، شاف فرصته وبدأ ينشر الخبر أن عائشة فعلت ما فعلت مع ذلك الصحابي. طبعا هذا الكذب وهذا الإفك انتشر بين المنافقين، لكن سقط في هذه الفتنة بعض يعني من كانوا في غفلة من أمرهم من الصحابة رضي الله عنهم، كحسان ومصطح ابن أثاثة. مصطح منه قريب حق منه؟ حق أبو بكر. مو بس قريب له، اللي رعاه منذ صغره منه أبو بكر اللي هو أبو عائشة رضي الله عنها. وعائشة ما كانت تدري عن شيء. عائشة في أول الأيام الناس يتكلمون ورسول الله سمع بالخبر وحزين، النبي صلى الله عليه وسلم حتى الوحي ما نزل، وكانت المدينة كلها في هم وغم، وعائشة كانت مريضة راجعة من السفر وجالسة في البيت أيام، ما تدري، ما تخالط أحد ولا تطلع عند أحد ولا تعرف الناس شنو قاعدين يقولون فيها. شوف الطاهرة المسكينة العفيفة ما تدري شنو الناس يتكلمون فيها. نرجع حق مصطح. عائشة كانت طالعة في تلك الليلة تروح الكنف يعني الخلاء يقضون حاجتهم، ما كان عندهم أماكن قريبة من بيوتهم، يذهبون لمكان شوي بعيد يقضون فيه الحاجات، طبيعة أهل المدينة. وطالع ذاك اليوم مع منو؟ مع أم مصطح ابن أثاثة. اللي قاعد يتكلم في منو؟ يتكلم في عائشة. شوف سبحان الله، وهي تمشي مع أم مصطح عثرت أم مصطح في مرطها، طاحت بثوبها، فقالت تعس مصطح، دعت على ولدها، فزعلت عائشة. شوف شلون الأخلاق، قالت أتسبين رجلا شهد بدرا؟ يعني ولدك مو أي ولد، ولدك من الصالحين اللي حتى بدر واللي شهدوا بدر مو أي ناس، لأنه ما كان واجب على كل الناس، 314 واحد لهم فضل هذيل. إيه لم تسمعي ما قال؟ قالت وما قال؟ شنو يقول مصطح؟ تقول فأخبرت عائشة بقول أهل الإفك، شنو قاعد يقول مصطح مع الناس. يا الله، هذه أول مرة تسمع عائشة بالخبر. طبعا معروفة القصة، قصة الإفك، بعدين نزلت الآيات في براءة عائشة. ما تهمنا قصة الإفك الحين، لكن يهمنا شنو سوى أبو بكر مع مصطح بعد ما انتهت الحادثة وأنزل الله براءة عائشة رضي الله عنها. وكان ممن تكلم في عائشة مصطح، أنا أعطيك من الأموال وأنا أنفق عليك، وأنت بنت ابن خالتي، يعني ابن بنت خالتي، أنت قريبي وتفعل فيني كل هذا الفعل، يعني شيء صعب. ترى شنو سوى؟ طعن في بنته. ترى يا جماعة، لو الواحد يتكلم في عرضك أنت وينتشر الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي، تخيل يتكلمون في عرضك أنت، شو يصير فيك؟ ما تنام الليل، يمكن يصير فيك اكتئاب، القهر يذبحك،
شلون لو طعنوا ببنتك ترى أصعب من الطعن فيك، وكيف لو كانت ابنتك أطهر الطاهرات عفيفة العفيفات ومع هذا يتكلم أحد الناس بعرضها، شو تسوي فيه؟ طيب تخيل لو هذا قريبك، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. تخيل لو هذا القريب أنت اللي تتكفل فيه وتنفق عليه من صغره، شو يصير فيك؟ جاء أبو بكر قال أخبرني عنك، أنت ابن خالتي، ما حملك على ما قلت في عائشة؟ ليش؟ حسان رجل من الأنصار مو من قومي، حمنة بنت جحش امرأة ضعيفة لا عقل لها، عبد الله بن أبي رجل منافق، أنت مثل عيالي منذ أن مات أبوك وأنت ابن أربع حجج، عمرك 4 سنين، أنفق عليك وأكسوك وأفعل لك ما قطعت عنك النفقة يوما من الأيام وتقول هذا؟ ليش أبو بكر متضايق، ليش فعلت هذا الأمر؟ قال والله لا أنفق عليك بعد اليوم، أنا ما راح أسوي لك شيء، لكن نفق بعد اليوم لأنه مو واجب على أبو بكر أصلا، ما راح أنفق عليك بعد اليوم، ومن حق أبو بكر أن يفعل هذا، هذا العدل. لكن أبو بكر غير عن الناس، الله ما يبي أبو بكر ولا يمس بشعرة في الكلام فيه، أبو بكر غير عن الناس، مع أنه من حق اللي فعل أن يقطع النفقة عن مصطح، ويستحق مصطح هذا الأمر، لكن الله يبي من أبو بكر مو العدل، يبي منه الفضل أعظم من هذا. فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، هو قريب، والمساكين، هو مسكين، والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لما نزلت الآية على أبي بكر شوف القلب المؤمن، شوف الصدر النظيف، شوف القلب الأبيض، قال أما وقد أنزل الله هذه الآيات، لأعيدن النفقة لك ولأضاعفنها لك، مو بس أعيدها، أضاعفها لك يا مصطح، ترى ما حد يسويها إلا رجل مثل أبي بكر رضي الله عنه، صعب يفعلها أي إنسان، لكن فعلها من؟ أبو بكر، تكلم في ابنته الشريفة الطاهرة وبرأها الله، ثم عفى عنه رجاء أن يعفو الله عز وجل عنه. نلقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا أوجد الله عز وجل خليفة له في الأرض؟ هل الله بحاجة لأناس يخلفونه في هذه الأرض؟ وهل هذه الأرض تعني شيء لله عز وجل؟ ماذا عن خطاب الملائكة؟ كيف يمكن لملائكة أن تعترض على كلام الله عز وجل؟ هم تحدثوا أن بني آدم سيسفكون الدماء، هل كان هناك بشر قبل سيدنا آدم؟ كل هذه الأسئلة مع فضيلة الدكتور العلامة زغلول نجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، إني جاعل في الأرض خليفة، هذه الآية ربما تكون من أكثر الآيات إشكالا على الفهم. كيف يمكن أن نقول للناس أن الله عز وجل بعظمته وقدرته وطلاقة هذا الخلق البديع أن يكون بحاجة لأن يجعل خليفة في الأرض، وهذا الخليفة الذي تنازع عليه حتى الملائكة؟ كيف نفهم هذه الآيات فضيلة الدكتور؟
1: أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم يا أخي الكريم. طبعا قبل أن أجيب على هذا السؤال، بودي أن أؤكد على أن قضية الخلق بصفة عامة وقضية خلق الإنسان بصفة خاصة من القضايا التي صال فيها العلماء وجالوا، وقضايا الخلق بما أنها قضايا غيبية غيبة يعني كاملة تقريبا عن وعي الإنسان، إذا دخلها الإنسان بغير هداية ربانية فإنه يضل ضلالا بعيدا. فيقول لنا ربنا تبارك وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. ولو أن الخطاب هنا موجه إلى الجن، إلا أنه يشمل الجن والإنس، لأن الجن سابقون في وجودهم على الإنس وعمروا الأرض قبل الإنس. فقال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. يعني لا يمكن للإنسان مهما تعاظمت إمكاناته العلمية والتقنية أن يصل إلى سر الخلق أبدا إلا بهداية ربانية. وبالرغم من ذلك فيقول لنا ربنا تبارك وتعالى في مقام آخر: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ويقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
0: جميل.
1: فإذا جمعنا بين هذه الآيات وأمثالها كثير في القرآن الكريم، أدركنا أنه على الرغم من غيبة عملية الخلق عنا، إلا أن الله تعالى من رحمته بنا أبقى لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان على فهم كيفية الخلق. وهذا الفهم لا يمكن أن يرقى أبدا إلى مقام الحقيقة، سيبقى في مجال الفروض والنظريات، ولا يرفعه إلى مقام الحقيقة إلا آية قرآنية كريمة أو حديث صحيح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذن حتى الإشارة انظروا كيف بدأ الخلق،
1: نعم،
0: لا تعني أننا سنصل إلى حقيقة،
1: لا تعني أبدا،
0: نعم،
1: إلا بالهداية الربانية.
0: نعم.
1: يعني بالقرآن وبالسنة.
0: لماذا؟
1: لأن عملية غيبية لما شهد أي منا،
0: ودام الله يطلب منا، نعم، أن ننظر كيف بدأ الخلق.
1: يريدك أن تفكر، يريدك أن تستخدم، نعم، عقلك وحواسك لتنظر في الشواهد التي تركها لك في الأرض وفي صفحة السماء.
0: جميل.
1: نعم. نعم. طيب لماذا قال ربنا تبارك وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة؟ الله لا يحتاجنا ولا يحتاج غيرنا من الخلق.
0: صحيح.
1: الله غني عن خلقه.
0: نعم.
1: لكنه يريد أن يعمر هذا الكون بخلق حتى لا يكون الكون خالي من الوجود يعني.
0: نعم.
1: فكان الله ولم يكن معه شيء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وجعل هذه الأرض دار اختبار وابتلاء وامتحان لهذا المخلوق صاحب الإرادة الحرة الذي خلقه ربنا تبارك وتعالى وكرمه، خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وأدخله جنته وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. وهذا المخلوق خيره ربنا تبارك وتعالى وهو في عالم الذر، تحمل الأمانة ولا لا تحمل الأمانة؟
0: يعني سيدي أرجوك،
1: نعم،
0: هذا السؤال ربما،
1: نعم،
0: من أكثر الأسئلة التي وردت على البرنامج.
1: نعم.
0: كيف أخذ الله مني هذا،
1: نعم،
0: الميثاق؟
1: نعم.
0: يعني بعضهم يقول،
1: نعم،
0: يعني هذا الدين، أنا،
1: نعم،
0: أقول لك بصراحة هناك،
1: نعم،
0: مواقع لا دينية تقول كيف يقول المسلمون أن الله،
1: نعم،
0: عرض عليهم،
1: نعم،
0: الأمانة وتركوها،
1: نعم،
0: وهو يقول في مكان آخر لا تزر وازرة وزر أخرى.
1: نعم.
0: يعني أنا ما،
1: نعم،
0: ذنبي لو عرضت الأمانة على سيدنا آدم فحملها؟
1: لا عرضت علينا فرضا فردا. يقول ربنا تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. وعلم الوراثة الآن يؤكد لنا على أن البشر جميعا 7 بلايين الذين يملؤون جنبات الأرض اليوم، والبلايين التي عاشت وماتت من قبلنا، والبلايين التي سوف تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة، كل هؤلاء كانوا في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وأن الله تعالى استخرجهم وأشهدهم. وإذا قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول، ترد عليهم الملائكة أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين.
0: يعني هل الكافرون الآن يعني شهدوا بوحدانية
1: الله؟ طبعا طبعا.
0: يعني تقريب المعنى يعني نعم. كيف يمكن نفهم؟
1: تعلم حظك أن خلايا جسد الإنسان تسبح الله سبحانه وتعالى،
0: نعم،
1: وتعبده وتحمده وتذكره رغم أنف صاحبها مؤمنا أو كافرا.
0: سبحان الله.
1: نعم، رغم أنف الكفار ورغم أنف المشركين. خلايا جسد الإنسان مزروع فيها شهادة أنه لا إله إلا الله. والعلم الآن يؤكد لنا على أن كل شيء خلقه ربنا تبارك وتعالى من الجمادات ومن السوائل ومن الغازات ومن النباتات ومن الحيوانات له قدر من الوعي وله قدر من الإدراك وله قدر من الشعور وله قدر من الانفعال وله قدر من القدرة على التعبير. فالناس حقيقة عايشة في ظلام، الناس لا تدرك هذه الحقائق. يعني ذرات جسدي تسبح الله ليل نهار رغم أنفي، فإذا انسجمت معها كان هذا مردود علي إيجابي، وإذا خالفتها ستسبح رغم أنفي.
0: سبحان الله.
1: نعم نعم.
0: ماذا عن الجمادات؟ يعني أنت تذكر الآن الجمادات
1: ثبت
0: هي جماد.
1: نعم
0: نعم.
1: بس أثبت العلم أن قفز الإلكترونات من مدار إلى مدار حول نواة الذرة هو لغة، لأن تختلف نبراتها من مرحلة إلى مرحلة.
0: نعم.
1: فعظمت هذه الأصوات ووجد أنها لغة، وأنها لغة معبرة عن أشياء لا يستطيع الإنسان أن يفهمها. النبات له لغة، الحيوان له لغة. ولذلك يقول لنا ربنا تبارك وتعالى في سورة الإسراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
0: يعني كلمة أنه لا تفقهون تسبيحهم أشرت الآن إلى معنى لطيف.
1: نعم.
0: أنه إذا توافق هذا التسبيح،
1: نعم،
0: الخارجي مع التسبيح الداخلي كان الإنسان، نعم، في نعيم. ولكن شك، لماذا يخفى عن هذا التسبيح؟ لماذا لا نسبح؟
1: لو سمعه الإنسان لفقد الخلايا. عقله.
0: نعم.
1: لو سمع الإنسان تسبيح الحصى وتسبيح المياه وتسبيح الهواء فقد عقله.
0: الله،
1: يعني ما تستقيم الحياة أبدا. فمن رحمة الله بنا أنه حجب ذلك عنا. ولكن سمع تسبيح الحصى في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاه لأبي بكر سمع التسبيح، أعطاه لعمر سمع التسبيح، أعطي لرابع لم يسمع التسبيح.
0: سبحان الله. سبحان،
1: نعم،
0: الله.
1: نعم.
0: طيب ماذا عن وجود الإنسان كخليفة لله؟
1: نعم. أنا أقول أن الله سبحانه وتعالى يعني عرض على كل بني آدم وهم في عالم الضر أن يتحملوا هذه الأمانة. الأمانة معنى حرية الإرادة، يعني أن يكون الإنسان مطلق الحرية فيما يختار حتى يكون محاسبا على أعماله.
0: يعني هذا المعنى أنا بصراحة أول مرة أسمع.
1: نعم، نعم.
0: أعلم أن الأمانة هي أمانة الدين، ناس يقولون أمانة العلم، أمانة التوحيد.
1: إن
0: مرة
1: الأمانة
0: ثانية لتعريف هذه.
1: نعم. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
0: نعم.
1: الأمانة هي حرية الإرادة، فالإنسان مخلوق مكلف له إرادة حرة، ومن الله عليه بالعقل وله القدرة على أن يزن الأمور،
0: نعم،
1: في حدود المطلوب منه يعني.
0: نعم.
1: لذلك استخلفه ربنا تبارك وتعالى في الأرض بإعطائه هذه حرية الإرادة، وقال له افعل ما تشاء وأنت محاسب عليه.
0: وهذا حتى اللحظة، يعني الإنسان يستطيع أن يعيش عيشة الإنسان فيختار، ويستطيع،
1: نعم،
0: أن يعيش ما دون ذلك،
1: نعم،
0: فيفعل ما يؤمر. وكثير أولئك،
1: نعم،
0: الذين يرغبون بهذه الحياة،
1: نعم،
0: الدنيا التي،
1: نعم،
0: هي دون،
1: نعم،
0: البشر. لكن هناك فعلا من ينفي عن نفسه هذه الحرية.
1: القرآن يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل.
0: سبحان الله.
1: بل هم أضل،
0: سبحان،
1: يعني
0: الله،
1: لأن الأنعام تعبد ربها كما يعبد ربه رب العالمين كل شيء في الوجود. فعملية الاستخلاف يعني فرصة لاختبار إرادة الإنسان الحرة هذه، كيف سيوجهها إلى الخير أم إلى الشر. والله أعلم بكل فرد منا، ولكنه أراد أن يقيم الحجة على كل منا بعمله. سيعرض على كل إنسان منا يوم القيامة فيلم تسجيلي من لحظة ميلاده إلى لحظة وفاته، ويقول له رب العالمين اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا هو الهدف من الاستخلاف، فترة اختبار وفترة ابتلاء يثبت الإنسان في نهايتها جدارته بالجنة أو استحقاقه للنار.
0: البعض يقول ما دام الله عز وجل يعلم النتائج مسبقا، لماذا هذا الخلق ابتداء؟
1: نعم، هو طبعا لو أدخل أهل النار في النار لجأروا بالشكوى، يا رب لماذا أدخلتني النار؟ ولن يكون من عدل الله المطلق أن يقول له أنا أعلم أنك أنت ستكون فاجرا، لا، أعطى له الفرصة على الأرض ليثبت بعمله أنه يستحق النار. وفعلا من أهل الأرض الآن من يستحق أن يخلد في النار، ومن أهل الأرض من يستحق أن يخلد في الجنة. فهو الاستخلاف يعني النيابة عن الله سبحانه وتعالى في إدارة أمور هذه الأرض في حدود قدرات كل فرد منا لفترة محددة وهي أجله، ليثبت في نهاية هذه الفترة جدارته بالخلود في الجنة أو استحقاقه للخلود في النار.
0: تحدث الدكتور عن معنى يجب أن نتنبه إليه، أن الإنسان مخير حتى اللحظة في أن يعيش حياة كريمة كما أمر الله عز وجل، أو أن يعيش دون ذلك فيبقى بلا اختيار بلا إرادة. المعنى الذي طرحه فضيلة الدكتور أن الإنسان عندما خير في بداية الخلق خير أن يكون حرا ذا إرادة، يستطيع أن يختار ما يريد في هذه الحياة. فضيلة الدكتور، يعني هناك تساؤل ربما يعني وخاصة في مصر بلد العلم والعلماء أثيرت شبهة كبيرة جدا، هل كان هناك خلق قبل سيدنا آدم؟ عندما قالت الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، هل كان للملائكة علم بهذا الخلق؟ ما حقيقة هذا الموقف؟
1: بارك الله فيك. هو طبعا من الثابت من السنة ومن القرآن أيضا الكريم أن الجن عمروا الأرض قبل الإنس، والجن خلق مكلف صاحب إرادة حرة تماما كخلق الإنس. وهؤلاء الخلق الجن أفسدوا في الأرض إفسادا عظيما، كان منهم الصالحون ومنهم الطالحون، والطالحون منهم أفسدوا وأراقوا الدماء وسفكوا الدماء، ويعني أفسدوا في الأرض إفسادا كبيرا.
0: هل كانت لهم طبيعة بشرية؟ هناك دم ولحم
1: بشرية. لا ليست طبيعة، لهم طبيعتهم الخاصة. يعني نحن خلقنا من طين، إيه علاقة الدم بالطين؟ هم خلقوا من النار. وقد الله قادر أن يجعل من النار دم، ويجعل من النار إمكانية للقتل. خاصة أن الجن منحوا القدرة على التشكل، خاصية لم تمنح للإنس يعني. فهم أفسدوا في الأرض وأراقوا الدماء وسفكوها وخربوا تخريب كبير، فحكم الملائكة على خلق آدم عليه السلام أو وذريته، لأن كلمة خليفة مش مطلقة على آدم وحده، على آدم وذريته إلى يوم الدين.
0: ليس خليفة، ليس
1: لا لا ليس آدم عليه السلام، يعني هو يعني أفرد الوصف يعني هنا، لأن آدم كان يحمل ذريته بأكملها في صلبه لحظة خلقه.
0: أنت تحتاج إلى توضيح. ذرية آدم بالكامل كانت في صلب سيدنا آدم. هل هذا الكلام يعني قرآني فقط
1: أم قرآني وعلمي؟ قرآني وعلمي أيضا،
0: نرجو توضيح.
1: يعني حينما يولد مولود الآن، هو خلقه ربنا تبارك وتعالى من خلية ضئيلة جدا من الأب وخلية ضئيلة جدا من الأم، ثم ينمو على غذاء أمه، على دم أمه أولا، ودمها مستمد من غذائها وغذاؤها مستمد من تراب الأرض. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى أنه خلقنا من تراب، هذا صحيح. ونرى هذا يحدث في أيامنا. طب الابن ده بينتهي نسبه إلى أب وأم، والأب بينتهي نسبه إلى أب وأم، والأم ينتهي نسبه إلى أم وأب، وهكذا. لما أسير بهذا التسلسل أجد أن 7 ملايين أو 7 بلايين إنسان يعمرون الأرض اليوم، والملايين البلايين التي عاشت وماتت والتي سأتي من بعدنا، كل هؤلاء ينتهي نسبهم إلى أب واحد وأم واحدة.
0: يعني أصل الخلق، يعني كأني فهمت منك أن مجموع هذه النطف كانت موجودة في صلب سيدنا آدم. أم أن المعنى هو أن سيدنا آدم هو كان أصل هذه الذرية، ثم توارث ذلك الناس؟
1: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول: ما من نفس منفوسة إلا ولها في علم الله كتاب. ويقول أن النطفة قد تحمل صفات إلى آدم عليه السلام.
0: سبحان الله.
1: نطفة الوليد الآن يعني الذي نعم. يخلق منها الوليد نعم. الآن نعم. تحمل صفات إلى آدم عليه السلام. فأقول يا أخي الكريم يعني أن من الثابت علميا من خلال علم الوراثة أن كل من خلق من ذرية آدم والذين سيخلقون إلى قيام الساعة كانوا في صلب أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء أيضا لحظة خلقهما. وأن لذلك إذا أخذ الله عليهم العهد فهم ملزمون جميعا وأخذوه بحرية كاملة لم يرفضه أحد. ولذلك يعني محاولة التملص من هذا العهد الآن يعني خدعة يخدع الإنسان بها نفسه.
0: نعم.
1: يعني فأقول يا أخي الكريم أن الخلق جميعا كانوا في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن علم الوراثة الآن يقول أن الصبغيات أو الكروموسومات تنقسم، وحينما تنقسم تبني هذا الجسد ويتخلق منها الخلايا التناسلية وترد بالتدريج إلى أب واحد وأم واحدة. ولذلك رب العالمين يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم لآدم وآدم من تراب.
0: يعني ما نشاهده الآن من اختلاف أشكال البشر
1: طيب ماذا من طلاقة يعني القدرة الإلهية
0: يعني هل نعم. من منا كان على صورة سيدنا آدم؟ هل هم العرب الأفارقة السود
1: يعني
0: البيض؟
1: يعني هو طبعا يعني من عظمة الخلق أن الشفرة الوراثية في داخل الخلية الحية تشغل حيزا أقل من واحد على نصف مليون من المليمتر.
0: نعم.
1: ولكنها إذا فردت يصل طولها إلى قرابة المترين، وهذان المتران بهما 18.6 بليون قاعدة كيميائية.
0: هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل أكثر.
1: نعم.
0: ماذا نعني بالشفرة الوراثية كي نبسطها للسادة؟
1: يعني الصفات التي يهبها ربنا تبارك وتعالى لكل فرد منا.
0: نعم.
1: تكتب في داخل الشفرة الوراثية.
0: ما هي يعني؟ هل هي يعني الخلية التي
1: لا نواة الخلية، هي في نواة الخلية.
0: نعم.
1: كيان صغير في داخل نواة الخلية.
0: نعم.
1: هو الذي يعطي كل الأوامر للخلية، هي عقل الخلية.
0: نعم.
1: شفرة وراثية. طيب شفرة وراثية فيها 18.6 بليون يعني 1000 مليون قاعدة كيميائية.
0: ما شاء الله.
1: طبعا فربي

0: قال حمر. قال هل فيها من أورق يعني أسود؟ قال نعم. قال له إيش اللي جابوا الأورق هذا؟ قال لعل نزعه عرق. قال له ابنك لعل نزعه عرق.
1: سبحان الله،
0: عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلم الوراثة لا يؤكد ذلك. نعم، وتنوع الأعراق يعني من طلاقة القدرة الإلهية. يعني صور حضرتك يعني بالرغم من التباين في الشكل بين الأعراق المختلفة، الصينيين والزنوج والأوروبيين
2: والعرب،
0: نعم. لكن سبحان الله، يقول علماء الوراثة الآن أن البشر جميعا يتشابهون في تركيب الحمض النووي الذي تكتب به الشفرة الوراثية بنسبة 99.9%، ويختلفون في 1% فقط.
2: هذا يسموه الدي ان اي.
0: الدي ان اي
2: يعني ماذا يقصد بها؟ هي كلمة
0: الحمض النووي.
2: يعني كيف يكتشفون هذه
0: الدراسة؟ طبعا يعني دراسة، نعم. تحليل كيماوي وتحليل
2: الجسم. يمكن لجزء من الإنسان أن يكتشف فيه خصائص هذا الإنسان كاملا؟
0: هو بيحاوله طبعا. نعم. موضوع الجينوم أو قراءة الشفرة الوراثية للإنسان أنفقت عليه يعني أكثر من 3 بلايين من الدولارات، شاركت فيه عدد كبير من دول العالم، ولم يكتمل إلى الآن يعني قراءة الشفرة الوراثية للإنسان. بيحاولوا يعرفوا الجينات أو المورثات التي تعطي صفات معينة حتى يعالجوا هذا القصور في بعض الذين يعانون من بعض الأمراض. لكن لدى أريد أن أقوله يعني من طلاقة القدرة الإلهية أن يتشابه البشر جميعا، حتى لا يقول الناس أن البيض أفضل من السود أو السود أفضل من الصفر أو الصفر أفضل من السود، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمين إلا بالتقوى، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فأقول يا أخي الكريم أن يختلف الناس في 1%، ومن هذا 1% تستطيع طلاقة القدرة الإلهية أن تعطي كل فرد من بني آدم صفة وراثية خاصة تميزه عن غيره.
1: سبحان الله.
0: وتصبح الشفرة الوراثية علامة مميزة للفرد، أدق من بصمة الإبهام أو أدق من بصمة الصوت أو بصمة العين أو بصمات كثيرة أعطاها ربنا تبارك وتعالى للإنسان.
1: سبحان الله.
0: هذه طلاقة القدرة الإلهية، من 1% يعطي لهذه البلايين التي لا تحصى لكل فرد يعني بصمة وراثية مميزة له لا يتفق فيها اثنان، حتى التوائم الذين جاءوا يعني من بطن واحدة لا تفقان فيه.
2: يعني ماذا ينظر العلم الحديث عندما يقرأ هذه الحقائق؟ يعني
0: نعم.
2: لا يمكن الآن، لا يمكن أنا أتصور يعني
0: نعم.
2: الإنسان أن يصنع أي مادة على وجه الأرض
0: نعم.
2: يستطيع أن يجعل هذه الصناعات يعني بهذا العدد الهائل أن يستطيع يضع لها بصمة مميزة كل واحدة تختلف على الآخر.
0: يعني
2: ماذا يقولون عندما يقرؤون هذه الآيات؟
0: والله سبحان الله، يعني هناك فرق كما أشرت من لحظة بين العلم والهداية، بين المعرفة والهداية. المعرفة يعني قد ينالها الإنسان، ولكن إذا لم يكن صادقا في بحثه عن الحقيقة قد لا يهتدي أبدا. يعني يعني علماء الخلية الآن يقولون أن متوسط قطر الخلية الحية في جسم الإنسان أقل من 0.03 مليمتر. يقول هذه الخلية تفوق في تعقيدها وكفاءة أدائها أكبر المصانع التي بناها الإنسان، بل التي فكر في إنشائها ولم يتمكن من تحقيق ذلك بعد. هذه الخلية أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على إنتاج أكثر من 200,000 نوع من البروتين، تعجز أكبر المصانع التي أنشأ الإنسان عن بنائها.
2: حجمها مرة ثانية
0: 0.03 مليمتر أو أقل من ذلك.
2: الله أكبر.
0: نعم.
2: يعني لا ترى إلا بالمجهر الإلكتروني. سبحان الله.
0: نعم.
2: على طلاقة هذه.
0: فالحقيقة العلم الآن الذي بدأ بمفاصلة مع الدين في الحضارة الغربية في عصر النهضة هو الذي يؤكد على كل القيم الإسلامية التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
2: إذن من خلافة الله لهذا الإنسان في الأرض عندما جعله خليفة أن ينظر إلى هذه الأشياء، أن ينظر إلى خلقه في
0: بدون شك.
2: سبحان الله.
0: نعم. ما قل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قل وفي الأرض آيات للموقنين. ولما نزلت الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويل لمن استمع إلى هذه الآية ولم يتفكر فيه.
2: يعني التفكير
0: بفريضة
2: إسلامية.
0: فريضة إسلامية.
2: هذا مبحث هام. يعني يجب أن نتنبه إلى هذا الأمر. كما نقول أن الصلاة فريضة وأن الزكاة فريضة، فإن التفكير فريضة إسلامية. هذه الآية اسمح لي فضيلة الدكتور سنتابعها في الحلقة القادمة، سنبدأ بها بعون الله عز وجل، سنتحدث عن هذا الخلق البديع من خلال القرآن الكريم، ربما سنناقش

هذه القضايا مع الجانب العلمي؟ هل هناك توافق فعلي مع القرآن الكريم وما أتت به النظريات الحديثة؟ هذا ما سيجيب عليه فضيلة الدكتور زغلول نجار في الحلقة القادمة من أفلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: مستمعينا الأفضل، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد أمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان اتباع الهوى.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال سبحانه وتعالى: فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى هو ما يؤثر من العواطف في حياة الإنسان، عواطف الحب وعواطف البغض والكره. والناس ينقسمون في الهوى إلى قسمين: أناس أخذوا أهواءهم بشريعة الله، وأناس أطاعوا أهواءهم فيما يخالف شريعة الله. أنزل الله تعالى الشريعة لتكون مهذبة للإنسان، معدلة لهواه، لاجمة لنفسه عن فعل ما تهوى. فالإنسان قد يهوى أمورا يحرمها الله، والنفس قد تكره ما يحبه الله، والمسلم يعلم نفسه كيف تحب ما يحب الله وكيف تبغض ما يبغض الله. فإذا اتبعت هواك واتبعت نفسك الأمارة بالسوء وخالفت الشريعة لا تكن مؤمنا، أو لا تكون مؤمنا، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. المسلم أو النفس تحب الانتقام، والله يحب العفو عن المسيء. قال تعالى: وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انظر والعافين عن الناس. وقال سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لذلك يجب أن نأخذ أنفسنا بشريعة الله ونقوم أهواءنا وفق شريعة الله. ولا يحل للمسلم أن يتخذ إلهه هواه. نحن نحب الجمال، نحب الجمال في كل شيء، ولكن الله تعالى حرم علينا أن ننظر إلى الجمال الذي يغوينا ويطغينا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فلا تجوز النظرة الحرام وإن كان المشهد جميلا، لأن النظرة سهمة من سهام إبليس. ونحن نحب المال، ولكن المال الحرام لا يجوز أخذه وإن كانت نفوسنا تحب المال، لأن الله تعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فلا يجوز أن نأكل الأموال بالباطل، لأن الله حرم أكل الحرام وأكل المال بالباطل. نفوسنا تحب الكبرياء والاستعلاء على الناس، ولكن الله يكره ذلك فيقول: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فيقول تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إذن لا يجوز أن تبقى النفس حاكمة صاحبها، ولا يجوز أن يكون الهوى معيار سلوكنا، بل يجب أن تكون شريعة الله تعالى هي التي تلزم أهواءنا ونفوسنا عن فعل ما حرم الله عز وجل. يخاصمك إنسان فتخاصمه، ويقطعك فتقاطعه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ثم يعرض هذا ويعرض ذاك، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذن رسمت الشريعة لنا الخطوط التي يجب أن نسلكها، أو الصراط الذي يجب أن نسلكه، فكانت الشريعة منهاج حياتنا. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصاني ربي بست أوصيكم بها، أو بخمس أوصيكم بها، من جملتها أن أصل من قطعني، وأن أعطي من حرمني. أن أصل من قطعني، يعني أن أصالح وأزور من لا يزورني ومن يخاصمني، وأن أعطي من حرمني، الذي حرمني وأنا محتاج أعطيه عندما أصبح ميسورا وهو محتاج، ولا أقول أنا أحاسبه بما كان يحاسبني، كلا. وأن يكون صمتي فكرا ولساني ذكرا. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن نقاطع من يقاطعنا، لأن القطيعة حرام بين المسلمين. فهل عسيتم إن توليتم في الأرض أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ورحم الإسلام أغلى من رحم النسب. إنما المؤمنون إخوة. رحم الإسلام يجب أن تبقى موصولة بيننا، فقد يسيء إلي أخي وأعفو عن أخي حسبة لله تعالى. وخير المتقاطعين الذي يبدأ بالصلح، وليس خيرهما الأكبر ولا الأصغر، الذي يسارع إلى أخيه يكون أقرب إلى الله تعالى. ثم يعرض هذا ويعرض ذاك، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، إن الذي يبدأ بالمصالحة. فلذلك لا يجوز أن يقول المسلم أنا لا أريد أن أكلمه فهو أصغر مني، يجب أن يزورني، يجب أن يعتذر مني. ليس الأمر كذلك في الإسلام. الأمر في الإسلام خيرهما الذي يبدأ بالسلام، سواء كان البادئ صغيرا أو كبيرا. ويروى أن الإمام عليا رضي الله تعالى عنه تقاطع هو وأحد الصحابة، ربما هو وعمر، فكان علي رضي الله تعالى عنه يتأخر في رمي السلام، فقيل له لماذا لا ترمي السلام على عمر؟ قال أحب أن يكون أحسن مني، أن يبدأني هو بالسلام، لأنني أريد أن يكون أرفع عند الله مني. أو كما ورد، أي أن عمر أو أن عليا لم يقاطع بقصد القطيعة، إنما أراد أن يؤثر أخاه على نفسه فيسبقه بالسلام فيكون خير الصاحبين. هكذا نتعلم من القرآن ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حياة الصحابة الكرام، نتعلم أن نغلب أهواءنا ونطوعها وفق شريعة الله عز وجل، حتى إذا ما تغلبنا على أهوائنا أصبحنا موحدين حقا. لأن النفس إله إذا استكبرت يعبدها صاحبها، فترسم له طريق الزيغ فيسير في طرق الزيغ والضلال، ويطيعها في معصية الله. والهوى إله، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فلا يجوز أن نتخذ أهواءنا، أي أذواقنا، حبنا وبغضنا، لا يجوز أن نتخذه إلها نطيعه. فإن كان هواك يأمرك أن تعتدي على حرمات الناس فقل يا نفس إن الله قد حرم علينا دماء الناس، دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، فلا يجوز الاعتداء على شيء من ذلك. خذوا أنفسكم بكتاب الله تنتهي كل المشكلات التي نقع بها كل يوم. تعرفون لماذا يتخاصم الناس؟ أكثر الناس يتخاصمون على الدنيا لأن نفوسهم تقول لهم بأنكم إن لم تأخذوا حقكم بالقوة فإنكم ستغلبون، ولو أنك أعطيت الذي لك لأخيك لأعطاك ما في يده عن طيب خاطر. لو أن أخاك أراد أن يأخذ شيئا فقلت هو لك، لرأيته بالغد القريب يقول لك وهذا هو لك. تطيب نفسه بما طابت به نفسه، فإن استأثرت بشيء لنفسك علمته الأثرة، وإن آثرته وأعطيته يعطيك. وهكذا يقول سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صاحب الحظ العظيم الذي يدفع السيئة بالحسنة، هذا صاحب الحظ العظيم عند الله تعالى. وليس صاحب الحظ العظيم من يغلب أخاه، بل من يغلب نفسه ليصل أخاه. ومن هنا يجب أن نعلم أن شريعة الإسلام تؤكد الحب واللين والذل بين المسلمين. ويكفي أن تقرأ قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم. فالرحمة يجب أن تلزم جوارحنا عن فعل السوء، وأن تلزم ألسنتنا عن قالة السوء، وتطهر قلوبنا من الظن السيء، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. نعم، أكثر الظنون التي تراودنا في حق بعضنا تكون ظنونا آثمة، فلنحسن الظن بأنفسنا، ولنحسن الظن بأهلنا وإخواننا حتى نلقاهم وقلوبنا منفتحة لاستقبالهم. أما من ظن بأخيه سوءا فإنه ينظر إليه نظرة العدو، ولا يجوز للمسلم أن ينظر إلى أخاه نظرة العدو، بل عليه أن ينظر إليه نظرة الأخ الولي والمحب الحميم. هكذا: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا رأيتم متخاصمين فأصلحوا بينهما، وإذا رأيتم متحابين فباركوا لهما بأخوتهما، وهكذا حتى نكون مع أهل الطاعة متعاونين، ومع أهل السوء نعاونهم على الخروج من السيئات، لأن الله تعالى يريدنا أن ندفع السيئة بالحسنة، ندفع السيئة المعاملة السيئة بالمعاملة الحسنة، والكلمة السيئة بالكلمة الحسنة. هذا توجيه القرآن، ومن رضي بالقرآن رضي الله عنه، ومن ترك القرآن فقد ضل سواء السبيل. أسأل الله تعالى أن يهديني وإياكم سواء السبيل، وأن يجعلني وإياكم من المتخلقين بأخلاق القرآن، بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضلة العلامة المجاهد أمير حركة التوحيد الإسلامية الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي كان بعنوان اتباع الهوى.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ

وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله

من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم

عليها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

فاسارعوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم

الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

أمساك خشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة

مُعْرِضُونَ فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟

أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا.

جاءوكم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله

كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة

وسعه، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم

وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما.

الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف

عنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات

ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً

المستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا

والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً.

ذروها كالمعلق وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض

فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث

ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجب

تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار

0: صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع ختمية الشيخ محمد صلاح الدين كبر. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكر ابن عبد الله المزني. عن بكر ابن عبد الله أنه قال: كان الرجل من بني إسرائيل إذا بلغ المبلغ فمشى في الناس تظله غمامة، قال: فمر رجل قد أظلته غمامة على رجل فأعظمه لما رآه لما أتاه الله عز وجل، قال: فاحتقره صاحب الغمامة فأمرت أن تتحول من رأسه إلى رأس الذي عظم أمر الله عز وجل. القصة يرويها رجل من الأولياء، بكر بن عبد الله المزني الذي نترجم له، والقصة من الإسرائيليات، لنا أن نصدقها ولنا أن لا نصدقها، لكن معناها التربوي أكيد. هو يقول: كان الرجل من بني إسرائيل إذا بلغ المبلغ، يعني اجتهد في العبادة والطاعة والالتزام بأمر الله وصار من الأولياء، بلغ المبلغ يعني بلغ مبلغ الولاية، قال: كان إذا مشى تظله غمامة، مشي الطريق تمشي فوق غمامة. بقى في رجل، قال: فمر رجل قد أظلته غمامة على رجل، واحد من الأولياء ماشي والغمامة هيك تظله، وماشي زلمة ثاني عادي، فهذا اللي ماشي عادي أعظمه لهذا الرجل، قال: ما شاء الله، والله هذا رجل صالح، والله اللي بيطيع الله عز وجل الله يعطيه أشياء عجيبة، فأعظمه وأعظم أمر الله. قال: واحتقره صاحب الغمامة، يعني ماشي فوق غمامة، يعني طلع على الزلمة قال: لك هذا ما في فوق غمامة، يا أخي يا هيك الناس يا بلا، يا هيك الصالحين يا بلا، فاحتقره. قال: فأمرت أن تتحول من رأسه إلى رأس الذي عظم أمر الله عز وجل. المراد التربوي من هذه الآية، اللي هو أكيد هو مطلب شرعي، أن لا يحتقر المرء أحدا وأن لا يستعظم عمله الصالح. وأنتم تعلمون يا أخوان حديث الذي عبد الله 500 سنة في جزيرة، والله عز وجل أخرج له من شجرة رمان كل يوم رمانة ونبع ماء، كان كل يوم ينزل، قال: يأكل الرمان ويشرب من الماء، ويتعبد الله لوحده 500 سنة، لا غيبة ولا نميمة ولا سرقة ولا اعتداء على أموال الناس ولا نظر إلى المحرمات، 500 سنة عبادة لحاله. لما مات قال الله تعالى: أدخل عبدي الجنة برحمتي، فقال: يا رب معلش، يعني ليش برحمتك؟ لا خلينا الشغلة بالحساب، شو مساوي أنا؟ 500 سنة عبادة، 500 سنة طاعة، 500 سنة إقبال على الله، ماني بساوي شيء. قال: طيب بعدلي، بدك بعدلي؟ قال: جيءوا بأعماله الصالحات، كانت هيك أمثال الجبال. قال: قايسوها بنعمة البصر، جيبوا نعمة البصر اللي أنا أعطيته يا أهل العبد، حطوا نشوف الأعمال الصالحات بتساوي هالنعمة. قال: فوضعت فطاشت الأعمال الصالحة. والحقيقة الحقيقة يا أخوان، هلأ أنتم خبراء، نسأل الله السلامة لنا ولكم، يعني في واحد من أقاربنا مريض، كل واحد بيناتنا له قريب مريض، بيقول لك: يا أخي ما بدي شيء من هالدنيا كلها، بس وجع ظهري يروح، ما بدي شيء من هالدنيا كلها، بس السمع والألم اللي بالإذن عندي يروح، ما بدي شيء بهالدنيا كلها، بس يجيني ولد، ما بدي شيء من هالدنيا كلها. الله أكبر، يعني هو أنت مرات بيجعك درسات، ما عاد بدك شيء من هالدنيا كلها، بس يطيب هالدرس، شايف؟ فنعمة البصر قايسوها راحت. لذلك يا أخوان، ما أحد يستعظم عمله الصالح ولا أحد يحتقر الآخرين. إذا الله عز وجل أكرمك بعمل صالح هذا فضل من الله عز وجل، فلا تحتقر الآخرين اللي أنت بتظن ما عندهم هذا العمل. إن الله خبأ ثلاثا في ثلاث، خبأ أولياءه في عباده، يعني في إنسان بتشوفه أنت لا تأبه له لعله يكون
من كبار الأولياء ويكون أحسن منك. فهذا لأنه احتقر الآخرين، قال الله آم منه هذه العطية وعطاها لذاك الرجل. ذكروا عن الإمام الجنيد، الإمام الجنيد يقولون له سيد الطائفتين، يعني هو رجل الرجال في العلم الشرعي، القرآن والحديث والفقه، وهو رجل الرجال في الإقبال على الله. قال مرة الإمام الجنيد عم بيدرس، بفوت رجل بسيط كثير غير معروف، بصير بيحكي مع واحد، بيقوم الجنيد بقلبه بيعترض عليه، قال له لك إيه هذا عم يحكي بدرسي، لك ما بيعرف مين أنا، هيك بقلبها ما حكى شيء. فالجنيد كل يوم بيصلي قيام ليل، قام ليلتها راحت عليه قيام الليل، وتاني يوم راحت قيام الليل، وتالت يوم راحت قيام الليل. هؤلاء الأولياء يا أخوان يعاقبوا هيك. هلا في واحد ما بيصلي قيام ليل بيقول لك إيه عادي شو يعني، والله زعل الجنيد لأنه ما عم يصلي قيام. الله يصلحه على الشغل. لكن الكبار عقوبات غير، يا أخوان اجتهدوا أن تكون هيك، يعني تصير أنت من الكبار إذا راح عليك قيام ليل هي عقوبة. واحد من الناس قال إلهي كم أعصيك ولا تعاقبني، فسمع كأن هاتفا يقول كم نعاقبك ولا تدري، راحت عليك صلاة الصبح ما حسيت بشيء، هي عقوبة كثير كبيرة. راح عليك قيام الليل ما حسيت بشيء، راح عليك وردك من الذكر ما حسيت بشيء. فالجنيد أول يوم ما صلى قيام ليل، ثاني يوم ما صلى قيام ليل متألم جدا، ثالث يوم ما صلى قيام ليل فهم أنه الله أعلم من هذا الخاطر الذي جاء على قلبه في احتقار ذاك الرجل بالدرس، فعزم إذا شافه بده يعتذر إليه. فاليوم الرابع في درسه صباحا بفوت الرجل، فالجنيد بسرع هيك في الدرس وبيروح لعنده بعد الدرس، ويأتي ليصافحه يسلم عليه، فيقول له ذاك الرجل لقد كفتك 3 ليال يا إمام. تاري هذاك أكبر من الجنيد. أنت مرات تشوف زلمة لا تأبه له، بس يكون الله عاطيه أشياء أحسن مني ومنك. لذلك لا تحتقر أحد من العباد، أنت عليك أن تشتغل بنفسك وأن تقبل على الله عز وجل بالأعمال الصالحات وأن تدعو لعباد الله عز وجل. وقال بكر بن عبد الله المزني من مثلك يا ابن آدم خلى بينك وبين المحراب والماء، كلما شئت دخلت على الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان. عم بيقول نيالك يا ابن آدم خلى بينك وبين المحراب والماء. هلا أنتوا بتعرفوا يا أخوان إذا واحد يفوت على وزير كثير شغلة، يعني بدك تأخذ مواعيد وتأخذ وصايد وتأخذ جاهة ويحجزوا لك وقت، ومدير المكتب بيقول لك فاضي وماله فاضي، وبتجي ما بيستقبلك، وبالأخير يعني الوزير هو موظف وهو عبد. بس الله لما بدك تدخل عليه متى ما شئت. قال من مثلك يا ابن آدم خلى بينك وبين المحراب والماء، تتوضأ وتصلي، كلما شئت دخلت على الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان. الملوك كلهم هن بيقرروا الساعة اللي بدهم تدخل عليهم، بس ملك الملوك انت بتقرر ايمت ما بدك تدخل وتكلم ملك الملوك. تفضل تتوضأ وتصلي بيمشي الحال. فالمزني بكر ابن عبد الله عم بيقول نيالك يا ابن آدم شو هالرتبة العالية. وختاما كان بكر ابن عبد الله المزني يقول لا يكون العبد تقيا حتى يكون تقي الطمع تقي الغضب. إن شاء الله هذه الدرس القادم نحكي عنها، بس على كل الأحوال يا أخوان هذه الخطب سلسلة مهنتي من أجل أن تساعدنا على تقوى الله عز وجل، ولعلك تطلع فيها على شيء ما ألفته. هذا معنات مسلم. المسلم بينصبغ وما بينصب، يعني يصبغ ولا ينصبغ. أنت بتصبغ الآخرين مو الآخرين بدون يصبغوك، صبغة الله.
أنت الله صبغك، فلا أنت بدك تأثر في من حولك. يعني بالسوق التجاري أخي في معاملة ما بيمشي الحال، ما مو هيك السوق، مو هيك الناس ماشيين. ما نحن عم نتعلم هذه التقوى، هذا العلم مشان يساعدون على التقوى، مشان أنا أثر بالسوق التجاري اللي حولي، مشان أنا أثر بالمهنة تبعي، مشان أنا أثر برفقاتي، يصيروا كلهم يعملوا مثل ما أعمل وفق ما أفهم من كلام الله عز وجل ومن الحلال والحرام. ولا يكون العبد من المتقين، مو إذا صلى وصام وزكى وحج، لا ريب بأنه هذه أعمال فاضلة. لا يكون العبد من المتقين حتى يكون تقي الطمع وقت المصاري. والحقيقة يعني بيقول لي أخ أخذ الغسالة تبعه ليصلحها عند عامل صيانة، وغسالة يعني نوعية ممتازة جدا، يصلح له إياها بيرجعها، بعد فترة قريبة بتعطب، بياخدها لعنده بيصلحها، رد فترة قريبة بتعطب عطب قوي، استغرب هيك، أخدها لعنده مصلح تاني بيقول له المصلح تاني شو هالغسالة تبعها؟ مفكوكة القطع تبع الأصلية كلها ومحطوط قطع سيئة. داري هداك المصلح فاكك له القطع الممتازة اللي هي وكالة وشغلة عالية، حاطط له قطع بس قطع استهلاكية. لا يكون العبد من المتقين حتى يكون تقي الطمع، لما نفسي بتطمع أن أخذ شيئا وهناك يأتي أمر الله يقول لي لا، فأنا بلتزم أمر الله. أنا متأكد يا أخوان كلياتكم يعرض عليكم الحرام، كلنا بكل أشغالنا. شو بتشغل أنت يا أخي؟ طبيب يعرض عليك الحرام، محامي يعرض عليك الحرام، موظف يعرض عليك الحرام، صيانة يعرض عليك حرام، معلم يعرض عليك حرام، إمام جامع يعرض عليك حرام، شيخ جامع يعرض عليك الحرام. كلنا ما في ولا واحد ما دمت مسلم سيعرض عليك الحرام. هناك فرجينا تقوى الله عز وجل، هناك يكون من المتقين. الحديث ستم إن شاء الله تعالى عن هذا الأمر في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وأحبكم في الله أجمعين. لا نزال مع سورة الحجرات، سورة الأخلاق والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع جميع المؤمنين والمسلمين ومع جميع الناس، فالناس يتعايشون بالأخلاق. أيها الأحبة الكرام، لا نزال مع هذه السورة الثانية، هذه الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تحبط، الحبط مرض يصيب الإبل، الإبل النوق تأكل عشبة برية مسمومة فينتفخ بطنها، فيظن الناظر إليها أنها حامل، ثم فجأة بعد كم يوم تبرك إلى الأرض وهي البركة الأخيرة. العشب السمي هذا يقتلها. القرآن أخذ هذه الصفة لتلك الناقة، الحبط هذا، وربطه بذهاب ثواب من لا يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهنا تكون الكارثة، لأن الإنسان إذا شعر رد مرة ثانية واعتدل من اعوجاجه أو انحرافه، أدب لسانه، أدب قلبه، أدب سلوكه، ضبط صوته، ضبط أعماله مع هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. لكن أن يستمر على ما هو عليه من الباطل ثم يأتي يوم القيامة لا يجد ثوابا عند الله، حبط العمل. يا الله، وإذا الصلوات والزكوات والحج والعمرات والدعاء

هذا الهباء مصير أعمال ثقيلة لأولئك الذين أساءوا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، طاشت وراحت أعمالهم. يا الله، فإذا يجب أن ننتبه أيها الإخوة والأخوات إلى خطورة هذه الآية العظيمة، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وعدم الشعور هذا خطير، لأن الله يقول في القرآن: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا الله، هذا متى يعني يصحح وضعه؟ يعني ما دام يرى نفسه إن هو الحق وإن هو الصح وإن الغير باطل وإنه هو الوحيد في الساحة اللي على الحق وكل الأمة هذه على باطل، الله، هذا أمر خطير، هذا من أخطر ما يكون. وبعدين يعني عندما يسلب الله الشعور من مخلوق انتهى هذا المخلوق. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهنا الكارثة، هنا المصيبة. هذه كلمة وأنتم لا تشعرون، هذه كلمة خطيرة. يعني اللي نعرفه اللي ما يشعر من يعني الميت، وهذا الموت مو موت جسد، هذا موت قلب. فالقلب له مراحل، يعني قلب فيه غفلة، قلب عليه ران، قلب مريض، قلب ختم، قلب طبع، قلب ميت. الله، وهذا القلب الميت هذا خلاص، يعني يمكن المريض والمرضى هذه يمكن تعالجه أنت، كل مريض يعالج يعني، لكن إذا مات القلب خلاص انتهى القلب، مثل ما يقولون كبر عليه 4 تكبيرات خلاص انتهى. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وتحس يعني أن الله جل وعلا وهو خير الماكرين يمكر بهذا الصنف من الناس، لأن لو أراد إنقاذهم لأشعرهم ونبههم وأيقظهم، لكنه جل وعلا مكر بهم ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم، أحبط أعمالهم وسحب الشعور بهذا الحبط الذي أصاب العمل، فيجون يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام: لا أعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله، خبرنا عنهم، صفهم لنا حتى لا نكون منهم. قال: إنهم إخوانكم، قوم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، غير أنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الله، يعني جعلوا الله أهون الناظرين إليه. إذا صار عنده رقيب من البشر صار صالح، وإذا خلى مع الله زنوا فجروا سكروا عربدوا سووا أهوال. حتى سمعنا أخبار بعضهم يقول حق هلا ترى أنا رايح العمرة، وبعدين اكتشفونا بنكوك كرمكم والله، وهني تكون الكارثة. يعني اكتشفون ينكشف ينفضح لو

بعضهم يجيب معه ماي زمزم لأيام الفجور هذا في هذه الدول المشهورة بالفجور. يمر الجمعية يبوا يا قلن زمزم ويقول له تقبل الله طاعتك سعي مشكور ذنب المغفور تجارة لن تبور. هذا يعني من خذلان الله سبحانه وتعالى لهذا الصنف من الناس. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ ديننا وإيماننا ويرزقنا الصدق والإخلاص واليقين والعلم النافع والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. أما الذنب فكبير وأما العمل فقليل ولا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وموالاه. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا من هدي الإسلام، فنحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. أما تحديد النسل في الإسلام فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول بالدولاد: إني لأتزوج المرأة وما لي فيها من حاجة وأطأها وما أشتهيها. قيل له: وما يحملك على ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: حبي أن يخرج الله مني من يكاثر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يكاثر النبيين يوم القيامة كثر أكثر منهم. وإني سمعته يقول الرسول: عليكم بالأبكار البكر، فإنهن أعذب أفواها وأحسن أخلاقا وأنطق أرحاما، أي أقبل للولد. ثم قال: وإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. بدون كتار، من قرأ هذه النصوص علم يقينا أن فكرة تحديد النسل الشائعة اليوم ليست من هدي الإسلام في شيء، وهي فكرة خبيثة وأثر من آثار طغيان المادة التي سيطرت على الأفراد والجماعة. فالأسرة التي تعيش في مستوى وسط مقتصد ومورد راعيها المنفق عليها محدود، ماذا عليها لو زاد عدد أفرادها وهبط مستوى عيشها إلى ما دون ذلك؟ مع أن الرزق مقسوم، وقد يكون الولد الذي حيل بينه وبين حمل أمه به كثير الرزق، تعود بركة رزقه الواسع على الأسرة جميعها. ففي الحديث الشريف عن الجنين في بطن أمه ثم يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح، جنن ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد، جبريل عليه السلام. ثم ينبغي للمسلمين قبل أن ينساقوا في تيار دعوة أن يميزوا خيرها من شرها، فينظروا في من يدعوهم إليها، هل هم أعداء أم أولياء أصفياء؟ فالعدو إذا دعانا إلى تحديد النسل إنما يدعونا إلى سبب من أسباب الضعف الذي يبقينا في أثر سيطرته طول الحياة. لننتقل بكم إلى الأبناء، هبة من الله تعالى للعباد. قال الله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب من يشاء الذكور، في القرآن، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، فشغله. وقال الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، أي كثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة. وقال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام نفس الشيء: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. عنده كان. وقال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، أي لإبراهيم. وقال سبحانه: وزكريا أيضا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، ما عند ولد، وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. وقال سبحانه وتعالى أيضا في مريم عليها السلام حين خاطبها جبريل عليه السلام، افتكروا إنسان عادي، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. نفخ نفخ. وقال أيضا جل وعلا في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي قدوة يقتضى بنا في الخير. وهذا لا يكون إلا أن يكون الداعي متقيا قدوة يقتضى فيه. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: اللهم اجعلنا من أئمة المتقين. وكان القصيري أبو القاسم شيخ الصوفية رضي الله عنه يقول: الأئمة بالدعاء لا بالدعوة، يعني بتوفيق الله وتيسيره ومنته، لا بما يدعيه كل أحد لنفسه، لا. وقال النخلي رحمه الله تعالى: لم يطلب الرياسة بل أن يكونوا قدوة في الدين. نعم، هكذا أمرنا تعالى أن ندعو لأبنائنا بالتقوى دائما. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا أوجد الله عز وجل خليفة له في الأرض؟ هل الله بحاجة لأناس يخلفونه في هذه الأرض؟ وهل هذه الأرض تعني شيء لله عز وجل؟ ماذا عن خطاب الملائكة؟ كيف يمكن لملائكة أن تعترض على كلام الله عز وجل؟ هم تحدثوا أن بني آدم سيسفكون الدماء، هل كان هناك بشر قبل سيدنا آدم؟ كل هذه الأسئلة مع فضيلة الدكتور العلامة زغلول نجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، إني جاعل في الأرض خليفة، هذه الآية ربما تكون من أكثر الآيات إشكالا على الفهم. كيف يمكن أن نقول للناس أن الله عز وجل بعظمته وقدرته وطلاقة هذا الخلق البديع أن يكون بحاجة لأن يجعل خليفة في الأرض، وهذا الخليفة الذي تنازع عليه حتى الملائكة؟ كيف نفهم هذه الآيات فضيلة الدكتور؟
1: أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم يا أخي الكريم. طبعا قبل أن أجيب على هذا السؤال، بودي أن أؤكد على أن قضية الخلق بصفة عامة وقضية خلق الإنسان بصفة خاصة من القضايا التي صال فيها العلماء وجالوا، وقضايا الخلق بما أنها قضايا غيبية، غيبة يعني كاملة تقريبا عن وعي الإنسان، إذا دخلها الإنسان بغير هداية ربانية فإنه يضل ضلالا بعيدا. فيقول لنا ربنا تبارك وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. ولو أن الخطاب هنا موجه إلى الجن، إلا أنه يشمل الجن والإنس، لأن الجن سابقون في وجودهم على الإنس وعمروا الأرض قبل الإنس. فقال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. يعني لا يمكن للإنسان مهما تعاظمت إمكاناته العلمية والتقنية أن يصل إلى سر الخلق أبدا إلا بهداية ربانية. وبالرغم من ذلك فيقول لنا ربنا تبارك وتعالى في مقام آخر: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ويقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
0: جميل.
1: فإذا جمعنا بين هذه الآيات وأمثالها كثير في القرآن الكريم، أدركنا أنه على الرغم من غيبة عملية الخلق عنا، إلا أن الله تعالى من رحمته بنا أبقى لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان على فهم كيفية الخلق. وهذا الفهم لا يمكن أن يرقى أبدا إلى مقام الحقيقة، سيبقى في مجال الفروض والنظريات، ولا يرفعه إلى مقام الحقيقة إلا آية قرآنية كريمة أو حديث صحيح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذن حتى الإشارة انظروا كيف بدأ الخلق،
1: نعم،
0: لا تعني أننا سنصل إلى حقيقة،
1: لا تعني أبدا،
0: نعم،
1: إلا بالهداية الربانية،
0: نعم،
1: يعني بالقرآن وبالسنة.
0: لماذا؟
1: لأن عملية غيبية لما شهدها أي منا،
0: ومدام الله يطلب منا، نعم، أن ننظر كيف بدأ الخلق،
1: يريدك أن تفكر، يريدك أن تستخدم، نعم، عقلك وحواسك لتنظر في الشواهد التي تركها لك في الأرض وفي صفحة السماء.
0: جميل.
1: نعم. نعم. طيب لماذا قال ربنا تبارك وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة؟ الله لا يحتاج، لا يحتاجنا ولا يحتاج غيرنا من الخلق.
0: صحيح.
1: الله غني عن خلقه.
0: نعم.
1: لكنه يريد أن يعمر هذا الكون بخلق حتى لا يكون الكون خالي من الوجود يعني.
0: نعم.
1: فكان الله ولم يكن معه شيء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وجعل هذه الأرض دار اختبار وابتلاء وامتحان لهذا المخلوق صاحب الإرادة الحرة الذي خلقه ربنا تبارك وتعالى وكرمه، خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وأدخله جنته وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. وهذا المخلوق خيره ربنا تبارك وتعالى وهو في عالم الذر، تحمل الأمانة ولا لا تحمل الأمانة؟
0: يعني سيدي أرجوك،
1: نعم،
0: هذا السؤال ربما،
1: نعم،
0: من أكثر الأسئلة التي وردت على البرنامج.
1: نعم.
0: كيف أخذ الله مني هذا،
1: نعم،
0: الميثاق؟ يعني بعضهم يقول،
1: نعم،
0: يعني هذا الدين، أنا،
1: نعم،
0: أقول لك بصراحة هناك،
1: نعم،
0: مواقع لا دينية تقول كيف يقول المسلمون أن الله،
1: نعم،
0: عرض عليهم،
1: نعم،
0: الأمانة وتركوها،
1: نعم،
0: وهو يقول في مكان آخر لا تزر وازرة وزر أخرى.
1: نعم.
0: يعني أنا ما،
1: نعم،
0: ذنبي لو عرضت الأمانة على سيدنا آدم فحملها؟
1: لا لا، عرضت علينا فرضا فرضا. يقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. وعلم الوراثة الآن يؤكد لنا على أن البشر جميعا 7 بلايين الذين يملؤون جنبات الأرض اليوم، والبلايين التي عاشت وماتت من قبلنا، والبلايين التي سوف تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة، كل هؤلاء كانوا في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وأن الله تعالى استخرجهم وأشهدهم. وإذا قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول، ترد عليهم الملائكة أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين.
0: يعني هل الكافرون الآن يعني شهدوا بوحدانية
1: الله؟ طبعا
0: يعني تعلم، يعني نرجو تقريب المعنى، يعني نعم. كيف يمكن نفهم؟
1: تعلم حظك أن خلايا جسد الإنسان تسبح الله سبحانه وتعالى،
0: نعم،
1: وتعبده وتحمده وتذكره رغم أنف صاحبها مؤمنا أو كافرا.
0: سبحان الله.
1: نعم، رغم أنف الكفار ورغم أنف المشركين، خلايا جسد الإنسان مزروع فيها شهادة أنه لا إله إلا الله. والعلم الآن يؤكد لنا على أن كل شيء خلقه ربنا تبارك وتعالى من الجمادات ومن السوائل ومن الغازات ومن النباتات ومن الحيوانات له قدر من الوعي، وله قدر من الإدراك، وله قدر من الشعور، وله قدر من الانفعال، وله قدر من القدرة على التعبير. فالناس حقيقة عايشة في ظلام، الناس لا تدرك هذه الحقائق. يعني ذرات جسدي تسبح الله ليل نهار رغم أنفي، فإذا انسجمت معها كان هذا مردود علي إيجابي، وإذا خالفتها ستسبح رغم أنفي.
0: سبحان الله.
1: نعم نعم.
0: ماذا عن الجمادات؟ يعني انت تذكر الان
1: الجمادات ثبت
0: هي جماد.
1: نعم
0: نعم.
1: بس اثبت العلم ان قفز الالكترونات من مدار الى مدار حول نواة الذرة هو لغة، لان تختلف نبراتها من مرحلة الى مرحلة.
0: نعم.
1: فعظمت هذه الاصوات ووجد انها لغة، وانها لغة معبرة عن اشياء لا يستطيع الانسان ان يفهمها. النبات له لغة، الحيوان له لغة. ولذلك يقول لنا ربنا تبارك وتعالى في سورة الإسراء، بسم الله الرحمن الرحيم، تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
0: يعني كلمة أنه لا تفقهون تسبيحهم أشرت الآن إلى معنى لطيف.
1: نعم.
0: أنه إذا توافق هذا التسبيح،
1: نعم،
0: الخارجي مع التسبيح الداخلي كان الإنسان، نعم، في نعيم. ولكن لماذا يخفى عن هذا التسبيح؟ لماذا لا نسبح؟
1: لو سمعه الإنسان لفقد عقله.
0: نعم.
1: لو سمع الإنسان تسبيح الحصى وتسبيح المياه وتسبيح الهواء فقد عقله.
0: الله،
1: يعني ما تستقيم الحياة أبدا. فمن رحمة الله بنا أنه حجب ذلك عنا. ولكن سمع تسبيح الحصى في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاه لأبي بكر سمع التسبيح، أعطاه لعمر سمع التسبيح، أعطيه لرابع لم يسمع التسبيح.
0: سبحان الله. سبحان.
1: نعم.
0: الله.
1: نعم.
0: طيب ماذا عن وجود الإنسان كخليفة لله؟
1: نعم. أنا أقول أن الله سبحانه وتعالى يعني عرض على كل بني آدم وهم في عالم الضر أن يتحملوا هذه الأمانة. الأمانة معنى حرية الإرادة، يعني أن يكون الإنسان مطلق الحرية فيما يختار حتى يكون محاسبا على أعماله.
0: يعني هذا المعنى أنا بصراحة أول مرة أسمع.
1: نعم. نعم.
0: أعلم أن الأمانة هي أمانة الدين، ناس يقولون أمانة العلم، أمانة التوحيد. مرة ثانية لتعريف هذه.
1: نعم. إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
0: نعم.
1: الأمانة هي حرية الإرادة، فالإنسان مخلوق مكلف له إرادة حرة، ومن الله عليه بالعقل وله القدرة على أن يزن الأمور.
0: نعم.
1: في حدود المطلوب منه يعني.
0: نعم.
1: لذلك استخلفه ربنا تبارك وتعالى في الأرض بإعطائه هذه حرية الإرادة، وقال له افعل ما تشاء وأنت محاسب عليه.
0: وهذا حتى اللحظة، يعني الإنسان يستطيع أن يعيش عيشة الإنسان فيختار، ويستطيع أن يعيش ما دون ذلك فيفعل ما يؤمر. وكثير أولئك الذين يرغبون بهذه الحياة الدنية التي هي دون البشر، لكن هناك فعلا من ينفي عن نفسه هذه الحرية.
1: القرآن يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل.
0: سبحان الله.
1: بل هم أضل،
0: سبحان الله،
1: لأن الأنعام تعبد ربها كما يعبد ربه رب العالمين كل شيء في الوجود. فعملية الاستخلاف يعني فرصة لاختبار إرادة الإنسان. الحرة هذه كيف سيوجهها، إلى الخير أم إلى الشر؟ والله أعلم بكل فرد منا، ولكنه أراد أن يقيم الحجة على كل منا بعمله. سيعرض على كل إنسان منا يوم القيامة فيلم تسجيلي من لحظة ميلاده إلى لحظة وفاته، ويقول له رب العالمين اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا هو الهدف من الاستخلاف، فترة اختبار وفترة ابتلاء يثبت الإنسان في نهايتها جدارته بالجنة أو استحقاقه للنيران.
0: البعض يقول ما دام الله عز وجل يعلم النتائج مسبقا، لماذا هذا الخلق ابتداء؟
1: نعم، هو طبعا لو أدخل أهل النار في النار لجأروا بالشكوى، يا رب لماذا أدخلتني النار؟ ولن يكون من عدل الله المطلق أن يقول له أنا أعلم أنك أنت ستكون فاجرا، لا، أعطى له الفرصة على الأرض ليثبت بعمله أنه يستحق النار. وفعلا من أهل الأرض الآن من يستحق أن يخلد في النار، ومن أهل الأرض من يستحق أن يخلد في الجنة. فهو الاستخلاف يعني النيابة عن الله سبحانه وتعالى في إدارة أمور هذه الأرض في حدود قدرات كل فرد منا لفترة محددة وهي أجله، ليثبت في نهاية هذه الفترة جدارته بالخلود في الجنة أو استحقاقه للخلود في النيران.
0: تحدث الدكتور عن معنى يجب أن نتنبه إليه، أن الإنسان مخير حتى اللحظة في أن يعيش حياة كريمة كما أمر الله عز وجل، أو أن يعيش دون ذلك فيبقى بلا اختيار بلا إرادة. المعنى الذي طرحه فضيلة الدكتور أن الإنسان عندما خير في بداية الخلق خير أن يكون حرا ذا إرادة، يستطيع أن يختار ما يريد في هذه الحياة. فضيلة الدكتور، يعني هناك تساؤل ربما يعني وخاصة في مصر بلد العلم والعلماء أثيرت شبهة كبيرة جدا، هل كان هناك خلق قبل سيدنا آدم؟ عندما قالت الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، هل كان للملائكة علم بهذا الخلق؟ ما حقيقة هذا الموقف؟
1: بارك الله فيك. وهو طبعا من الثابت من السنة ومن القرآن أيضا الكريم أن الجن عمروا الأرض قبل الإنس.
0: نعم.
1: والجن خلق مكلف صاحب إرادة حرة تماما كخلق الإنس. وهؤلاء الخلق الجن أفسدوا في الأرض إفسادا عظيما، كان منهم الصالحون ومنهم الطالحون، والطالحون منهم أفسدوا وأراقوا الدماء وسفكوا الدماء، ويعني أفسدوا في الأرض إفسادا كبيرا.
0: هل كانت لهم طبيعة بشرية هناك دم ولحم؟
1: ليست بشرية. لا ليست طبيعة. لهم طبيعتهم الخاصة.
0: نعم.
1: يعني نحن خلقنا من طين، هي علاقة الدم بالطين.
0: نعم.
1: هم خلقوا من النار.
0: نعم.
1: الله قادر أن يجعل من النار دم.
0: نعم.
1: ويجعل من النار إمكانية للقتل.
0: صحيح.
1: خاصة الجن منحوا القدرة على التشكل، خاصية لم تمنح للإنس يعني. فهم أفسدوا في الأرض وأراقوا الدماء وسفكوها وخربوا تخريب كبير، فحكم الملائكة على خلق آدم عليه السلام أو وذريته، لأن كلمة خليفة مش مطلقة على آدم وحده، على آدم وذريته إلى يوم الدين.
0: ليس خليفة ليس
1: لا لا
0: ليس آدم عليه السلام،
1: يعني هو يعني أفرد الوصف يعني هنا، لأن آدم كان يحمل ذريته بأكملها في صلبه لحظة خلقه.
0: أنت تحتاج إلى توضيح.
1: نعم.
0: ذرية آدم بالكامل كانت في صلب سيدنا.
1: نعم.
0: آدم.
1: نعم.
0: هل هذا الكلام يعني قرآني فقط أم
1: قرآني وعلمي؟ قرآني وعلمي أيضا.
0: نرجو توضيح.
1: يعني حينما يولد مولود الآن، هو خلقه ربنا تبارك وتعالى من خلية ضئيلة جدا من الأب وخلية ضئيلة جدا من الأم، ثم ينمو على غذاء أمه، على دم أمه أولا، ودمها مستمد من غذائها وغذاؤها مستمد من تراب الأرض. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى أنه خلقنا من تراب، هذا صحيح.
0: نعم.
1: ونرى هذا يحدث في أيامنا.
0: نعم.
1: طب الابن ده بينتهي نسبه إلى أب وأم، والأب بينتهي نسبه إلى أب وأم، والأم ينتهي نسبه إلى أم وأب.
0: نعم.
1: وهكذا لما أسير بهذا التسلسل أجد أن 7 ملايين أو 7 بلايين إنسان الذين يعمرون الأرض اليوم، والملايين البلايين التي عاشت وماتت والتي سأتي من بعدنا، كل هؤلاء ينتهي نسبهم إلى أب واحد وأم واحدة.
0: يعني أصل الخلق يعني.
1: نعم.
0: كاني فهمت منك أن مجموع هذه النطف كانت موجودة في صلب سيدنا آدم.
1: طبعا.
0: أم أن المعنى هو أن سيدنا آدم هو كان أصل هذه الذرية؟
1: لا
0: ثم
1: لا.
0: توارث
1: لا.
0: ذلك الناس.
1: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول ما من نفس منفوسة إلا ولها في علم الله كتاب، ويقول أن النطفة قد تحمل
2: صفات إلى آدم عليه السلام.
0: سبحان الله.
2: أنا نطفة الوليد الآن يعني الذي نعم. يخلق منها الوليد نعم. الآن نعم. تحمل صفات إلى آدم عليه السلام. فأقول يا أخي الكريم يعني أن من الثابت علميا من خلال علم الوراثة أن كل من خلق من ذرية آدم والذين سيخلقون إلى قيام الساعة كانوا في صلب أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء أيضا لحظة خلقهما. وأن لذلك إذا أخذ الله عليهم العهد فهم ملزمون جميعا وأخذوه بحرية كاملة لن يرفضه أحد. ولذلك يعني محاولة التملص من هذا العهد الآن يعني خدعة يخدع الإنسان بها نفسه.
0: نعم.
2: يعني فأقول يا أخي الكريم أن الخلق جميعا كانوا في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن علم الوراثة الآن يقول أن الصبغيات أو الكروموسومات تنقسم، وحينما تنقسم تبني هذا الجسد ويتخلق منها الخلايا التناسلية وترد بالتدريج إلى أب واحد وأم واحدة. ولذلك رب العالمين يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم لآدم وآدم من تراب.
0: يعني ما نشاهده الآن من اختلاف أشكال البشر
2: طيب ماذا من طلاقة القدرة الإلهية
0: يعني هل نعم. من منا كان على صورة سيدنا آدم؟ هل هم العرب الفارقة السود
2: يعني
0: البيض؟
2: يعني هو طبعا يعني من عظمة الخلق أن الشفرة الوراثية في داخل الخلية الحية تشغل حيزا أقل من واحد على نصف مليون من المليمتر.
0: نعم.
2: ولكنها إذا فرضت يصل طولها إلى قرابة المترين، وهذان المتران بهما 18.6 بليون قاعدة كيميائية.
0: هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل أكثر.
2: نعم.
0: ماذا نعني بالشفرة الوراثية كي نبسطها للسادة؟
2: يعني الصفات التي يهبها ربنا تبارك وتعالى لكل فرد منا.
0: نعم.
2: تكتب في داخل الشفرة الوراثية.
0: ما هي يعني؟ هل هي يعني الخلية التي
2: لا نواة الخلية، في نواة الخلية.
0: نعم.
2: كيان صغير في داخل نواة الخلية.
0: نعم.
2: والذي يعطي كل الأوامر للخلية، هي عقل الخلية.
0: نعم.
2: الشفرة الوراثية. طيب الشفرة الوراثية فيها 18.6 بليون يعني 1,000,000,000 قاعدة كيميائية.
0: ما شاء الله.
2: طبعا فربي بيعطي لكل إنسان من هذا العدد الكبير صفات خاصة وتبقي باقي الصفات مستترة يظهرها في أجيال تالية أو كانت في أجيال سابقة.
0: يعني يمكن يعني لإنسان أسود أن يكون أحد ذريته من البيض أو أبيض
2: طبعاً
0: أن يكون أحد ذريته من السود.
2: وهذا حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
2: جاءه أحد المسلمين يشكو أن ولد له ولد أسود وشك في زوجته ويعني جاي ثائر الراجل والدنيا يعني مش سيعة. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال له ما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق يعني أسود؟ قال نعم. قال له إيش اللي جابوا الأورق هذا؟ قال لعل نزعوه عرق. قال له ابنك لعل نزعوه عرق.
0: سبحان الله.
2: عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: سبحان الله.
2: وعلم الوراثة الآن يؤكد ذلك.
0: يؤكد نعم. بذلك.
2: نعم. وتنوع الأعراق يعني من طلاقة القدرة الإلهية. يعني صور حضرتك يعني بالرغم من التباين في الشكل بين الأعراق المختلفة الصينيين والزنوج والأوروبيين والعرب نعم.
0: نعم
2: لكن سبحان الله يقول علماء الوراثة الآن أن البشر جميعا يتشابهون في تركيب الحمض النووي الذي تكتب به الشفرة الوراثية بنسبة 99.9% ويختلفون في 1% فقط.
0: هذا يسموه الDNA. يعني ماذا يقصد بها؟ هي كلمة
2: الحمض النووي. الحمض النووي.
0: يعني كيف يكتشفون هذه
2: الدراسة طبعا يعني دراسة نعم. تحليل كيماوي وتحليل
0: يمكن لجزء من الإنسان أن يكتشف فيه خصائص هذا الإنسان كاملة؟
2: هو بيحاوله طبعا نعم. موضوع الجينوم أو قراءة الشفرة الوراثية للإنسان أنفقت عليه يعني أكثر من 3 بلايين دولار. شاركت فيه عدد كبير من دول العالم ولم يكتمل إلى الآن يعني قراءة الشفرة الوراثية للإنسان. بيحاولوا يعرفوا الجينات أو المورثات التي تعطي صفات معينة حتى يعالجوا هذا القصور في بعض الذين يعانون من بعض الأمراض. لكن لذا أريد أن أقوله يعني من طلاقة القدرة الإلهية أن يتشابه البشر جميعا حتى لا يقول الناس أن البيض أفضل من السود أو السود أفضل من الصفر أو الصفر أفضل من السود، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربيين على عجمين إلا بالتقوى، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فأقول يا أخي الكريم أن يختلف الناس في 1/10%، ومن هذا 1/10% تستطيع انطلاقة القدرة الإلهية أن تعطي كل فرد من بني آدم صفة وراثية خاصة تميزه عن غيره،
0: سبحان الله،
2: وتصبح الشفرة الوراثية علامة مميزة للفرد أدق من بصمة الإبهام أو أدق من بصمة الصوت أو بصمة العين أو بصمات كثيرة أعطاها ربنا تبارك وتعالى للإنسان.
0: سبحان الله.
2: هذه انطلاقة القدرة الإلهية من 1/10% يعطي لهذه البلايين التي لا تحصى لكل فرد يعني بصمة وراثية مميزة له لا يتفق فيها اثنان، حتى التوائب الذين جاءوا يعني من بطن واحدة لا يتفقان فيه.
0: يعني ماذا ينظر العلم الحديث عندما يقرأ هذه الحقائق؟ يعني
2: نعم.
0: لا يمكن الآن، لا يمكن أنا أتصور يعني
2: نعم.
0: الإنسان أن يصنع أي مادة على وجه الأرض
2: نعم.
0: يستطيع أن يجعل هذه الصناعات يعني بهذا العدد الهائل أن يستطيع يضع لها بصمة مميزة كل واحدة تختلف عن الآخر.
2: يعني
0: ماذا يقولون عندما يقرؤون هذه الآيات؟
2: والله سبحان الله، يعني هناك فرق كما أشرت من لحظة بين العلم والهداية، بين المعرفة والهداية. المعرفة يعني قد ينالها الإنسان، ولكن إذا لم يكن صادقا في بحثه عن الحقيقة قد لا يهتدي أبدا. يعني علماء الخلية الآن يقولون أن متوسط قطر الخلية الحية في جسم الإنسان أقل من 3/100 من المليمتر. يقول هذه الخلية تفوق في تعقيدها وكفاءة أدائها أكبر المصانع التي بناها الإنسان، بل التي فكر في إنشائها ولم يتمكن من تحقيق ذلك بعد. هذه الخلية أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على إنتاج أكثر من 200,000 نوع من البروتين، تعجز أكبر المصانع التي أنشأ الإنسان عن بنائها.
0: حجمها مرة ثانية
2: 3/100 من المليمتر أو أقل من ذلك.
0: الله أكبر.
2: نعم.
0: يعني لا ترى إلا بالمشار طبعا الإلكتروني. سبحان الله.
2: نعم.
0: على طلاقة هذه.
2: فالحقيقة العلم الآن الذي بدأ بمفاصلة مع الدين في الحضارة الغربية في عصر النهضة هو الذي يؤكد على كل القيم الإسلامية التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: إذن من خلافة الله لهذا الإنسان في الأرض عندما جعله خليفة أن ينظر إلى هذه الأشياء، أن ينظر إلى خلقه في
2: بدون شك.
0: سبحان الله.
2: نعم. أما قل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قل وفي الأرض آيات للموقنين. ولما نزلت الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويل لمن استمع إلى هذه الآية ولم يتفكر فيه.
0: يعني التفكير
2: بفريضة
0: إسلامية.
2: فريضة إسلامية.
0: هذا مبحث هام، يعني يجب أن نتنبه إلى هذا الأمر. كما نقول أن الصلاة فريضة وأن الزكاة فريضة، فإن التفكير فريضة إسلامية. هذه الآية اسمح لي فضيلة الدكتور سنتابعها في الحلقة القادمة
2: إن شاء الله،
0: سنبدأ بها بعون الله عز وجل، سنتحدث عن هذا الخلق البديع من خلال القرآن الكريم. ربما سنناقش هذه القضايا مع الجانب العلمي، هل هناك توافق فعلي مع القرآن الكريم وما أتت به النظريات الحديثة؟ هذا ما سيجيب عليه فضيلة الدكتور زغلول النجار في الحلقة القادمة من أفلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

صبر على فقد المال، والحلم صبر عن الانتقام وأخذ حظ النفس، والعفة صبر عن شهوة الفرج والعين المحرمة، وكتمان السر صبر عن إظهار ما لا يحسن إظهاره من الكلام، والزهد صبر عن فضول العيش، والعفو صبر عن إجابة داعي الانتقام. والإحاطة بموضوع الصبر تضيق عنه هذه الدقائق، ويكفي في ذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقد تكررت الإشارة إلى معية الله للصابرين في القرآن الكريم، وهي معية خاصة تعني التأييد والتوفيق والإعانة، فيعين الله عز وجل الصابر ويسدده ويوفقه. ولو لم يأتي في الصبر إلا هذه الفضيلة وهذه المنزلة العالية لكفى. الحياة إخواني وأخواتي لا تخلو من نكد ومصاعب، ولا يسلم المرء فيها أن يرى ما يسوءه ويكدر خاطره، أو أن يفوت عليه بعض مطلوبه ومراده في حياة الإنسان الشخصية، في دراسته، في عمله، في نشاطه ودعوته، في علاقته الزوجية وأحواله الأسرية. في كل ذلك يبحث عن علاج نافع ودواء يقتلع الداء من جذوره، وربما كان يطلب المثل ويتطلع إلى خيال. في الصبر تعايش مع الألم وتصالح مع الأزمات. بالصبر يكسب المرء معونة الله عز وجل، ومعونة الله عز وجل من أسباب زوال الكربة وانكشاف الهم. حين يصبر المرء وتتحقق لديه معية الله عز وجل يوفقه الله ويعينه، فتهون عليه المصيبة ويسهل عليه حرها وألمها. ومعية الله عز وجل للصابر من أسباب توفيقه لحسن التصرف والحكمة في ردة الفعل والتعامل مع الموقف بمقتضى العقل لا فورة العاطفة. ومعية الله للصابر من أسباب استحضاره لعظم الأجر وعلو المنزلة، فالصابر يؤتى أجره بغير حساب فتهون عليه المصيبة. ولأن الله مع الصابرين فالصبر أعظم ما يعطاه العبد، قال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وإذا عرضتك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. رحمني الله وإياكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: من أهم السنن المنسية في حياتنا سنن وآداب النبي عليه الصلاة والسلام وقت النوم. النوم نشاط بدني لكنه مرتبط جدا بالروح. كتير تصحى من النوم مقريف وتحس ان قلبك مقبوض، وكتير تصحى من النوم وانت مبسوط كده وحاسس ان انت يومك هيبقى حلو. ده مرتبط بصعود الروح عند الله. ربنا اللي قال في القرآن إن النفس بتصعد عنده وإحنا نايمين. في شيء بيحصل في الروح. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يتوفى الأنفس حين موتها. كل الناس بتموت إمتى؟ لما الأجل بيجي. والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. معنى الآية لو لم يتوفى الإنسان يعني لسه عايش، بيتوفى كل يوم في النوم، يعني بتصعد نفسه إلى الله. والتي لم تمت في منامها، يعني بيتوفى في منامه. فصعود الروح دي فيها شيء من اختلاط الروح بالغيب. طب أنا نايم على إيه؟ هل نايم على حالة شريفة زي النبي ما كان عليه الصلاة والسلام بينام فتصعد روحي وتنزل في سكينة، ولا نايم على حالة غير كده؟ والنبي كان ليه عليه الصلاة والسلام سنن وآداب بتاخد منه وقت بسيط، بس بتاخد منه وقت، ومستحيل النبي ياخد لحظة من عمره إلا وهو في أشرف وأقرب وأتقى الأحوال مع الله. فحاول إنك أنت ما تخشش كده السرير إلا لما تبص على السنن دي. السنة الأولانية الوضوء. الوضوء بنغسل فيه جسمنا، بس هو بيأثر على الروح، وإلا ما كناش نتوضى قبل المواجهة الشريفة في الصلاة قبل ما نصلي لربنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك في السنة الأولى في سنن النوم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. بس خش السرير بس متوضي، اعمل كده لو تقدر. السنة الثانية إن الإنسان ينام على جنبه الأيمن برضو لو تقدر. كل دي سنن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، فبينام على جنبه الأيمن ويحط كده إيه خده الشريف على أديه. لو قدرت اعمل كده، ما قدرتش حاول تتمرن على الوضع ده، بس في الآخر هي سنة لو قدرت. السنة الثالثة ودي أهمهم، إنك تقول أذكار النوم. ولو سمحت أنا هقولك أربع أذكار، قول واحد منهم أو قولهم كلهم، هقولك الطويل والأقصر والأقصر، بس دخل روحك في حالة النوم بعد الأذكار دي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى فراشه قال: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أنا ده أحب الأدعية إلى قلبي، ولما وظبت عليه حسيت بحاجة مختلفة في نفسيتي وأنا داخل أنام. الدعاء اللي أقل منه شوية يعني طويل بس أقل منه، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى فراشه قال: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ربنا حط جنبي، بسم الله. لو مسكت روحي عندك ارحمها، لو نزلتها تاني في جسمي عشان أكمل فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. الدعاء الثالث كان النبي عليه الصلاة والسلام يحط إيده اليمين تحت خده ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. الدعاء الأقل منه أقصر واحد: باسمك اللهم أموت وأحيا. دول أربع أدعية. خش بروحك وانت نايم، علشان لما تنام ونفسك تصعد إلى الله في سكون وترجع لك في سلام. ومن ضمن الأذكار المهمة جدا، طويلة شوية هتاخد منك دقيقتين قبل ما تنام، بس ليها فرق كبير جدا في الروح قبل ما تنام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع كفيه ثم يتفل فيهما ثلاث مرات، ثم يقرأ الإخلاص قل هو الله أحد والمعوذتين الفلق والناس مرة، ويمسح جسمه ما أقبل به وأدبر، يعني كل اللي إيديه توصله من جسمه، وبعدين ويقرأ الإخلاص قل والله أحد والمعوذتين الفلق والناس تاني ويمسح ثلاث مرات كان يعمل كده. تفرق معاك جدا في سكينة روحك قبل ما تخش للسرير. السنة الرابعة دي للشخص اللي داخل السرير تعبان جدا وعنده عدد ساعات نوم قليلة وعايز يصحى قوي. ستنا فاطمة وسيدنا علي بن أبي طالب طلبوا من النبي خادم يساعدهم في شغل البيت، ما كانش عنده قدرة أنه يمدهم بخادم، فقال ألا أخبركم بما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتم إلى فراشكما فكبر 34 الله أكبر، وسبح 33، وأحمد 33، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، ذلك خير لكما من خادم. يبقى جربها وشوف إزاي لو أنت غصب عنك يعني عندك حاجة لازم تصحى لها بدري تصحى إن شاء الله بقوتك. أما السنة اللي بعد كده وهي سنة لو فقت، لو قلقت في وسط الليل، اللي بيقلق في وسط الليل كده بيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا دعا استجيب له. قلقت وبعدين يعني إيه عارف زي ما جالكش نوم، قول الذكر ده كده وده يبقى يدعى إن شاء الله تروح في النوم على طول ويغفر لك ذنبك. أما السنة رقم 6 وهي دعاء الاستيقاظ من النوم. لما تقوم من نومك في أدعية جميلة جدا. أول دعاء الحمد لله الذي عافاني في جسدي، قمت بصحتي، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. يلا أنا قايم يوم جديد في إذن من ربنا إنما إن شاء الله أذكر ربنا. الدعاء الثاني الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. معنى الدعاء ده الحمد لله أن ربنا صحاني بعد النوم وفي نومة بعدها صحيان على الحساب، النشور يوم تنشر الكتب عشان نتحاسب، فبتفكر نفسك بلقاء ربنا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أما السنة السابعة من سنن النوم هي أنك أنت ما تأثرش في حق نفسك في عدد ساعات النوم، بتشتغل بتدرس أيا كان ما تنامش أقل من 6 ساعات في اليوم، من 6 لـ 8 ساعات، بشرط أنك أنت تاخد القسط الوافر عشان وانت صاحي تبقى جد وما تضيعش وقت. فسيدنا عبد الله بن عمر النبي عرف أنه ما بينامش بالليل أنه بيصلي، قال له لا ما تعملش كده، أخبرت أنك لا تنام بالليل، وبعدين النبي نهى ثم قال إن لبدنك عليك حق. فنام كويس، وزي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى ابن عمر إن هو تعدي عليه أيام ما ياخدش قسط وافر من النوم فيبقى دايما طول اليوم همدان وتعبان. فدول 7 سنن من سنن النوم اللي ليه علاقة في ديننا قوي بوصل الروح بربنا سبحانه وتعالى.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل اسمه مصطح ابن أثاثة كان في مكة وهاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. أم مصطح تصير بنت خالة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أم بنت خالة أبو بكر. ومصطح لما توفي أبوه كان صغيرا يتيما وما عنده أحد ينفق عليه. من اللي كان ينفق عليه؟ ولد خالة أمه اللي هو أبو بكر رضي الله عنه، اعتبره يتيم ومسكين ورجل صالح من الصالحين ومهاجر في سبيل الله وما عنده أحد، وعمر أقر أبو بكر قريب منه، فإذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يتولى النفقة على مصطح سنوات طويلة، حتى جاءت سنة من السنوات وتكلم الناس في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بدأ الناس يتكلمون، صفوان بن المعطل وأخذ ينشر الخبر، وعبد الله بن أبي بن سلول تولى كبره، شاف فرصته وبدأ ينشر الخبر أن عائشة فعلت ما فعلت مع ذلك الصحابي. طبعا هذا الكذب وهذا الإفك انتشر بين المنافقين، لكن سقط في هذه الفتنة بعض يعني من كانوا في غفلة من أمرهم من الصحابة رضي الله عنهم، كحسان ومصطح ابن أثاثة. مصطح منه قريب حق منه؟ حق أبو بكر. مو بس قريب له، اللي رعاه منذ صغره منه؟ أبو بكر اللي هو أبو عائشة رضي الله عنها. وعائشة ما كانت تدري عن شيء، عائشة في أول الأيام الناس يتكلمون ورسول الله سمع بالخبر وحزين النبي صلى الله عليه وسلم حتى الوحي ما نزل، وكانت المدينة كلها في هم وغم، وعائشة كانت مريضة راجعة من السفر وجالسة في البيت أيام ما تدري، ما تخالط أحد ولا تطلع عند أحد ولا تعرف الناس شنو قاعدين يقولون فيها. شوف الطاهرة المسكينة العفيفة ما تدري شنو الناس يتكلمون فيها. نرجع حق مصطح، عائشة كانت طالعة في تلك الليلة تروح الكنف يعني الخلاء يقضون حاجتهم، ما كان عندهم أماكن قريبة من بيوتهم، يذهبون لمكان شوي بعيد يقضون فيه الحاجات، طبيعة أهل المدينة. وطالع ذاك اليوم مع منو؟ مع أم مصطح ابن أثاثة. اللي قاعد يتكلم في منو؟ يتكلم في عائشة. شوف سبحان الله، وهي تمشي مع أم مصطح عثرت أم مصطح في مرطها، طاحت بثوبها، فقالت تعس مصطح، دعت على ولدها، فزعلت عائشة. شوف شلون الأخلاق، قالت أتسبين رجلا شهد بدرا؟ يعني ولدك مو أي ولد، ولدك من الصالحين اللي حتى بدر واللي شهدوا بدر مو أي ناس، لأنه ما كان واجب على كل الناس، 314 واحد لهم فضل هذيل. إيه لم تسمعي ما قال؟ قالت وما قال؟ شنو يقول مصطح؟ تقول فأخبرت عائشة بقول أهل الإفك، شنو قاعد يقول مصطح مع الناس. يا الله، هذه أول مرة تسمع عائشة بالخبر. طبعا معروفة القصة، قصة الإفك، بعدين نزلت الآيات في براءة عائشة. ما تهمنا قصة الإفك الحين، لكن يهمنا شنو سوى أبو بكر مع مصطح بعد ما انتهت الحادثة وأنزل الله براءة عائشة رضي الله عنها. وكان ممن تكلم في عائشة مصطح، أنا أعطيك من الأموال وأنا أنفق عليك، وأنت بنت ابن خالتي، يعني ابن بنت خالتي، أنت قريبي وتفعل فيني كل هذا الفعل، يعني شيء صعب ترى. شنو سوى؟ طعن في بنته. ترى يا جماعة، لو الواحد يتكلم في عرضك أنت وينتشر الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي، تخيل يتكلمون في عرضك أنت، شو يصير فيك؟ ما تنام الليل، يمكن يصير فيك اكتئاب، القهر يذبحك،
شلون لو طعنوا ببنتك ترى أصعب من الطعن فيك، وكيف لو كانت ابنتك أطهر الطاهرات عفيفة العفيفات ومع هذا يتكلم أحد الناس بعرضها، شو تسوي فيه؟ طيب تخيل لو هذا قريبك، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. تخيل لو هذا القريب أنت اللي تتكفل فيه وتنفق عليه من صغره، شو يصير فيك؟ جاء أبو بكر قال أخبرني عنك، أنت ابن خالتي، ما حملك على ما قلت في عائشة؟ ليش؟ حسان رجل من الأنصار مو من قومي، حمنة بنت جحش امرأة ضعيفة لا عقل لها، عبد الله بن أبي رجل منافق، أنت مثل عيالي منذ أن مات أبوك وأنت ابن أربع حجج، عمرك 4 سنين، أنفق عليك وأكسوك وأفعل لك ما قطعت عنك النفقة يوما من الأيام وتقول هذا؟ ليش أبو بكر متضايق، ليش فعلت هذا الأمر؟ قال والله لا أنفق عليك بعد اليوم، أنا ما راح أسوي لك شيء، لكن نفق بعد اليوم لأنه مو واجب على أبو بكر أصلا، ما راح أنفق عليك بعد اليوم، ومن حق أبو بكر أن يفعل هذا، هذا العدل. لكن أبو بكر غير عن الناس، الله ما يبي أبو بكر ولا يمس بشعرة في الكلام فيه، أبو بكر غير عن الناس، مع أنه من حق اللي فعل أن يقطع النفقة عن مصطح، ويستحق مصطح هذا الأمر، لكن الله يبي من أبو بكر مو العدل، يبي منه الفضل أعظم من هذا. فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، هو قريب، والمساكين، هو مسكين، والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لما نزلت الآية على أبي بكر شوف القلب المؤمن، شوف الصدر النظيف، شوف القلب الأبيض، قال أما وقد أنزل الله هذه الآيات، لأعيدن النفقة لك ولأضاعفنها لك، مو بس أعيدها، أضاعفها لك يا مصطح. ترى ما حد يسويها إلا رجل مثل أبي بكر رضي الله عنه، صعب يفعلها أي إنسان، لكن فعلها من؟ أبو بكر، تكلم في ابنته الشريفة الطاهرة وبرأها الله، ثم عفى عنه رجاء أن يعفو الله عز وجل عنه. نلقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رأينا أنواع وأشكال الابتلاء، لكن أعظم أنواع الابتلاء أن تبتلى الأمة كلها، تبتلى بالفساد، تبتلى بالضعف. هذا الابتلاء له أسبابه، الفسق والفجور والضعف والتخلف والفرقة والتعلق بالدنيا وكراهية الموت، ترك الجهاد، الولاء لغير المؤمنين، هذا كله ابتلاء. والابتلاء بحكام مجرمين، فاسقين، ظالمين، موالين للشرق والغرب، هذا كله من أنواع الابتلاء، وهذا لا يمكن إزالته إلا بأن نغير بأنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لكن اطمئنوا، النصر قادم ولكنكم تستعجلون. ابتلاء ستخرج منه الأمة بإذن الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال
2: لغة العضلات. رغم بطش الشرك ينتشر التوحيد كالهواء، ينساب كالماء، يحمله نبي خلقه القرآن، نبي كريم متسامح لا يعرف الغل، يمشي ذات يوم فيصادف وثنيا يطفح بالغل تجاهه، مفتول العضلات، مفتونا بالعضلات، كل همه البحث عمن يقدر على طرحه أرضا فلم يجد. ولما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وجدها فرصة ليتسلى ويسخر منه ويضعه ضمن قائمة ضحاياه الطويلة وقصصه العجيبة التي تشد المراهقين، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من غنمه إن استطاع التغلب عليه. فرأى صلى الله عليه وسلم أن هذه الرياضة نوافذ تطل على روح تائهة حان استردادها، فوافق عليه السلام. عندها أمسك ركانة نبي الله بالطريقة التي يجيد بها طرح خصومه، ولما بدأ الأمر إذ بعضلاته وجسده وطريقته تتحول إلى كتلة تتمرغ بالتراب، أفلته صلى الله عليه وسلم، فنهض ركانة فزعا ينفض التراب والهزيمة عن جسده وثيابه. كانت نظراته وأنفاسه ورائحته الثائرة تنبئ عن تحد جديد، فأعلن بعصبية رهانا آخر فوافق عليه السلام. فجرب الرجل طريقة أشرس لا تصلح إلا للأقوياء، هزه صلى الله عليه وسلم فاضطرب وحاصت قدماه وأثارتا غبار الأرض مرة أخرى، ثم خر صريعا وأحس بعار وانكسار لم يعهده، بعار لن يمحوه سوى طرح محمد بأي ثمن حتى لو خسر بقية غنماته. لذا جعلها رهانه الأخير ورمى بكل قوته وخبرته معها. تأهب ركانة وعلى زحيره وتصبب عرقه ونتأت عرقه.